0: مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي، لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله، ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عبيد.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي، وقد ولدت لأجلها وهي طاعة الله. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.
2: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح، برواية قالون عن نافع المدني، للقارئ محمد معرف. أعوذ

والديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت

0: وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب

يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أخرجه مسلم.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

فسطحت.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: من القلب من القلب إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: انا واحد من الناس نمشي بحذ امي ولا حاجه نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبه لديني وبالنسبه لحياتي بالنسبه لكل شيء.
0: اذاعه الزيتونه للقران الكريم من القلب من القلب.
4: واعلموا ان لكل واحد منا في جسده مضغه، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب من القلب إلى القلب.
6: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء، يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
7: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
8: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: ما زلنا بين ثنايا هذه الأبيات المباركة لمتن الجزرية، وصلنا إلى باب المد. تحدثنا شيخ معز الفرد الحصة الفارطة على المد الطبيعي ومهدنا لهذا الباب، وذكرك بالبيت الأول من هذا الباب اللي يقول: والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبت.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك شيخ أسامة على هذه المقدمة. كما تفضلت، يعني احنا تو الحمد لله مشينا مع ماشية باهية نقولوا احنا في المنظومة هذية، وتو بدينا في باب مهم جدا في تلاوة القرآن الكريم، ولا تكاد تخلو آية من آيات القرآن عند التلاوة متاحها من أحكام الباب هذا، ألا وهو باب المد والقصر. فبدينا مهدنا بمقدمة صغيرة، حكينا على الحروف اللي تدخل في الباب هذا اللي هي حروف المد. قلنا حروف المد اللي هي الألف مطلقا، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة مسبوقة بفتحة، والواو والياء بشرط تكون ساكنة ومسبوقة بحركة المجانسة لها، يعني الواو الساكنة تكون مسبوقة بضمة والياء الساكنة تكون مسبوقة بكسرة. هذه هي حروف المد الثلاثة. قلنا هذه فيها المد الطبيعي، المد الطبيعي اللي هو من ذات الحرف، ما يجوزش تنقيس عليه، هذاك الحد الأدنى اللي تقوم به ذات الحرف، هذاك هو يسمى المد الطبيعي. مقداره كما قلنا بالتلقي والمشافة الإنسان يولي يضبطه ويقدروها احنا تسهيلا، نقولوا مقدار حركتين معناتها للتقريب باش الإنسان ما يقعش ما بين في نوعين من الأخطاء، كل واحد فيهم نقيض الآخر. يعني يا إما الإنسان تقاه ساعات يطول في المادة الطبيعي يبالغ فيه وهو خطأ لحن جلي، وإلا زاد العكس يعني نحي المد جملة وذي زاد لحن جلي كيف كيف، معناتها ذم زوز أخطاء واضحة من الأخطاء المعروفة معناتها في التجويد. مش يتجنب هذا يزم يكون يجيب المد على القدر متاعه، معناتها مرتبة متوسطة لا ينحيه لا قصر، معناتها لا إذهاب المد بالكلية يعني ينحي المد جملة، لا يجيبه مختلس، لا يعمله بتر يقصه قصان بيخليه يكمل ياخذ وقته مع المد، ولا زاد تمطيتك اللي المد يولي مبالغ فيه من غير موجب. هذا كله لا، هذا المد الطبيعي اللي هو هنا الإمام الجزري رحمه الله سماه القصر، قال هو أخره لحالة في البيت ما بداش به، لكن هذا هو القصر، القصر اللي هو المد الطبيعي. وفي مقابل القصر سماه المد، المد اللي هو كل ما هو زيادة على المقدار الطبيعي. هذاك بطبيعة التنقيص على المقدار الطبيعي ما فماش، هذاك يولي تنحى الحرف المد جملة يعني تنحينا حرف. أما في مقابل المد الطبيعي مقابل ليه هو كل ما هو زيادة على المد الطبيعي. الإمام الجزري باش يسهل على الطالب قسمه هنا على ثلاثة أنواع المد. هذا المد قال هو المد، والمد مش المقدار المد الطبيعي، يعني زيادة المد على القدر الطبيعي. القدر الطبيعي سماه القصر، هو يعني ما يقوم ذات الحرف إلا به، هذاك هو القصر. المد اللي هو لازم والواجب والجائز. بصفة عامة باش نفهموا التقسيم العام متاع الإمام ابن الجزري رحمه الله، المد اللازم هو اللي اتفقوا القراء الكل على كونه يتزاد على المد الطبيعي، واتفقوا زادة خاطر يقول قائل اي كي باش نزيد على المقدار الطبيعي قداش باش نزيد، ما هذيك تولي السؤال يتفرع على القول بأنه يزاد على المد الطبيعي. بكم يزاد؟ قداش نجم نزيد أنا الضعف متاعه ونزيده ثلاثة مرات قد، ونزيد أربع مرات قد، وخمسة مرات قد على نجم الإنسان. أصلا هو حروف متاع مد، يعني نجم مدها قد ما ينجم الإنسان، ما فهميش مشكل. فلهنا اتفقوا على الزيادة على المقدار الطبيعي، واتفقوا زيادة على مقدار الزيادة اللي هي قدرها يقولوا ستة حركات، اللي هو يسمى المد المشبع وإلا المد الطويل. خاطر احنا باش نحكيو على المراتب المد، باش تبدا المراتب المد هي بتبيع تقسيمات العلماء فيها اقوال، لكن احنا باش ناخذوا بالقول الساهل الميسر معناتها اللي باذن الله يكون مفهوم للناس الكل، اللي هي ثلاثه مراتب. مرتبه القصر اللي هي المد الطبيعي، والمرتبه الاشباع ولا الطويل، ولا مرتبه الطول، مرتبه الطول اللي هي سته حركات، ومرتبه متوسطة ما بيناتهم تقريبا أربع حركات، يعني ثلاثة مراتب نقوله احنا قصر وتوسط وإشباع وإلا طول. المد اللازم هذا اتفقوا فيه كونه يزيد عن المد الطبيعي، يعني موش قصر، أكثر من القصر. وأكثر من القصر شنو هو، توسط ولا طويل؟ قالوا لا بالمد الطويل، المد المشبع، اتفقوا فيه على المقدار الزيادة زاد. المد الواجب هو اتفقوا على كونه فيه زيادة على القدر الطبيعي، يعني اتفقوا لي ما يجيش بالقصر، يجي يا بالتوسط يا بالإشباع. لكن اختلفوا القراء في المقدار الزيادة، فما اللي قال نزيدوه أما مش برشة نجيبوه أربع حركات، وفما اللي قالوا لا نزيدوه المرتبة الطولة يعني مد مشبع ستة حركات. ففيه اتفاق من باعتبار واختلاف باعتبار، مش كما المد اللازم. المد اللازم متفق عليه كونه يزاد على المقدار الطبيعي وعلى مقدار الزيادة. لهنا في المد الواجب متفق على كونه يزاد على القدر الطبيعي، لكن اختلف في مقدار الزيادة. النوع الثالث متاع المد اللي هو الجائز، الجائز هو اللي اختلفوا فيه أصلا هل يزاد على القدر الطبيعي وإلا لا، وإذا كان زيد على القدر الطبيعي مقدار الزيادة زاد فيه خلاف، معناتها الخلاف أوسع. هذا هو التقسيم بصفة عامة اللي صدر به ابن الجزري رحمه الله الكلام على باب المد والقصر. هذاك علاش قال إذا كان توا بعد المقدمة هذه البسيطة بإذن الله يكون المعنى متاع البيت تقسيم يبدأ واضح. قال هو والمد لازم وواجب أتى وجائز، هذوما ثلاثة أقسام، وهو يعني المد، وهو وقصر ثبت يعني مقروء بهم، سوى القصر والا المد راية ذي من الحاجات اللي يتميز بها تلاوة القرآن الكريم اللي هي ثابتة. كما احنا نذكر مستمعين الكرام حكينا في حلقات سابقة على كونه طريقة قراءة القرآن راهي حاجة تلقاها المسلمين كل واحد تلقاها على الطبقة اللي قبله على الطبقة اللي قبله بالتواتر حتى وصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سنة متبعة ثابتة. هذيك علاش قال ثابتة، لأنه هذي معناتها السنة ثابتة، هذي تلاوة القرآن كونه فيها المد وفيها القصر وفيها مراتب. وفما الحديث معناتها اللي معناتها ذكروا الإمام أبو عمرو الداني الحافظ أبو عمرو الداني وذكروه برشا، وحتى الإمام الطبراني حسن الإسناد متاعه، اللي هو حديث سيدنا عبد الله بن مسعود اللي هو من أقرأ الصحابة يعني بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال اللي يحب يقرأ القرآن غضا كما أنزل، معناته كأنه كما نزل يعني ما تختلفش تلاوته على التلاوة المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إجازة من النبي صلى الله عليه وسلم. فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، يعني هو سيدنا عبد الله ابن مسعود من كبار علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الإسلام، ويعني مناقبه معروفة وفضله لا يخفى على أحد يعني، وهو من علماء الصحابة فضله المولى عز وجل بالسابقة في الإسلام والجهاد وأدرك المشاهد كلها، ومن علماء القرآن من سيدنا عبد الله بن مسعود عنا أثر ليه بالمروي يعني، وشنا تنفصلوا فيه إن شاء الله أكثر.
7: بارك الله فيك شيخ معز، نستأذن منك فاصل ثم نعود لمواصلة حصتنا إن شاء الله.

0: مرحبا بكم مستمعينا الأوفياء في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معز مرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا بك شيخ أسامة ومرحبا بمستمعينا الكرام.
0: طيب شيخ معز، فالفاصل الأولاني فصلنا معناتها أنواع المد، أعطينا بسط عليها، لكن هات ندخل في كل مد كما ذكر الإمام، فذكر قال فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، ساكن حالين وبالطول يمد. عفوا.
1: بارك الله فيك شيخ أسامة. وحبيت فقط قبل الفاصل كنا حكينا على الأثر اللي سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقلنا هو بالطبع من الصحابة الذين أكثروا من إقراء القرآن، حتى كان أصحابه بتبع سيدنا عبد الله بن مسعود صاحب مدرسة كاملة، مدرسة فقهية وفي القرآن، واللي هي مدرسة الكوفة، واللي امتداد لها توا في عصرنا الحالي مدرسة الفقه الإمام أبو حنيفة للإمام النعمان بن ثابت أبي حنيفة رضي الله عنه. المذهب متاعه يعتمد اعتماد كبير على فقه عبد الله بن مسعود وفقه عمر بن الخطاب وفقه علي بن أبي طالب بالأساس والغيرهم من الصحابة، لكن هذوما العمدة. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود وقت اللي أرسلوا سيدنا عمر بن الخطاب للكوفة وكلفوا باش ينشر العلم فيها، فقام بهذه الرسالة على أتم وجه وخلى أثر كبير في الكوفة، ومدرسة تيار علمي كامل ومدرسة كاملة عندها أصولها وطرق استنباطها واجتهاداتها وكل شيء. فرحمه الله كان مدرسة علمية متكاملة سيدنا عبد الله بن مسعود. وكان قالوا له شبيك تقل من الصوم، يعني خطر اشتهر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار كانوا يجتهدوا في العبادة وكانوا ناس أصحاب زهد ونسك وعبادة، فلاحظوا عليه كانوا مقل من الصوم بالنسبة لإخوانه من الصحابة الأخرين. كي سألوه قالوا لهم نخاف الصوم ذاك يضعفني على تلاوة القرآن وتعليم القرآن، فكان هو ديما مسخر جهده للقرآن العظيم. فوقت لي واحد يقرأ عليه يقرأ من سورة التوبة إنما الصدقات، من الآية المعروفة في مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذا تنجيه المد في الفقراء، هذا يسمى مد متصل من باب المد الواجب. فليقرأ على سيدنا عبد الله بن مسعود يقرأ فيها عادية يعني فقراء والمساكين، ويقولوا ارجع شوفوا الحرص متاع معلمي القرآن ما هوش جايبينه مش تكلف ولا تنظيم، لا هو راجع للصحابة ومن حرصهم على تعليم القرآن. فكل مرة يرجعوا سيدنا عبد الله بن مسعود يقولوا لا مش هكا قريت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعاود يرجعوا لين حسنوا أدهاله هو باش علمه، أدهاله هو ومد في الراه هذاك اللي هو المد المتصل احنا نقوله. فهذا بخلاف السنة العملية اللي هي التواتر جيل على جيل على جيل على جيل، فما زاد أثر يعني هذا حديث حسنوا أهل الحديث علماء الحديث حسنوا الإسناد متاعه، معناتها بإذن الله ثابت الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا حبيت نقول يعني ثبت يعني ثابت بالسنة العملية وبالأثار الصحابة رضي الله عنهم، ومعت بالذات هذا الأثر اللي أوردناه هو راجع لأحد كبار علماء القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو عبد الله بن مسعود. به توا بعد ما ذكر الأقسام الثلاثة توا باش يبدأ يفصل، خاطر يقول قايل به هاني أنا عرفت توا اللي هما فما لازم وواجب وجائز، اي انا كي يجيني المد في انا هو باش نحطه في انا هو قسم الاقسام الثلاثه هذوما، كي انا نجي باش نقرا القران العظيم وتجيني لفظ قراني ويجيني حرف مد اش باش نعمل له انا توا، هذا يا اما بالقصر والا باش نقراه بالمد، واذا كان باش نقرا بالمد في انا هو قسم من اقسام المد باش نقول. فبدا يفصل ابن الجزري رحمه الله اش قال، بدا بالقسم الاولاني اللي هو اللازم، اش قال فلازم ان جاء بعد حرف مد ساكن حالين، هذا قال توا شنو التعريف نتاعو، ومن بعد قلنا هو المقدار الزياده على المدى الطبيعي زاد محل اتفاق، اش قال وبالطول يمد، اعطانا المقدار بالطول يعني ما نقراوش اربع حركات بالتوسط لازم نجيبوه سته، هذا ما فيش نقاش. شنو هو فلازم ان جاء بعد حرف مد ساكن حالين، يعني يكون عندنا حرف مد وبعد حرف المد هذاك اللي هو ألف وألا الواو الساكنة مسبوقة بضمة وألا ساكنة مسبوقة بكسرة، ويجي بعد ساكن وحالين يعني حرف ساكن حالين. شو معناتها حالين؟ حال الوقف يقول قائل بطبيعتنا احنا في الغالب المعروف يعني كان نقف بالسكون، ساكن حالين هو قال، يعني ما يكفيش كون ساكن في الوقف، هذاك ساكن لاجل وقفته باش يجينا في اقسام الجائز، هذاك بالضبط في اقسام الجائز مش في اقسام اللازم، لان ساكن حالين يعني يكون ساكن وقفا ووصلا، حرف مد وبعده ساكن واصلا ووقفا، وقتها باش نمدوا من قبيل المد اللازم. مقداره قداش؟ قالك وبالطولي، يعني يلزم المرتبة الطولة اللي وهي 6 حركات يعني. هذا هو التقريب البيت الأولاني لخصلنا المد اللازم. شنو هو تعريفه؟ ناخذه بالطبع، فما هو اللازم هذايا يقسم إلى العلماء يقسموه حرفي وكلمي ومخفف ومثقل. حرفي اللي يجي في الحروف التي وردت في فواتح السور، كما نقول مثلا قاف، هذايا قاف عن الالف، خاطر احنا هنا مش ننطقوا بالحرف، مش نقراو اسم الحرف اللي هو قاف،
0: كما تكتب
1: بذا اسمه قاف والحرف،
0: ومن بعد فاء ساكنه،
1: ومن بعد فاء ساكنه مش تولي الف هذيك وبعدها فاء ساكنه، والفاء هذيك سوى وقفنا كما انا تو قريت قاف وقفت بطبيعه ساكنه، واذا كان وصلت زياده كيف باش تكون ساكنه، باش نقول قاف والقران المجيد، بتجي ساكنه هكا ساكن حالين. مادام فما حرف مد وجاء بعده ساكن حالين، رانا باش نمدوها وبطولي يمد، باش نمدوها 6 حركات، هذايا حرفي مخفف. وفما زاد كلمي مخفف، مثلا كي ناخذوا على روايه قالون مثلا
0: محياي،
1: مثلا في اخر سوره الانعام قل ان صلاتي ونسكي، احنا بالنسبه لنا على روايه قالون باش نقرا ومحيا، والياء الاخرانيه ساكنه ومحياي، ومحيا هذيك ساكنه سكون وصلا ووقفا، ساكن حالين، باش نوليو مدو قداش وبالطول يمد، مد لازم تولي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، هذا وقفت. وفي الوصل زاد كيف ومحياي ومماتي لله رب العالمين، تولي بما انه توفرت فيها الشروط الكل اندرجت في التعريف نتاع المد اللازم، لازم نمدوها 6 حركات، هذايا مد كلمي مخفف. كلمه خاطر ما جاش في الحروف نتاع فواتح السور، جا في لفظ قراني عادي ومخفف، خاطر الحرف الساكن مش حرف نتاع شده، مش تسكين نتاع شده. وبالطبيعه اذا كان فما المثقل بالطبع هذاك معروف حتى من سوره الفاتحه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عنا لهنا الضاد ممدودة وعنا اللام بعدها مشدة، خاطر من ظل من الفعل المضاعف يسميه هو في علم الصرف، يعني اللام هذيك مشدة، بما أنه فما ألف بعد شدة الناس الكل في سورة الفاتحة نعرفوا اللي يزمنش نمدوا من قبيل المد اللازم هذيك كلمي مثقل
0: وثق.
1: فالأنواع باش ما ندخلوش في التفصيل احنا نخليو القاعده كما هي، سواء في فواتح السور ولا في لفظ قراني عادي، ما دام الحرف اللي بعد حرف المد ساكن في الحالين راهو مد لازم. قداش باش نمدوه؟ 6 حركات، سواء كان من باب دابه ولا ضالين ولا كان من باب محياي ولا من باب نون ولا قاف، كله كي بعض كل شيء كيف.
0: كأنه الكلمة المثقل متواتر أكثر في القرآن من المخفف،
1: أي طبعا هو المخفف أقل طبعا، أي طبعا
0: فواتح السور وكلمة محياي
1: أي بالضبط، المثقل أكثر خطر، فما المد وبعده حرف مشدد أكثر، معناتها أقل بيسر التخفيف،
0: واضح. معناتها باش نحاول المد اللازم أنه متكون من شرط، أول حاجة اللي هو حرف المد،
1: طبعا هذيك الشرط في الباب هذا الكل، إذا كان فماش حرف المد وفي الموضوع بالطبع ما نحكيوش في كي ولا تي ولا بي، نحكيو على مد ولا قصر
0: ووجود السكون اللي هو
1: الأسباب اللي هو لهنا بالنسبة لنا، وجود معناتها هذيك الشرط وحرف المد، والسبب اللي هو وجود الساكن ساكن حالين، هذا هو. متى توفرت هذا الكل؟ ما ذكر مدى توفر ما ذكر يكون من قبيل المد اللازم، يعني باش نزيدوه على المقدار الطبيعي. قداش باش نزيدوه؟ محل اتفاق كون باش نزيدوا على المقدار الطبيعي ومحل اتفاق مقدار زيادة قالوا وبالطول يمد وما فصلش، يعني إشارة لكونه محل اتفاق بين العلماء. ما فيش
0: كذلك المصطلحات أحيانا تختلف، شيخ هناك ما يشكون يقول بالطول فما يشكون يقول بالإشباع.
1: طبعا هو المد الطويل ولا المد المشبع لا إشكال معناتها كيف كيف
0: الحركات زادة، فما يشكون يصطلح يقول ست حركات
1: اي هو تقريبا هذيك للتقريب الكل كما احنا علاش في برشا دروس اكدنا وعودنا على كون القران هذا العظيم ما يجيش واحد يقراه وحده، يتلقى عن اهله معناته كل كما هم تلقاو على قبلهم هم يلزمهم يعلموا، والانسان مش يجيش وقت يقرا وحده باش يتعلم على الشيخ، وملازمه الشيخ هذاك الاكثر من التلاوه عليه وهو يصلح ويقف على تحسين القراءة هذيك ويحرص عليه بإذن الله تضبط. عبارة موازين هي، فما نقول وإحنا بلغتنا بالفرنسية مثلا ريغلاج، يعني يلزمها تضبط الموازين هذيك. الموازين هذيك شكون باش يضبطها؟ هو الشيخ
0: الضبط الحقيقي معناتها لمقادير المد التلقي.
1: بالتلقي على المشايخ معناتها والعرض عليهم ويصلحوا لك، هذاك هو اللي بشوي بشوي إنسان يولي موازين المدود كما سبقنا في باب الميم والنون. الموازين نتاع الغنن، الغنن زاد فيها مراتب، كل مراتب هذيك باش يجيبها هي أجزاء من الثانية بالتلقي. احنا باش نقربوا نقولوا هذه مقدار هكا وهذه مقدار هكا باش نسهلوا على المبتدئ، اما بشوي بشوي يولي هو يضبطهم
0: بإذن بارك الله فيك شيخ معز. نصل الى نهايه هذه الحصه على امل ان نلتقي في حصه جديده. مستمعينا الاوفياء دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: نسمات من علوم الاقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتاح في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

سألته فعاملني بالإحسان منك وبالخير عليك.

وحقك يا رحمن حتى تنيلني مرادي وحقك يا

نشاهد منك البذل في كل لحظة إلى كل مخلوق لدى البر والبحر، يقينا بأن الله يمنحني المنى ويكشف عني

لنا وأرجو مياه الجود من فيضه تجري. توسلت بالمختار في نيل مطلبي وكل امرئ

يحب الجود من خلقه ومن يجد منهم يربح من الله بالأجر. بجودك بالإحسان منك إلى الورى، بفضلك بدل حال عسري باليسر. لك الأمر كم من كربة

كلامك حق، قلت أدعوني أستجب لكم، سيدي فارحم عبيدك من فقري، مرادي لا يخفى عليك فجد به بحرمة من

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
3: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم. ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكان الله بكل شيء عليما.

ادخلوها بسلام ذلك يوم

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: فضل صلاة الجماعة.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
4: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

0: يا الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

به ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم اجعلنا نحبك بقلوبنا كلها، اللهم اجعل حبنا لك كله وسعينا لك.

وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع،

ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان، ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة مريم بصوت الشيخ عمر الجزابري برواية ورش عن نافع المدني.

0: إثما.
1: صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة مريم بصوت الشيخ عمر الجزابري برواية ورش عن نافع المدني.
2: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها، بإذن ربها، بإذن ربها.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
2: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
2: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
2: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
2: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
6: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة. إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وعلى أهله وصحبه إلى يوم الدين. أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم عبر برنامجكم صور مستطابة من دوحات الصحابة، سيرة عطرة للصحابة والصحابيات، يهدف إلى تقديم قدوات حسنة من الجيل الأول للإسلام في تصوير ينقل السامع إلى قلب الحدث. يؤنسني في هذا البرنامج الشيخ قيس بن شهلة، إمام وخطيب بجامع الرحمة من معتمدية بير مشارقة، فأحيل هذا الكلم وهذه التحية جد خاصة لكم شيخ قيس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أختي أسماء، ربي يبارك فيك. تحية ليك وتحية إلى كل من يتابعنا عبر موجات إذاعة الزيتونة المباركة. طبعا نتعرض اليوم بإذن الله تعالى إلى حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل كل شيء أردت أن أعرف بمفهوم الصحابي. من هو الصحابي؟ لما نقول صحابي ما معنى وما هو مفهوم الصحابي؟ الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك ثلاثة شروط لابد أن تتوفر حتى يعني نسمو بهذا الاسم باسم صحابي. نعم، حتى يتحقق هذا اللقب وهذا الاسم. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ولقي النبي وحدها لا تكفي لأن يكون الإنسان صحابي.
7: أكيد.
8: فأبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما نجموش نسموه صحابي. هناك شرط ثاني لابد أن يتوفر، ألا وهو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى الشرط هذا لا يكفي، فلا يبد أن يموت الإنسان على الإسلام. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام.
7: نعم.
8: صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
7: صلى الله عليه وسلم.
8: الحديث عن الصحابة حديث ذو شجون.
7: نعم.
8: وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين اصطفاهم ربنا جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم.
7: صلى الله عليه وسلم.
8: الصحابة هم أفضل خلق الله بعد الرسل. محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحبة رسول الله من محبة الله جل في علاه. زكاهم ربنا في كتابه العزيز فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. ثم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نذكر سيرتهم ليس لمجرد الطرف الفكري أو الإعجاب السالب، لا، نذكر سيرة متاعهم باش نتعلموا منهم الأخلاق، باش نتعلموا منهم الأمانة، باش نتعلموا منهم الصدق، باش نتعلموا منهم حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فربي سبحانه وتعالى يقول: الذين يستمعون القول فيتبعونها أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعيش هذه اللحظات أستاذة مع صحابي جليل.
7: هذه أولى الشخصيات.
8: نعم. صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
7: صلى الله عليه وسلم.
8: نعيش اللحظات بين يدي إمام من الكبار. هذا الصحابي هو أحد العشر المبشرين بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم الذين بشرهم في حديث بالجنة، على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم بشر أكثر من العشر بالجنة، لكن الذين معناها جاءوا في حديث هم عشر. فهذا الصحابي الجليل هو أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو أحد الثمانية الذين سبقوا للإسلام، وهو أحد الخمس الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق، وهو أحد الست من أهل الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجعل الخلافة في واحد منهم. هذا الصحابي الجليل هو بدري من البدريين، والنبي الأمين يقول في الصحيحين: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي رواية: فقد وجبت لكم الجنة.
7: الله أكبر.
8: هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه واحد من أهل بيعة الرضوان الذين رضي عنهم الرحيم الرحمن، وهذا الرضا ما زال مستورا وسيظل مستورا في القرآن في قول ربنا جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والممدوحون بقول ربنا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. نحن اليوم على موعد مع واحد من أصحاب الهمم العالية، وأقول الهمم العالية التي خاضت

0: هجر إلى بلاد الحبشة، يعني هاجر مرتين إلى بلاد الحبشة، وكان ذلك في السنة الخامسة من البعثة النبوية.
1: نعم.
0: المصلي إلى القبلتين، إنه الرجل الذي أمسك بيديه تاج كسرى وأرسله إلى الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: نحن اليوم على موعد كريم كبير مع رجل مزين بالصدق والحماس والتجرد والإخلاص، إنه سعد بن أبي وقاص.
1: الله أكبر.
0: رضي الله عن سعد.
1: والله شوقتنا يعني، وكأن لي أول مرة أستمع إلى هذا التعريف. يعني باختصار، كيف لا تكون هذه الخصال من أهل الجنة بل من المبشرين؟ سبحانك يا الله، اختيار من قبل الحبيب صلى الله عليه وسلم، واختياره صائب إلى يوم الدين، ما شاء الله. إذن سيدنا سعد ابن أبي وقاص مستجاب الدعوة، أليس ذلك كذلك؟
0: هذا من خصاله، وسنتعرض إلى ذلك بإذن الله في خصال سعد.
1: يا الله،
0: يعني هذه مجرد مقدمة. لا يسعنا الوقت لذكر كل شمائل سعد، فإن شاء الله تسعفنا الساعة إن شاء الله وتسعفنا الدقائق، فالوقت يطاردنا.
1: أي والله.
0: نعرف بسيدنا سعد رضي الله تعالى عنه
1: لكذلك. نعم.
0: هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص، مالك بن أهيب، وفي رواية ابن أهيب، ابن عبد مناف، ابن زهرة، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر. وتلتقي شجرة نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الجد المشترك كلاب ابن مرة، يقال إنه الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: أسلم سعد بن أبي وقاص في أول أيام الدعوة الأولى، يعني من الأوائل الذين أسلموا، يعني قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم.
1: نعم.
0: اسمع إليه وهو يقول، والحديث في الصحيحين: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، وفي رواية وإني لثالث الإسلام، أي ثالث 3 أسلموا لله تبارك وتعالى. أسلم سعد وهو في 17 من عمره، وكان بارا بأمه، وكان شديد الحفاوة بها، وكانت أمه شديدة قوية، فلما سمعت بإسلام سعد ذهبت إليه وقالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي أحدثت؟
1: نعم.
0: فقال سعد رضي الله عن سعد: إنه دين الحق، وإنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالت له أمه: يا سعد، والله لا أكلمك ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بدين محمد، وإلا فسأموت وتعير بي. يعني كلمات قوية من أم قوية.
1: نعم.
0: لابن بار، لكن هيهات هيهات. أن للقلوب التي ذاقت حلاوة الإيمان أن تعود للكفر بعد أن تذوقت طعم الإيمان وحلاوته. جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذه الصفات 3 إذا توفرت في القلب وجد صاحب هذا القلب بهن حلاوة الإيمان. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حلاوة الإيمان.
1: اللهم آمين آمين يا رب العالمين، استجب يا مجيب يا قريب يا الله. أحبابنا الكرام، بعد هذه النفحة الأولى والتي تصيدناها من خلال التعريف بشخصية سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ومن حيث صفاته إن شاء الله يكون حديثنا الأول والحديث ذو شجون، نعود إليكم إن شاء الله بعد هذا الابتهال.

0: عدنا والعود دائما وأبدا أحمد صلى الله على أحمد، صلى الله على المحمود، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بكمال بهائك وقدس سنائك اجعل أسمى صلواتك وأجل تسليماتك وأوفى رحماتك وأنمى بركاتك وأعلى نعمائك وأسنى آلائك وطيبات رضائك وخيرات عطائك على سيدنا محمد إمام أنبيائك وأحب أحبابك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: عدنا أحبابنا الكرام، شيخنا قيس تحية مجددة لكم مع صفات سيدنا سعد، نواصل على بركة الله، تفضلوا.
1: يا سعد، تقول أمه، والله لا أكلمك ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بدين محمد، وإلا فسأموت وتعير بي. فيقول سعد: ذاك الفتى المبارك الذي كان درة فتيان قريش وزهرة شبابها. يقول سعد: يا أمه، أي يا أمي،
0: نعم،
1: والله لو كانت لك 100 نفس خرجت أمام عيني نفسا نفسا ما تركت دين محمد أبدا.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وفيه نزل قول رب العالمين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
0: صدقت يا الله.
1: تحمل سعد الأذى واضطر أن يهاجر إلى الحبشة 2 فهو صاحب الهجرتين والمصلي إلى القبلتين، ثم عاد بعد ذلك سعد رضي الله عنه لينال شرف الهجرة إلى مكة، من مكة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعلق النبي بسعد تعلقا شديدا، وأحب سعد رسول الله حبا شديدا. تقول عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص، والحديث في صحيح البخاري ومسلم، تقول: مرض أبي مرضا شديدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال سعد: يا رسول الله، إني أترك مالا كثيرا ولا أترك إلا بنتا واحدة، أفأوصي بنصف مالي لله جل وعلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال سعد: أتصدق بثلث مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، والثلث كثير. يقول سعد: ثم مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمسح بها على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. فقال سعد: وجدت ليدي رسول الله بردا على كبدي. الله
0: أكبر.
1: لم يقل على جلدي، يعني سيدنا سعد هنا يروي الحديث بعد مدة.
0: أي نعم.
1: فقال: وجدت ليدي رسول الله بردا على كبدي إلى ساعة هذه. أي حب من رسول الله لسعد، وأي حب من سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سعدا نظر إليه بكل فخر واعتزاز، ثم يقول لأصحابه: هذا خالي، فليرني امرؤ خاله، أي من له خال كخالي. كان يتباهى به النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نسب. نعم.
1: شوف أستاذة، لو تنظر في علاقة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تلقي كل صحابي من الصحابة عنده مكانة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فحين يذكر أبو بكر الصديق، معناها النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بالصديق، ما لكم وصاحبي، دعوا لي صاحبي. وإذا يذكر عمر يقول، معناها لو كان نبيا بعدي لكان عمر. يذكر خالد بن الوليد يقول: سيف من سيوف الله. فكل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمثابة هارون من موسى. فكل صحابي تلقي عنده مكانة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، ومن باب الذب أيضا والدفاع عنهم.
1: نعم. قبل غزوة بدر يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية استطلاعية إلى مكان يسمى رابغ، ورابغ هذا ميقات مكان حدده النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام بالحج والعمر، يعني من المواقيت اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: وكان من بين أفراد السرية سعد بن أبي وقاص، فلما سمع المشركون بهذه السرية هجموا على المسلمين هجمة شرسة، وقام سعد رضوان الله عليه ليرمي بأول سهم في الإسلام، وكان راميا متقنا مبدعا، ثم راح يفخر ويتغنى بهذا القول ويقول: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي فما يعتد برام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي.
0: الله.
1: فهو أول من رمى بسهم في الإسلام,
0: نعم.
1: وهذه منقبة أخرى لسعد رضي الله عن سعد.
0: أمين.
1: وتأتي معركة أحد لتبرز مكانة سعد عند النبي صلى الله عليه وسلم, وبعد أن خالف بعض الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغل خالد هذه الثغرة فيأتي المسلمين من ظهورهم, وأصبح المسلمون بين شقي رحى أبو سفيان ومن معه من جيش المشركين من الأمام, وخالد بسريته يطعن ظهورهم من الخلف, وأصيب الحبيب صلى الله عليه وسلم, وكسرت رباعيته, ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه, ونزفت الدماء الطاهرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأشيع خبر مقتله. وبعد أن تشتت جيش المسلمين وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم هدفا أولا وأخيرا للمشركين, فالكل يريد الوصول إليه بأي ثمن. وجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وحيدا أمام جحافل الشرك, فوثب سعد إلى جوار رسول الله يحميه بنفسه وروحه حتى جمع له النبي أبويه. يقول علي رضي الله عنه والحديث في الصحيحين, ما سمعت رسول الله جمع لأحد أبويه إلا لسعد بن مالك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم, ارمي فداك أبي وأمي, ارمي فداك أبي وأمي. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. نعم أيها الأحبة, وتمضي الأيام وينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى, ويتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه, ويصحب سعد الصديق صحبة وفاء وإكرام, ثم يتولى الخلافة بعد الصديق عمر, ويختار عمر سعدا واليا على الكوفة. نعم ونعم الرجل, ولكن بكل أسف وبكل حسرة راح أهل الكوفة يشكون سعدا إلى عمر. يا للعار, ما الذي فعل سعد؟
0: نعم
1: اسمع يا أخي, قالوا لا يحسن الصلاة, يعني يتحدثون عن ثالث رجل في الإسلام بعد أبي بكر الصديق,
0: نعم.
1: وأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنه أرضاه, وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم, وصاحب أبا بكر,
0: نعم.
1: ثم يقولون لا يحسن الصلاة, فقال سعد, يعني لما سأل سيدنا عمر فطلبه عمر بن الخطاب وقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي, فقال سعد, أما أنا فقد كنت والله أصلي بهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة, ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه, ويثنون معروف ويثنون عنه معروفا, حتى دخل مسجدا لبني عبس, فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة, قال أما إذ ناشدتنا, يعني شوف الورع الكاذب الباهت,
0: أي, نعم.
1: أي أما وإن سألتنا بالله, أما إذ ناشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية, أي يبعث السرايا ولا يخرج معهم,
0: نعم.
1: ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. غضب سعد وكان مستجاب الدعوة. هذا أستاذ الطرح اللي طرحته معنا وسألتنا على إجابة دعوة سعد,
0: نعم.
1: نتعرض إليها الآن بإذن الله تعالى,
0: نعم.
1: وكان مستجاب الدعوة, إذا دعا سعد استجيبت دعوته في التو واللحظة. لماذا؟ إنها استجابة من الله لدعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح, قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك.
0: الله الله,
1: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فنحن حين ندعو الله ربي سبحانه وتعالى يعطينا بالدعوة ثلاثة أشياء, إما أنه ربي سبحانه وتعالى يستجيبها لنا في الدنيا, أو أنه يرد بها علينا بلاء, أو أنه ربي سبحانه وتعالى يدخرها لنا في الآخرة. لكن سيدنا سعد لا, هذه خاصة بسيدنا سعد. سيدنا سعد يرى استجابة الدعوة بعينيه.
0: الله أكبر.
1: قال سعد, أما والله لأدعون بثلاث, سلم يا رب. يعني كان سيدنا سعد لما يرفع يديه, يعني قلوب المؤمنين يعني يشعر برهبة شديدة جدا. بماذا سيدعو سعد؟ قال, أما والله لأدعون بثلاث, اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قال عبد الملك بن عمير, والله لقد رأيت هذا الرجل بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر, هذه الأولى, يسأل الناس من شدة الفقر, وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن، فكلما سئل قال: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عن سعد.
0: اللهم أمين.
1: توفي سعد في قصره بمنطقة العقيق في المدينة المنورة عن عمر ناهز 80 عاما، وكان آخر المهاجرين وفاة. وعندما حضرته الوفاة دعا بجبة من الصوف كانت بالية، وطلب أن يكفن فيها، ولقد أخبر من حوله أنه كان قد لقي فيها المشركين يوم بدر. يعني شوف
0: سبحان الله.
1: نعم. رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين.
0: اللهم أمين. اللهم أمين.
1: وينسحب بساط الوقت سريعا من بين أيدينا، فمناقب سعد كثيرة والدقائق تمر سريعا. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد والإخلاص.
0: اللهم
1: وإلى
0: أمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى.
0: اللهم أمين.
1: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جزيت الجنة شيخ قيس بن شهلة، كنت معنا في هذه المداخلة وهذا الركن الهام جدا من أركان حياة قلوبنا مع صحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نوفيكم إن شاء الله في كل أسبوع بهذه النفحة من نفحات الصحابة عليهم من الله الرضوان. في رعاية الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. رواه مسلم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: القرآن الكريم شفاء لما في الصدور. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة
2: للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر، برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطنة.

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل

ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلم.

محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر.

محتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ مفتاح السلطني
3: للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر، برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني.
2: إذاعة الزيتونة، من القلب إلى القلب.
4: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل اليقين والتوكل.
5: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
4: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، معناه: تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون.
5: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. بسم الله.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

يا رب، يا نور السماوات والأرض، يا من تفتق الزهر بجلال قدرته، يا من جرى الماء مدرارا من فيض رحماته، يا صاحب النعم سبحانك، يا ملك يا قادر يا رحيم، يا معطي يا كريم، مراشف تمتص حلو الضياء لتصنع في الأرض وفر الغذاء، من الشمس تجري ينابيعه فتغمر ما حولنا من فضاء، ضياء يجوز الفضاء البعيد ليعبر ما حولنا من هواء، ولولا النسيم وتكسيره فيوض الضياء لشد اللقاء، وما كان قد جاءنا صالحا، وما كان قد جاءنا في صفاء، وما أنبت الحقل حلو النبات، وما كان في الأرض هذا الرواء، وما صلحت أرضنا للحياة على ما نراه بها من بهاء، تبارك من أتقن الحادثات ومد الحياة بفيض العطاء، فقدر في الأرض أقواتها وأودعها في تراب وماء، ولكنه ناط أسبابها بضوء منابيعه في السماء، تفكرت بالمتقن الباهر فآمنت بالخالق القادر، نظام به للفتى المعتبر روائع آيات رب البشر فآمنت به.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول عليه الصلاة والسلام: البنون نعم والبنات حسنات، والله عز وجل يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات. وقال أحدهم يصف حبه لأولاده: أحبهم لأنني أحب نفسي وهم بعض نفسي، بل إنهم لخير من نفسي، هم عصارة قلبي وحشاشة كبدي وأجمل ما يترقرق في صدري. أحبهم لأنهم أول من يعينني في ضعفي ويرفه عني في شيخوختي ويواسيني في علتي. ثم استشهد ببيتين من الشعر: يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامى في البلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد مثلي أحد؟ كما أن جسم الطفل يحتاج إلى طعام يتغذى عليه، فإن نفس الطفل أيضا تحتاج إلى حب تتغذى عليه، وهذا الحب لابد أن يكون حبا صحيحا مستنيرا واعيا. فليس كل حب يعتبر غذاء ملائما ومفيدا للطفل، فالحب الواعي المستنير يقتضينا أن نبدأ أولا بإحاطة الطفل بجو من الدفء، دفء شعورنا وحناننا وإقبالنا، وبإعطائه من أنفسنا في سخاء، فإن ذلك خليق بأن يملأه ثقة بنا واطمئنانا إلينا، وبالتالي ثقة بنفسه، وهو بأشد الحاجة إلى هذه الثقة لكي يخطو الخطوة التالية نحو النضج، وهي خروج ذلك الطفل تدريجيا عن أنانيته وتركيزه على نفسه. إنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. احفظ صبيك إن ترد تنجو به، وترقبنه واسع في تنجيبه، واعلم بأن خير ما تهدي به أن تبذل المجهود في تهذيبه. ينشأ الصغير على ما كان والده، إن العروق عليها ينبت الشجر. والطفل الذي لم يحصل إلا على القليل من الحب في السنوات الأولى سيظل جائعا إلى المزيد من هذا الغذاء الوجداني، والإنسان الجائع المحروم يتعذر عليه أن يشاطر غيره كسرة الخبز التي لديه، والحرمان من الحب يولد الأنانية، ومن ثم فعلى الأب أن يعطي طفله منذ ولادته الحب. لماذا؟ لأن السبب الرئيسي في الاضطرابات النفسية لأطفالنا في أننا لا نحترم شعورهم وإحساسهم، ولا نعطيهم المقدار الكافي من الحب والاستقرار العاطفي، ولا نشبع حاجتهم من الرعاية. مستمعي الفاضل، إذا شئنا أن ينشأ أبناؤنا على الثقة والاطمئنان، وأن يتجهوا إلى العمل البناء في تعاون وإيثار، وأن يجدوا السعادة في البذل والعطاء، فلنعطهم الحب أولاً
إذا شئنا لهم أن يعطوه لنا بدورهم غدا. وتبقى

والاستقامة، وكانت لهم مكانة عالية في قلبه. فقد وجد الطفل في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الكف الحانية والدمعة المؤثرة والبسمة الرقيقة والدعابة الحية. يا طفل، غرد في تبسم أحمدي وابسم ضياء جبينه المتلالي، واسعد برؤية خير من وطأ الثرى راعي اليتامى قائد الأبطال. وكان عليه الصلاة والسلام يداعب الأطفال بعد أن يكونوا في سن المداعبة ويفهم الكلام ويفهم البسمة الحانية والفكاهة. الفيافي حالمات بالمنى تتلقاك بتصفيق مثير، أنت للطفل أب في مهده، عجبا من قلبك الفذ الكبير. ومن عطفه ونبل أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم أنه خرج في إحدى صلاتي العشي، صلاة الظهر أو صلاة العصر، فتأخر صلى الله عليه وسلم في السجود. أتدرون ما السبب؟ لقد أتى الحسن بن علي ابن ابنته فرأى الرسول ساجدا فارتحله وصعد على ظهره. انظروا إلى المنظر، رسول البشرية يسجد في الأرض عليه الصلاة والسلام، فيرتحله طفل صغير، فيمكث عليه الصلاة والسلام ولا يقوم من السجود. وبعد أن نزل الحسن قام وصلى وسلم واعتذر من الناس وقال: أيها الناس، لعلي تأخرت عليكم في السجود، إن ابني هذا ارتحلني وأنا في الصلاة، فخشيت أن أرفع من السجود فأوذيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فهل وجدتم رحمة كهذه؟ فكيف لا يحبه الأطفال؟ إن بعض الأطفال اليوم إذا رأوا بعض الناس يخافون ويصيبهم الهلع والفزع، وبعض الآباء لا يقبل أطفاله أبدا، وبعضهم إذا انتهر أطفاله أغمي على أحدهم. وهذا السلوك لا يمت للأبوة وأخلاقها بأية صلة إطلاقا. لقد كان صلى الله عليه وسلم المعلم الأول. من تربيته للأطفال أنه رباهم على الإيمان، ثم إنه لبى لهم أغراضهم ومقاصدهم الإيمانية المباحة، فلم يحجر عليهم الدعابة، لأن بعض الناس إذا رأى أطفاله يلعبون أو يصيحون أو ينشدون في البيت غضب عليهم. سبحان الله، تريد من طفل صغير أن يكون مفكرا عالما وقورا، لابد أن يلعب، ولابد أن يضحك، ولابد أن يغرد، ولابد أن ينشد، ولكن اجعل لعبه ونشده في حدود الأداب. مستمعي الفاضل، الولد الصالح حياة، الولد الصالح أثر، الولد الصالح اتصال لك بالنور الخالد، والولد الصالح يدركك في شيخوختك فيقيم من عضدك ويقوي من ساعدك ويكون لك نعم الأثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أبناء بررة صالحين طيبين كرماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

الحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان.

ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار.

النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان،

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة الرافعة

فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا

أخذتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون

وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو

الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور.

السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم

باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟

الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض

الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد.

يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.

0: فضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
2: فهل مكان هذا انقلون ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص؟ فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
3: انت باش تاخذ حقك اذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابره.
4: الفلاح الذي يفلح ارضه ينتج منها خيرات عظيمه تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج ارضه. وان الله تعالى لا يعطي الانتاج لفلاح لانه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج النهج القويم والنهج السليم. اذن فلا بد من الاخذ بالاسباب والاسباب الحقيقيه حتى ينجز عمله. ففي اي عمل وفي اي شيء وفي اي وظيفه نريد ان نؤديها نحن في بحث متواصل.
3: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فليسات ويبارك لك ربي في فليسات.
2: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
5: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
2: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. مع النبيين والصديقين والشهداء والشهداء.
6: من روائع التلاوات.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

لست عليهم بمسيطر.

أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت

فارتكب لست عليهم بمسيطر إلا

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، من القلب إلى القلب.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا بربي شنية حياته هذه، باش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: أرقاب الإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.

0: من عشق لربي الدمعة تسيل.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان من هو في علوه داني، سبحان من هو في دنوه عالي، سبحان من هو في حكمته بديع، سبحان من هو قائم على كل نفس بما كسبت، سبحان ذي النور والبهاء، سبحان ذي العز والبقاء، سبحان منور الأنوار، سبحان مفجر البحار، سبحان مورق الأشجار، سبحان من سعر الجحيم للفجار، سبحان من يعلم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سبحان من أدار الفلك الدوار، سبحان من خلق الجنة والنار، سبحان مكور الليل على النهار، سبحان المهيمن القهار، سبحان من لا تحيط به جهات ولا أقطار، سبحان من بعث سيدنا محمدًا المختار، سبحان من خصه بالسكينة والوقار، سبحان من جعله قامع الكفار، سبحان من لا يصفه الواصفون، سبحان من عرفه بعلمه العارفون، سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، سبحان باعث الأموات، سبحان مدبر الأقوات، سبحان فاطر الأرض والسماوات، سبحان من أخرج منهما ماء عذبا فرات، سبحان من هو قادر على تبديل الأرض والسماوات، سبحان محيي العظام الرفات، سبحان من وعد بالحسنات، سبحان من أنزل الآيات البينات، سبحان من دلت عليه الدلالات، سبحان من أحسن كل شيء خلقه وأظهر الموجودات، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم أصبحنا نستودعك أنفسنا وأهلنا وأيامنا وأقدارنا، فاحفظنا بحفظك الذي لا يزول، واكتب لنا الخير حيث كان، واصرف عنا السوء كيفما كان. اللهم إن كان في هذا اليوم رزق فقربه، وإن كان فيه شر فاصرفه، وإن كان فيه فرح فأتمه، واجعل ختام يومنا رضا منك وسلاما في قلوبنا. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا من بذكره تطمئن القلوب وتسكن الأرواح، إني عبدك الفقير إلى رحمتك، المحتاج إلى لطفك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واجعل قلبي مقبلا عليك، وروحي متعلقة بك، ونفسي مطمئنة بذكرك. اللهم أذب من قلبي ضجيج الخوف، واغسل عني تعب اليوم وكثرة التفكير، وانزع مني الهم والحزن والضيق، وازرع في نور الرضا وحسن الظن بك وصدق التوكل عليك اللهم إن كان في صدري تعب فأزح، وإن كان في قلبي انكسار فاجبره، وإن كان في قلبي دعوات أنت أعلم بها فبشرني وكل سامع كريم بقرب إجابتها. إلهي يا رحمن الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، يا غياث المستغيثين، خذ بيدي إلى كل رشد، وأبعد عني كل زلل، واملأ صدري بالنور، واكتب لي قبولا في الأرض وفي السماء، ولا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي، فما لي سواك رب أرجوه ولا كريم أقصده يا أكرم الأكرمين. اللهم إني أعوذ بك من يوم أوله ضياع، وأوسطه خيبة، وآخره حسرة، بل اجعله اللهم يوما مجبورا بلطفك، ممدودا بعونك، مفتوحا فيه كل باب مغلق. اللهم ارزقني وكل سامع كريم من حيث لا أحتسب رزقا هنيئا مريئا، يسد الحاجة ويزيد في الخير، واجعل البركة تحل في دورنا وتطوف بأهالينا وأولادنا وأحبابنا، وأن تحفظ أحبابي من كل شر وأذى. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك بعد علمك، وصل على سيدنا محمد عدد عفوك بعد قدرتك. يا رب صل على سيدنا محمد ندخل بها حصن لا إله إلا الله، وتلهمنا بها التوفيق إلى طاعة الله، وترزقنا بها الرضا بقضاء الله، والتفويض لأمر الله، والتوكل على الله، والتسليم لحكم الله. اللهم تقبل منا مناجاتنا ودعاءنا وصلاتنا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على حبيب الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى الحبيب محمد صليت. محمدنا وأجملنا وأتقانا، أتقى نبي ذو الكرامة والمقام، رسول رحمة هاد منادي إلى سبل العبادة والسلام، حبيب عامل بالوحي ناهي عن الكفران والشرك الحرام، أمين صادق كيس أبي، أديب أفصح الأعراب سامي. صلاة الله ألفا بعد ألف على المختار أحمدنا الإمامي. أهلا وسهلا ومرحبا بأعزائي بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في هذا اليوم الذي أكرمنا الحق سبحانه وتعالى لنكون مع بعض مجتمعين على مائدة من موائد ذكره وشكره ويا رب حسن عبادته. هذا اليوم هو اليوم 19 من شهر محرم لسنة 48 و400 ألف من هجرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والموافق لليوم 24 من شهر جويلية لسنة 26 بعد 2000. يوم السبت يجمعنا في برمجة الصائفة، ويوم الأحد أيضا بإذن سبحانه وتعالى. ودائما وأبدا نحن معكم مع برنامجكم صباحك أجمل، ودائما نستفتح مع ذكره ونستفتح بالصلاة على حبيبه صلى الله عليه وسلم، وما أجمل الثلة التي أكرمني الحق سبحانه وتعالى بها اليوم مع زميلي الفاضل المخرج التقني محمد فرجاني تحية طيبة، وأحمد الطبابي في الإخراج المرئي، وهذه أختكم وابنتكم، وعلى عهدي ووعدي ما استطعت معكم إن شاء الله أسماء شقرون. بينك وبين الله أبواب لا يطرقها أحد غيرك، ذنب لا يعلمه الناس فليكن له استغفار لا يعلمه الناس، دمعة خبأتها في قلبك فليكن لها سجود لا يراها إلا الله، ضيق أثقل صدرك فليكن له دعاء في جوف الليل لا يسمعه إلا رب الليل، لا تجعل خفاياك كلها آلاما، ازرع بينها عبادات خفية، فإن الله إذا رأى منك سرا صالحا أصلح لك أسرارا لا يعلمها إلا هو، فما من باب أغلق في الأرض إلا وله مفتاح في السماء، وأقرب المفاتيح إلى الله عمل خفي وقلب صادق ودعاء لا يطلع عليه أحد، إنه كان بكم بصيرا. كنت البارحة أقرأ في سير أعلام النبلاء، وما زالت كلمات عبد الله بن المبارك عن الإمام مالك ترن في أذني حتى اليوم. قال: ما رأيت رجلا ارتفع كمالك ابن أنس، ليس له كثير صيام ولا صلاة، وإنما كانت له خبيئة، كانت له سريرة. عندما كتب مالك الموطأ قالوا له: ما حاجة الناس إليه وكتب الأحاديث كثيرة؟ فقال: ما كان لله يبقى، وكان مالك كله لله وبقي الموطأ. إخوتي أخواتي، ليس شيء أحب إلى الله من خبيئة صالحة يجعلها العبد بينه وبين ربه، لا تطلع عليها الأعين لتمدحها، ولا تسمعها الأذن لتثني عليها، تفعلها وليس في نيتك إلا الله، واثق أنه لا يضيع شيء عنده. صدقة دائمة لا ترصدها الكاميرا، وركعات في الليل وأهل بيتك يحسبونك نائمة، ديون تسددها عن الغارمين في الدكاكين دون أن تعرفهم ويعرفونك، كفالة يتيم لن يعرف من كفله إلى يوم القيامة. يا سامع يا كريم، تأمل قول مالك: ما كان لله يبقى. منشور كتبته حبا لله ودفاعا عن دينه، يسخر الله سبحانه وتعالى لك آلاف الناس ليحملونه عنك ويبلغوه، يلف الكرة الأرضية وأنت جالس في بيتك. كتاب تؤلفه وليس في خاطرك إلا الله، وأن يجعله سبحانه سببا لعودة تائب ومواساة لمحزون، وتربيته على كتف مكسور، وهداية لحيران تموت أنت ويبقيه الله لك. شجرة تزرعها لله يبقيها الله لك واقفة كالجبل، ويطرح لك فيها البركة، يسوق إليها الناس سوقا ليعطيك الأجر. نعم، لك أنت لا لغيرك، لأنه يعلم ما في قلبك. وما كانت يوما إلا نبتة صغيرة، ولكن لأنها لله بقيت. بئر تحفره لله قد يكون جزاؤه شربة من يد النبي صلى الله عليه وسلم لا تظمأ بعدها أبدا. لا أحد أوفى من الله. دار تحفيظ تنفق عليها، أنت الذي لم تسعفك ذاكرتك لتحفظ، يسخر الله لك من يحفظ فيه، وتكتب الملائكة في صحيفتك أجرهم جميعا. ما كان لله يبقى ضعها في خلدك. من كان يظن أن يباع رياض الصالحين في مكتبات باريس ولندن، ولكن الله اطلع على قلب الإمام النووي فارتضاه فأحيا له كتابه. وليس من فراغ أن تتعلق القلوب بمدارج السالكين، فمن قبل تعلق قلب ابن القيم بالله. ولا غرابة أن يموت ابن الجوزي ويبقى كتابه صيد الخاطر، فمن كان لله كان الله له. كان الإمام أحمد يدعو، اسمه معي دعاء الإمام أحمد: اللهم أمتني ولا يعرفني أحد من خلقك، اللهم أمتني ولا يعرفني أحد من خلقك. وحين اطلع الله على قلبه ورآه لا يريد الشهرة، أمات ولا يجهله أحد من الناس. يا أخي يا أختي، تذكروا دوما وأنا معكم: ما كان لله يبقى. والسلام لقلبك. أيها السامع الكريم، هذه مصافحتي لكم الأولى عن الله. الله جل في علاه، ستكون لنا مصافحات أخرى وهي مقتطفات من أسماء الله سبحانه وتعالى في مثل هذا التوقيت، ولكن إن شاء الله مع كلمات أخرى ومع مداخلات ومع عناوين جديدة يكون لقاؤنا. فقل معي: سبحانك ربي.

0: عدنا إلى أحبابنا من جديد، شعارنا دائماً من القلب إلى القلب. أهلاً وسهلاً ومرحباً بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في هذا اليوم المبارك يوم السبت، ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا في جنة قطوفها دانية، حتى يكون الإنسان ربانية له صفات ومعالم. هذه الصفات يتحلى بها كل مؤمن عالم عامل ومخلص فيما عمل بما علم. مع هذا الركن الجديد إن شاء الله سنفسح المجال إلى الشيخ الإمام والدكتور حمد زردوم مباشرة من بني خيار ليكون الحديث راقيا بإذن سبحانه وتعالى. أقول لكم شيخ حمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح الخير.
0: الله يبارك فيك، صباحكم أجمل وأفضل وأطيب. كونوا ربانيين من أجمل الكلمات التي فيها أمر ونفع لكل عبد أمرنا الحق سبحانه وتعالى به ونحن نقرأ كتابه. فما أجمل هذا العنوان شيخ حمد، ونحن نصول ونجول في ربوع بل في ربيع القرآن. نترك لكم هذا المصدح المبارك إن شاء الله ولكم الكلمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وتابعيهم ومن والاه، وبعد تحية طيبة مجددة لك وللفريق العامل معك هذا الصباح وللسادة والسيدات المستمعين والمستمعات في إذاعة الزيتونة المباركة.
0: وصلت بإذن الله
1: هذه الجولة التي ستأخذنا بإذن الله تعالى في رحاب كتاب الله مع هذا المعنى الذي تفضلت به من الرقي. كونوا ربانيين هو وصف رباني، هو أمر إلهي. كونوا ربانيين، سنتلمس هذا المعنى في دلالاته في عمقه في مظاهره في صفات الربانيين ومقامهم عند الله عز وجل، لعل ربنا سبحانه يكرمنا بأن نكون منهم ومعهم وفيهم
0: يا رب. آمين،
1: اللهم آمين. الربانية نبدأ بتعريفها.
0: أحسنت.
1: نعم، للربانية تعريف كثيرة حسب اشتقاقاتها، ولكن نلخص ما ورد في القرآن الكريم من إشارات. الربانية طبعا هي نسبة إلى الرب أو إلى الربة، وقال المفسرون إما أنها تنسب إلى الرب فنقول رباني، أو إلى الربة فربي، وهذان المصطلحان ورد في القرآن الكريم. قال الشيخ ابن عاشور الرباني هو العالم المنسوب إلى الرب أي إلى الله تعالى، والمعنى أن يكونوا مخلصين لله دون غيره. وقال الراغب الاصفهاني الربي التقي العالم المنسوب إلى الله سبحانه.
0: سبحانه. نعم.
1: وقال الرازي الرباني أن يكون الداعي له إلى جميع الأفعال طلب مرضات الله تعالى. وقال القشيري رحمه الله الرباني من كان لله وبالله لم تبق منه بقية لغير الله تعالى.
0: سبحان الله.
1: خلاصة هذه التعريف أن الرباني

0: دكتور حمدة في هذا الفاصل، ولنا عودة معكم في مداخلة ثانية إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: من القلب، من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
1: إشهار.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وتحية مجددة لأوفية إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. وهذه التحية جد خاصة أوجهها للشيخ الإمام والدكتور حمدة زردوم. سلام الله عليكم شيخ حمدة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. ومع المداخلة الثانية القيمة إن شاء الله من هذا الركن المبارك، كونوا ربانيين. وقد تحدثنا سابقا وآنفا يعني منذ قليل تعريف الربانية وبعض المعاني، والآن نغوص بعد إذنكم لكم الكلمة، فلتتفضلوا.
2: بارك فيكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن وردت كلمة الربانية في القرآن الكريم معرفة ونكرة. وردت نكرة كلمة مرة واحدة، كلمة ربانيين في سورة آل عمران الآية 79، ولكن كونوا ربانيين. ووردت بالتعريف الربانيون مرتين في سورة المائدة 44 و63. واللفظ الثالث ربيون ورد مرة واحدة أيضا.
1: طيب،
2: سنقف أولا مع هذه اللفظة المنكرة، وهي التي أوحت لنا بهذا العنوان.
1: نعم.
2: في هذه المصافحة بإذن الله تعالى، في آل عمران يقول ربنا سبحانه: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وفي قراءات أخرى، قراءة حفص، رواية حفص: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
1: أحسنت.
2: هذه الآية سياقها طبقت بآية تتحدث عن اليهود الذين يحرفون كتابهم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال سيدي طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، قال: مناسبة هذه الآية أنه لما تحدث عن تحريف بني إسرائيل اليهود لكتبهم أردفه ببيان تحريف النصارى، تحريف النصارى في عقيدتهم، أنهم ادعوا أن عيسى عليه السلام ابن الله أو أنه إله من دون الله، فنفى ذلك عن عيسى عليه السلام. فكأن ما كان لبشر، البشر هنا سيدنا عيسى، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. فعيسى عليه السلام يدعو قومه إلى أن يكونوا ربانيين، أن يجعلوه ربانيا لا ربا، ويقول بعدها: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فكلمة الربانية وردت في سياق نفي الشرك عن الله عز وجل، كأن أعلى تجليات الربانية هو تجريد التوحيد وإخلاص الوجهة لله عز وجل بنفي كل مظاهر الشرك وكل مظاهر الوثنية وكل مظاهر إضفاء الربوبية عن غير الله، خاصة من المخلوقين الذين ينظر الناس إليهم بعين التعظيم ببعض الأنبياء أو الملائكة. فقوله: ولكن كونوا ربانيين، فصلت معنيين متناقضين، حين يغفل عنهم الإنسان قد يتورط في الشرك أو الكفر بالله عز وجل من حيث يدري أو لا يدري.
1: نعم.
2: ولكن كونوا ربانيين، هذه الكلمة بحروفها لو نتدبرها، حرف الراء والباء والنون الياء والألف كلها حروف، الراء مفخمة لأنها مفتتحة مفتوحة وافتتحت بها الكلمة راء
1: أصلية،
2: والباقي نعم والباقي حروف مستثلة، حروف مرققة، حروف هذه النون التي جاءت مرتين ربانيين ثم الياءين متتاليتين ياء مكسورة وياء مدية ثم الألف الذي بعد الباء. وتأمل هذا التدرج عجيب. معلوم عند علماء اللغة أن حرف الراء قالوا هو حرف مميز في اللغة العربية، ميزته أنه فيه فخامة، فيه كبرياء. حرف الراء يعطي للنفس شعورا بالدفء، شعورا بالثقة، شعورا بالفخامة، شعورا بالفخر دون تكبر من معانيه في اللسان العربي. ثم حرف الباء، الباء حرف فيه شدة وفيه جهر، لأنه لذلك إن سكن يقلقل ففيه نوع قوة، حرف الباء قوي، الراء فخيم، الباء قوية. هذه القوة وهذه الفخامة ليس فيها قسوة، ليس فيها شدة، وإنما تدل على الثبات، على الرسوخ. الرباني راسخ، الرباني فخيم بربه لا بنفسه، الرباني عظيم لا بنفسه ولكن بالالتجاء إلى العظيم سبحانه. باقي الحروف رقيقة سهلة، ألف حروف المد كلها ضعيفة، النون بغنته الذي يعطي شعورا بطراوة الإيمان، بطراوة الانطراح بين يدي الحنان سبحانه. فكأن الكلمة جمعت بين ثبات، بين رسوخ لا يتزعزع، لأن صاحب الإيمان القوي، صاحب الربانية، صاحب صلة بالله عز وجل لا يزعزعه شيء، وهو يتكئ إلى ركن عظيم، إلى الله عز وجل. الراء والباء أعطت هذا المعنى، ولكنه في عمقه وجوهره إيمان، محبة، سيالة، بحر متلاطم من الحلم، من الصبر، من كل ما في الأنبياء من الصفات، لأن الربانيين ورثة الأنبياء كما مر مع الإمام الرازي. لفظة الربانية حين تقولها تشعر بنوع دفء، تشعر بطمأنينة، لأن الربانيين اطمأنت قلوبهم، بلغوا إلى مرتبة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، انظري يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. والربانية مأخوذة من كلمة الرب، فحين تقول ربانيا تشعر أن هذا الموصوف بهذه الكلمة ليس إنسانا عاديا، هو إنسان طرح نفسه لله، باع نفسه لله، إن الله اشترى. ولنتمتع بهذه الكلمات العخرة الربانية، إن الله اشترى. هل يشتري ربنا؟ هل يحتاج أن يبيع ويشتري؟ نعم، ربنا يشتري وهو الغني. ليش يشتري؟ ليبين عظمة ما يشتري. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الذين باعوا أنفسهم وأموالهم هم الربانيون. من لم يكن ربانيا لا يستطيع، لا يهون عليه أن يبيع لا نفسه ولا ماله، وأغلى ما يملك الإنسان النفس والمال. فكلمة الربانية تجعلك تشعر أنك في حرم الله سبحانه، في محراب العبودية. أنت إنسان صاغك الرب سبحانه. ومن معاني الرب الذي يربي، الذي قال واصطنعتك لنفسي، وقال للحبيب صلى الله عليه وسلم ولتصنع على عيني.
1: نعم، صبغة الله.
2: نعم، الربانية تأخذنا إلى عالم أرقى مما نعيش، ولكن كونوا ربانيين. ولاحظي أن هذه الكلمة لم تتكرر كثيرا في القرآن كما مر معنا 3 مرات، ربانيين، الربانيون، الربانيون، وربيون في سياق آخر. وهذا دليل على ندرة الربانيين،
1: يا سلام،
2: على أنهم نعم قليلون. الربانية مقام عالي، فنرى لماذا هي نادرة، لأنه الرباني لابد أن تتوفر فيه صفات وخصال وسلوك ظاهر وباطن يجعله مقاما لا يرتقي إليه كثير من الناس، ولكن من ارتقى إليه تمتع الناس به. وهذا من حكم الله سبحانه، أن الناس يستفيد بعضهم من بعض. اصطفى ربنا الأنبياء وهم سادة الربانيين وقمامهم وأئمتهم، ونحن نستمد من اقتدائنا بهم، نستقي من نورهم، فكان من غير الأنبياء ربانيين، وعامة الناس يستقون من أولئك الربانيين، وهذا من كرم الله. وهنا لابد أن نلحظ فرقا كما أشرت سابقا بين من يدعي من بين الرباني ومن يدعي الربوبية. كلمتان متناقضتان. بعض الناس قد ينتسب إلى الدين ويمارس طقوس الدين، فترى عليه علامات أنه رب ربوبي، فيه مقام فرعوني والعياذ بالله. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، مع أنه بشر. بعض الناس يسلك مسلك فرعون فيظهر أن كأنه رب يتعامل في حياته، وإن كان مصليا وإن كان صائما وإن كان تاليا للقرآن، لأنه لم يدرك مسالك الربانية. في المقابل تجد الرباني بمجرد أن تراه قال، لما سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم من نصحب بعدك، قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. حين تراه تتذكر الله مباشرة، وبعض الناس حين تراه تغفل عن الله مباشرة والعياذ بالله. الربانيون كأنهم مصابيح ينيرون للناس دروبهم. لأجل هذا قال الإمام القشري تلك الكلمة، قال هم خلفاء الأنبياء ينهون الخلق بممارسة أحوالهم أكثر مما ينهونهم بأقوالهم. الرباني يتكلم بحاله، يتكلم بسلوكه، يتكلم بأخلاقه، يتكلم برفعته. وقالوا حال رجل في 1000 رجل أنفع من وعظ 1000 رجل في رجل. فمقام الربانية مقام نسأل الله عز وجل أن يهيئنا ويفتح لنا أن نطرقه بكل أدب وبكل رفق، حتى نتمتع بأنواره وأسراره، لأنها مبثوثة في كتاب الله. ولعلنا سنبحر إبحارات مع كتاب الله عز وجل، نسأله بها سبحانه أن يجعلنا من الربانيين وأن يكتبنا فيه.
1: اللهم أمين. كلمات تخط بماء الذهب، بوركت وجعلكم الله من الربانيين ومع الربانيين. اللهم أمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، وفي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم تمام 8:00. شكرا يا محمد على هذه اللمسة، لنعودها.

0: إشهار.
1: محليك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون من بركاتها صلاح الحال، ومن نفحاتها حسن المآل، وأن نرقى بها في معارج التقى والكمال، وعلى آله وصحبه على الدوام. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. سلام الله على أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من جديد تحيتي لكم ومع قصة وعبرة عن القرآن. دعا رجل غني جدا جميع العاملين عنده على العشاء. هذا الرجل لم يكن له عائلة ولا أولاد، وضع أمام كل واحد منهم نسخة من القرآن الكريم ومبلغا من المال. عندما انتهوا من الطعام سألهم أن يختاروا إما المصحف أو المبلغ المالي. بدأ بالحارس أولا فقال له اختر. أجاب الحارس ومن دون خجل: إني كنت أتمنى أن أختار القرآن، لكني لا أعرف القراءة، لذلك سآخذ المال، وبالنسبة لي هو أكثر فائدة، لذلك أختار المال. ثم سأل الفلاح الذي يشتغل عنده فقال له اختار. فقال له: إن زوجتي مريضة جدا وأحتاج إلى المال حتى أعالجها، ولولا هذا السبب لكنت اخترت القرآن، لكني أريد المال. بعدها سأل الطباخ عما يختار، القرآن أم المال؟ فقال له الطباخ: إني أحب القراءة، لكني عندما أعمل ليس لدي وقت لكي أقرأ، لذلك أختار المال. آخر دور جاء إلى الولد الذي كان يعمل في الإسطبل، يطعم الحيوانات ويعتني بهم، وهو يعرف أن هذا الولد فقير جدا. قال له: إني متأكد بأنك ستختار المال حتى تشتري أكل، يعني الأكل، وحذاء جديد بدل حذائك الممزق. فأجابه الولد: صحيح، إنه صعب علي أن أشتري حذاء أو دجاجة لأكلها مع أمي، لكني سأختار القرآن، لأن أمي قالت لي كلمة من الله مفيدة أكثر من الذهب، وطعمها أحلى من الشهد. فأخذ القرآن، وبعد أن فتحه وجد فيه ظرفين. أول ظرف فيه مبلغ 10 أضعاف المبلغ الذي كان موجوداً على طاولة الطعام، والظرف الثاني فيه وثيقة بأنه سوف يورث هذا الرجل الغني. فقال لهم الرجل: إنه من يحسن الظن بالله فإنه لا يخيب. ما رأيكم؟ القرآن، لن تذبل روح صار لها القرآن سقيا. أي والله، مفتاح كل شيء، وأنت لا تعلم. لا تؤثر الفاني على الباقي. وتذكر هذه القصة إذ قالت أمه، وما أجمل هذه التربية، كلمة من القرآن، كلمة من الله منزل القرآن، مفيدة أكثر من الذهب، وطعمها أحلى من الشهد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلم مغروسا في قلوبنا. في هذه اللحظات نود أن نعرف فارق هام جدا ونحن نقرأ القرآن في كلمة رحمة في كلم رب العالمين. هل اعترضتكم مرة أو مرات والقلب واعي طبعا، تاء مفتوحة في رحمة وتاء مغلقة في نفس الكلمة؟ طيب، من يعرف الفرق بين رحمة الله وتاء مفتوحة ورحمة الله التاء مغلقة؟ وكلاهما ذكر في القرآن، مرة مفتوحة ومرة مغلقة. دخل الدكتور قاعة المحاضرات، وهنا تبدأ الحكاية. كان جهاز العرض فيه خلل لا يعمل، فتم تغيير القاعة. وعندما دخل أحد الطلاب رأى كلمة رحمة الله التامة مفتوحة مكتوبة على السبورة، مستنكراً وجود هذا الخطأ اللغوي بين طلاب الجامعة. فقال الدكتور: من يعرف الفرق بين رحمة الله التامة مفتوحة ورحمة الله التامة مغلقة؟ فقال معظم الطلاب: إنه خطأ إملائي. فقال الدكتور: الرحمة التي تأتي فيها التاء مفتوحة أو مبسوطة مفادها أنها رحمة بسطت بعد قبضها وأتت بعد شدة، ودائما تكون مضافة ومباشرة لاسم الجلالة الله. مثال: بعد مرور السنين الطويلة وتعدي الزوجة للسن الذي تستطيع أن تحمل وتلد وتعطي الذرية فيها، تأتي البشرى لإبراهيم عليه السلام. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فتح بعد قبض، وتأتي كذلك استجابة لدعاء زكريا عليه السلام بطلب الولد. قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ثم تأتي بعدها قصة وهب الله سبحانه وتعالى ليحيى زكريا عليه السلام، فتح بعد قبض. وأيضا قال المولى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فتح بعد قبض. وتدل أيضا التاء المبسوطة على اتساع قدرة الله، ورحمتي وسعت كل شيء. أما الرحمة التي تأتي فيها التاء مربوطة هي رحمة مرجوة لم تفتح للسائل بعد، فالعابد القانت الساجد آناء الليل ويحذر الآخرة فهو يرجو رحمة ربه في الآخرة، ألا وهي الجنة التي هي مقفلة دونه في الحياة الدنيا وستفتح له يوم القيامة إن شاء الله. قال تعالى ونختم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، رحمة مرجوة. فاللهم إنا نسألك أن نكون من أهل رحمتك بتائها مبسوطة ومرجوة. اللهم أمين. لن عودة إن شاء الله. تابعونا
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
2: Ishar.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: اللهم صلِّ وسلم على أبي الزهراء، صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام، ومع كلمات عن الستر. وما أدراكم ما الستر؟ يوم القيامة وسأحملكم إلى مقام لا يقول الإنسان لا نعرف، ولم ننتبه إلى هذه المعلومة، لا علم لنا. الكل سيسمع ما الذي سيحصل يوم القيامة، وخاصة من باب الستر. يوم القيامة، يوم يجمعنا الله سبحانه وتعالى حفاة عراة غرلا، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ثم يفتح الله الخزائن فتهب تلك الريح وتطير الصحائف، فمن الناس من يأخذ صحيفته بيمينه، ومنهم بشماله، ومنهم من وراء ظهره، ثم نقف بانتظار الحساب. لما يأتي دور العبد إلى مولاه، تأتي الملائكة، إما تأخذه معززا مكرما، وإما تأخذه بالنواصي والأقدام حتى تلقي أمام عرش الله. إذا كان العبد من أهل الستر في الدنيا، والله تعالى توعد أن الصفة التي تعامل بها الخلق يعاملك بها الحق. إن كنت من أهل الستر، اجتهدت بستر نفسك، واجتهدت بستر عورات الناس التي بانت لك، علما أن الله قطع دوننا الطريق إلى عورات الناس، فنهانا عن التجسس، ونهانا عن التحسس، ونهانا عن تتبع عورات الناس. فإذا كنت ممن احترم هذه الحدود، أقف بيني وبين ربي. أول أمر يصدره الله سبحانه وتعالى، يؤمر بالأكناف فتلقى، لا أحد يرى ما في الداخل، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نبي يستأذن ربه أن يكون بيني وبينه، فلا يأذن الله. قمة في الستر. ثم يدنو الله سبحانه وتعالى من العبد، يذكره ذنوبه. عبدي، عبدي، أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ تذكر يوم قلت كذا؟ تذكر يوم فعلت كذا؟ عبدي، ما ظنك بي؟ فيقول له الله تعالى: عبدي، ذنوب سترتها عليك في الدنيا، واليوم أغفرها لك. إذا كان من أهل الفضيحة، فأول ما يؤمر به، يؤمر بالأكناف فترفع. هذه اسمها فضيحة على رؤوس الأشهاد. اللهم سلم. سيقول الكلمة التي قالها عن زوجته، سيقول تلك الكلمة التي قالها لأخته أمام النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء والصالحين، سيقول الكلمة التي قالها في الدنيا أمام الناس وشاشات التلفزيون عن زوجته أو زوجها، من دون خجل أو حياء، بالتفصيل، لكن أمام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأشهاد. يؤمر بالأكناف فترفع، فيقرره بذنوبه. تخيل، يقرأ كتابه أمام الناس. الستر نعمة من الله في الدنيا، الستر وسيلة للتنعم أو للعقاب في الآخرة. يا سامع يا كريم، بالله عليك، وهذا من باب التناصح إلى غير. في هذا الزمن ألا يتبين لكم أنه زمن كشف الستر؟ ما يجري من بث للأفراح والمناسبات بكل التجاوزات، واختلاط الحابل بالنابل وعرض الرقص وكل تفاصيل العروس، يخبرك أن الناس نسيت الحلال والحرام، استهانت بأمر الله واتبعت كل ما هو تريند ولو كان فيه معصية الله. حضارة، تمدن، هذه الأفراح نعمة من الله، قيدها بالشكر بما يرضي الله وزوالها في معصيته. فلا تسألن إذا تغيرت عليك النعم لماذا، بل قل ماذا فعلت معها حتى غادرتني ورحلت. الستر يا أختي يا أخي، أولم يكن الشتاء ساترا؟ ما الذي تغير؟ يعني هانت عليك هذه الأعظام؟ كل شيء سيفضح. عليك بالستر دائما، نستمع اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض ولا تفضحنا يوم العرض. أترى الصائفة يساوي كشف الستر؟ كلمة وددت أن أبثها من قلبي إلى قلوبكم. كل الفصول ربيع قلوبنا القرآن لا يتغير، فلا شيء يتغير، الستر لا يتغير. اعمل لآخرة، لجنة رضوان خازنها ومحمد ساكنها وعرش الرحمن فوقها الرب بانيها. أترضى بالدوني وهو فاني؟ هذه كلماتي، واللبيب من الإشارة يفهم. لنعود أحبابنا الكرام، تابعونا.
2: من القلب إلى القلب، إلى القلب.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: سلام الله عليكم أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحياتي القلبية لكم أحبابنا الكرام، وتحية جد خاصة للزميل الفاضل بلال الحياوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباحك أجمل وسلام الله عليك خويا بلال.
5: وعليكم السلام أخت أسماء، مرحبا بك ومرحبا كيف مسمية ذاعة الزيتون.
1: الله يبارك فيك، كيف حال الطقس؟
5: أحوال الطقس بالنسبة لي هذا اليوم إن شاء الله السبت 4 جويلية،
1: نعم،
5: نظرا لتقلبات التي كانت موجودة خلال اليوم أمس والأمطار اللي نزلت، تبقى اليوم معناتها فقط بقايا أمطار بأقصى السواحل الشرقية خلال هذا الصباح، ثم سحب قليلة يكون على أغلب مناطق البلاد، تتكاتف تدريجيا آخر النهار خاصة في الوسط الغربي مع إمكانية لنزول بعض الأمطار. الريح من القطاع الشمالي اليوم تكون بالشمال الوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية خاصة قرب السواحل ومعتدة بالنسبة لبقية الجهات. البحر عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب، ودرجات الحرارة القصوى المتوقعة لهذا اليوم تتراوح بين 29 و 33 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 34 إلى حدود 33 درجة خاصة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب خلال هذا اليوم. يوم غد الأحد إن شاء الله يكون الطقس عامة قليل السحب مع تواصل التيارات هوائية من القطاع الشمالي بالشمال الوسط والقطاع الشرقي بالجنوب، تتقلص سرعتها مقارنة بهذا اليوم، لكن تبقى قوية نسبيا خاصة قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة لمعتدلة بالنسبة لبقية المناطق. البحر يكون مضطرب ودرجة حرارة تشهد ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين مقارنة بيوم بهذا اليوم إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. أوقات الصلاة لو تكرمت.
5: أوقات الصلاة ثالث ظهر إن شاء الله ابتداء من الساعة 12:31، ثالث العصر في الساعة 4 بعد الزوال 15 دقيقة، غروب الشمس هذا اليوم يكون في الساعة 7:42، وصلاة المغرب تكون في الساعة 7:44، وصلاة العشاء إن شاء الله في الساعة 9:33. بالنسبة لصلاة الصبح اليوم غد تكون في الساعة 2:15، وشروق الشمس يكون في الساعة 5:05.
1: بارك الله فيك وجعلك الله من المحافظين عليها.
5: أمين إن شاء الله.
1: شكرا خي بلال على ما قدمته. أحبابنا الكرام لنعود إن شاء الله مع الدكتور عمر الشبلي، انتظرونا.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: سلام الله عليكم أجمعين، أوفية إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحكم دائما أجمل بذكره وشكره، وخاصة مع هذه المداخلات القيمة والهامة في حياة كل مؤمن، ومع الدكاترة والأساتذة الأفاضل الذين يزينون هذا الميدان، يزينون هذه المائدة بذكره سبحانه وتعالى، ومن نور علمه نحن نستقي، ومع هذه الإشعاعات الصباحية إن شاء الله وانبلاج صبح جديد نمر على بركة الله مع هذا الركن المبارك. في حقيقة الأمر

0: استطعنا مع من لا يحبهم الله حتى لا نكون منهم، مع من أكرمه الحق سبحانه وتعالى بعلم الحديث النبوي الشريف ومن بستان الكلم الطيب القرآن الكريم الوارف الظلال، يكون الحديث مع الدكتور عمر الشبلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بالخيرات والبركات.
0: الله يبارك فيك. مع هذه الكلمات التي كانت في الكواليس شيخ عمر، جميل أن نتعرف على الأشياء بالخلف حتى لا نقع فيها وألا نكون معهم. من لا يحبهم الله، اليوم إن شاء الله مع أول صفة، وفي آخرها إن شاء الله نقول يا رب سلم وحتى لا نكون منهم. من الذين لا يحبهم الله شيخ عمر؟
1: تناول المولى تبارك وتعالى هذا الموضوع في عدة جوانب في عدة آية. إن الله لا يحب كذا، إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب الكافرين، الله لا، والله لا يحب كل كفار أثيم، لا يحب الظالمين، الخائنين، الماكرين، المفسدين، عدد كبير منها تقريبا 16 موضعا. إن شاء الله نحاول هذه الصفة.
0: بارك الله فيك. إن شاء الله. جميل، بارك الله فيك. أفتح لكم المجال فلتتفضلوا.
1: شكرا جزيلا دكتورة أسماء.
0: الله يعزك.
1: هو أول آية في هذا في القرآن الكريم تتعلق بهذا الموضوع، هو قوله تبارك وتعالى إن الله لا يحب المعتدين. هذه الآية في سورة البقرة. سبحان الله، يعني كأن المولى عز وجل أراد أن يبلغنا هذا المعنى الهام جدا في أول القرآن الكريم في سورة البقرة بالذات الآية 190، يقول المولى تبارك وتعالى إن الله لا يحب المعتدين. ما معنى المعتدين؟ الاعتداء هو أن تتجاوز الحد، أن تتجاوز حدك عموما، وإذا دققنا فيه بالمعنى القرآني هو أن تتجاوز ما أحل الله عز وجل إلى ما حرم.
0: أيوة،
1: تعدى الحد أصلا. وهذه نقطة يعني مهمة جدا. الإمام ابن كثير في تفسيره يقول الاعتداء هو الظلم والتعدي على الناس وأخذ ما لا يحل. هو الظلم والتعدي على الناس وأخذ ما لا يحل. هذه القاعدة مهمة جدا، لأن المسلم حينما يعيش على ضوء اعتدائه على غيره فهنا هو في مشكل كبير جدا. المولى تبارك وتعالى حرم الاعتداء على الغير، حرمه أيما تحريم. إن الله لا يحب، كلمة لا يحب هي تحريم في حد ذاته. يعني بالمنطق الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى هو محرم، هو غير جائز، وهي وضعية لا ترضي الله تبارك وتعالى. لذلك لا بد على المسلم أن ينتبه، أن يحذر. ونحن تناولنا في الصيف الماضي أستاذ أسماء ما يحبه الله عز وجل. هذه الصيف نتناول ما لا يحبه. لا بد للمسلم أن يعلم ما هي الأمور التي يكرهها ربه تبارك وتعالى حتى يجتنبها ويبتعد عنها ولا ينزلق فيها ولا يقع فيها. المسلم مطالب أنه يقيم نفسه دائما، يقيم أداء دائما. والكيس هو الذي لا يبحث فقط عن الأوامر بل يبحث أيضا عن النواهي.
0: نواهي، بارك الله فيك.
1: يعني الأوامر هذه حاجة متفقين، يعني بعض الناس يقول لك أنا والله نصلي صلاتي وأزكي وأصوم رمضان وكذا فرائض يعني قائم بها. طيب، والنواهي هل أنت قائم بها أم لا؟ هذه يتفاوت فيها الناس، يتفاوتون فيها، كل حسب يعني جهده، وكل حسب إيمانه، وكل حسب يعني ما يعني حباه الله تبارك وتعالى من الإيمان والتقوى والورع والالتزام والامتثال. ولذلك الاعتداء هنا هذه أول نقطة بيّن المولى وحذرنا منها. إن الله لا يحب المعتدين. لا تعتدي على نفسك بأن تتجاوز حدك مع نفسك.

0: أن تتجاوز ما أباحه الله لك إلى ما حرم، أو أن تتجاوز مع الغير وتظلم غيرك، أو أن تتجاوز في أي مناسبة من المناسبات. يعني هي الآية هذه سبحان الله، بعض العلم قالوا أنها يعني آيات مشابهة لها، أن الله لا يحب المعتدين، لا الأخرى والله لا يحب المعتدين. يعني ليش ركز المولى على الموضوع هذا حتى لا ينزلق الناس في كل الحالات؟ مثلا في الحروب قبل النبي صلى الله عليه وسلم نبه وكانت وصاياه واضحة: لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تخلبن عامرا ولا تقطع شجرة، حتى قطع الشجرة محرم. هذه كلها حدود، إذا أنت تجاوزتها تسمى معتد، تسمى معتد، والله حينها لا يحبك.
1: نعم، كما ذكر الحق: تلك حدود الله فلا تعتدوها.
0: بالضبط،
1: سبحان الله، جميلة.
0: بالضبط،
1: تلك حدود الله.
0: نعم
1: يا الله.
0: نعم، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. صح ولا؟ يعني هنا المعنى متكامل مترابط.
1: نعم، وخاصة في شهر الله المحرم. يا بالضبط. الله، لازلنا نقصد في الأشهر الحرم مضاعف.
0: بالضبط، سبحان الله. يعني يا قرآني كامل للآية يوضح المولى تبارك وتعالى فيه أن المسلم المؤمن لابد له من الامتثال لما أمر عز وجل، وأن الاعتداء مسألة مصيرية في حياته وبعد مماته. لماذا؟ لأن فيها حساب، والذي يتعدى حدود الله تبارك وتعالى فقد ظلم نفسه، فهو يعني الله عز وجل لن يرضى عنه، فهو يعني فيجهز نفسه لعقوبة، لأنه كأنه تحدى المولى. يعني هو يسمى حدود، حد، ما معنى حد؟ الإنسان يقول لك هذا حد بينك وبين هذا الأمر، إذا فعلته فأنت معاقب، إذا لم تفعله فلا شيء عليك. إذا أنت تجاوزت هذا الحد كأنك تتحداه، إذا من تجاوز الحد فهو تحد لمن وضع ذلك الحد. هنا مشكل فعلا. بعض الناس لا تعلم، تقول له يا أخي الخمر حرام، تقول لك لا أنا أعرف وسأشرب الخمر. هذا أنت تتحدى في من حرمه، لا تتحداني، لم تتحداني أنا، ولم تتحدى يعني تجاوزت حده وظلمت نفسك. بعدين لما يعني الأمور سبحان الله ما تمشيلوش في الحياة، صح فيه قول المولى عز وجل: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: نعم،
0: والله
1: ذكرتني شيخنا، الله يبارك فيك. وأنتم تتحدثون عن الحرب، أيضا أعد الله حربا أخرى لمن يعتدي على أوليائه. ويعني سبحان الله، يعني من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن ما أجمل أن يذكر هذا الكلم في براثن القرآن، حتى يعرف الإنسان ما له وما عليه. يعني كل شيء إذا وصل حده انقلب إلى ضده. هذا ما لا يحمد عقباه شيخنا.
0: بالضبط، في هذا الإطار أستاذ أسماء. نعم، هناك موضوع أريد أن أتكلم فيه يعني بهدوء ورصانة وموضوعية علمية.
1: لكذلك.
0: طيب، شوف أستاذة الكريمة. نعم، يعني الآن لما أحيانا سبحان الله شخصيات في التاريخ قد يعني نناقش بعض أفعالها بعض أقوالها، وهذا مشروع لا إشكال فيها. مثلا الصحابة، صحابة كرام، يعني دائما أهل العلم يفرقون عند حينما نتكلم عن الصحابة ما بين دين الصحابي، دينه، إيمانه، تقواه، محبته لله عز وجل، إيمانه بالإسلام، صدقه مع الله. هذا باب. والباب الثاني الأمور البشرية. فمعنى الأمور البشرية؟ الأمور البشرية التي يجري عليهم فيها ما يجري على باقي البشر من الخطأ والصواب. يجب أن نفرق، نعطيه حقه وحق صحبهم. صاحبوا خير خلق الله، صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبوه وكانوا خير صحبة له، وأنسوه وناصروه وجالسوه وتعلموا منه، يعني قاموا بعمل جبار في هذا الجانب. هذا كله يعلم من شأنهم ويعلم من مقامهم. ولو كان فيهم من في ذرة من عدم الصدق أو الشك لكان الله عز وجل قد أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. والا فسنسقط وننزلق في يعني حاشا لله تبارك وتعالى ان يغفل عن ذلك.
1: متهت.
0: ثم من جهه الثانيه المسائل البشريه، يعني الصحابه اختلفوا في مسائل في العلم، في مواقف سياسيه، بعدين في الفتنه، في عده مسائل. يعني من حق الباحث ان ينقد، يقول موقف الصحابي مثلا في الواقعه الفلانيه خطا، قرار الصحابي هذا الفلاني حينما كان خليفه في الجانب هذا خطا، هذا مساله عاديه ما لا اشكال فيها ولا تنقص من قدر الصحابي. اما هاي الخطوره وين، وهاو الاعتداء وين؟ رب العزه يقول ان الله لا يحب المعتدين. الاعتداء حينما تبلغ تتجاوز الحد، الحد المسموح لك به في النقد. ويعني هنا الصحابي الجليء حينما تقول لا الصحابي هذا كاذب والصحابي هذا كذا، وتشتم صحابي مباشرة وتشتب عليه، يعني كأنك تقول أنك أنت يعني المولى عز وجل غفل تعالى سبحانه عن ذلك، كأنك تقول عن المولى يعني غفل عن كون الصحابي ذلك الصحابي يعني كان كاذبا أو تلك الصحابية. و سبحان الله بعد 1400 سنة أنت تفطنت إلى أنه معناه أنه كل الناس يعني، فهذا اعتداء صارخ، وحتى بالمعايير العلمية الأكاديمية الجامعية لا يصح منه شيء، بالعكس هذا يبين أنك يعني سبحان الله هذه سقطة كبيرة جدا. طبعا أنا ألمح إلى من تكلمت عن السيدة عائشة
1: طبعا،
0: يعني وهو نقاش، يعني أنا لا أناقش الفكرة، لكن حتى الأسلوب خاطئ تماما. أنا أستاذ جامعي أستاذ أسماء، وأعلم جيدا مناقشة الأفكار، وأحيانا يعني نناقش بعض الناس الذين يخالفون لنا في الرأي تماما، لكن الاحترام والتقدير هنالك حدود، لا سيما في المسائل المقدسة. لم يقل أحد أن عائشة رضي الله عنها معصومة عن الخطأ وهي نبي ورسول، لا لم يقل أحد هذا، لكن هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني طاهرة المطهرة، وبرأها الله تبارك وتعالى،
1: واختارها الله لنبيه.
0: بالضبط، واختارها الله تبارك وتعالى لنبيه، هذه في حد ذاتها
1: تكفي، تغني،
0: تكفي. بالضبط بالضبط، يعني ولا يمكن أن تتجاوز حدك فيها.
1: صح.
0: أن تبلغ درجة الاعتداء، هنا أنت اعتديت على نفسك
1: طبعا،
0: وظلمت نفسك. يعني إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب يعني من بالغ حده في النقاش إلى السباب. لا، والمشكل في النص المكتوب يعني المقرف صراحة، تعيرها بأنها لم تنجب وكذا، يعني صراحة هذا سقوط كبير جدا لا يليق إطلاقا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان دائما يحاول أن لا يتعدى حدود الله عز وجل، ولا لأن يولي اعتداء، اعتداء إذا تجاوزت حدك في النقاش وفي هذا صار اعتداء. لكن يا أخي اعتداء على عالما على زوجتي خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعني تتصور نفسك يوم القيامة وأنت واقف بين يدي الله تبارك وتعالى وقد اعتديت على زوجة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هل فكرت في هذا المشهد أم لا؟ يعني هنا الإجابة صراحة لا أريد أن أفكر فيها، يعني صعبة وقاسية جدا الإجابة، ونسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع.
1: أمين.
0: مفترض أن تكون مناقشة هذه الأمور في إطار هادئ ورصين، في كنف الاحترام والتقدير لما هو مقدس من دون المسي، بخصوصيات الناس وبمشاعر الناس المقدسة. ولذلك رأيت ذلك الطوفان من في على صفحات التواصل في الدفاع وفي الآن، لماذا؟ لأنها مست صميم معتقد الشعب التونسي، صميمة هو يعني خلاص وصلنا للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، يعني نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، ونسأل الله الهداية للجميع.
1: يعني أم من أمهاتنا.
0: بالضبط.
1: ماذا بالضبط. يقول الإنسان في هذا كلام رب العالمين، يعني عليه طلاوة وعليه حلاوة لا يتغير، فالذي يمس بالمقدسات مسؤول على كل كلمة.
0: بالضبط.
1: والإنسان لا يسرف في حق نفسه، يعني الإنسان ظالم لنفسه كما تحدثتم سابقا، ومقتصد، ومنهم سابق بالخيرات أصناف شيخ عمر، وهذه الأصناف يعني سيرى كما قال يعني في هي حصلت في مناظرة مع أحمد ديدات، قيل له: هل تعلم، وهذا السؤال طرح يعني أمام الجميع، وأنتم تعلمون مئات بالآلاف يعني يستمعون إلي سواء كان يعني في القاعة أم في ملعب، يعني سؤال، هل يعني ماذا تود أن تقول لو علمت ضد ما أنت تقوله؟ يعني ليس هناك بعث، وأنت تقول هناك بعث هناك بعث هناك بعث، يعني شنو باش يكون شعورك إذا كان فماش بعث وأنت ديما تقول يعني كذا وكذا؟ وترك السؤال مفتوح. ما كانت إجابة أحمد؟ قال: أنا سألقي هذا السؤال نفسه، ماذا تقول لو علمت بعد موتك أن ما كنت أقوله هو حق؟ هو عين الصواب. يعني الإنسان لا يتحدث كثيرا، ولكن اللبيب من الإشارة يفهم كما يذكر. ماذا عسيه أن يفعل؟ يعني يا ليتني قدمت لحياتي هذه فرصة، فرصة للتوبة وفرصة للإنابة. وهذا حال المؤمن إذا تعسر الحديث مع الجهل أعزكم الله، يعني عكس العالم. العالم بعلمه، هو الذي لا يعمل بعلم ذاك شيء آخر. شكرا على ما أفضتم به، كلمة هامة جدا. نحن لا نحتاج إلى كثير من الحديث، ولكن نحتاج إلى كل حرف مرقون منقوش في اللوح والقلم، حتى يكون الحق سبحانه وتعالى المؤيد الأبدي لكل من اختارهم الله في هذه الموائد، ومنهم أنتم شيخ عمر شبلي. بارك الله فيك، وشكرا على هذه المؤانسة، ودائما إن شاء الله مع بعض مع هذه المداخلات. أحبابنا الكرام، انسحب الوقت من تحت بساط أقدامنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا في جنة قطوفها دانية يا رب العالمين. قل أمين يا محمد فرجاني، قل أمين يا أحمد طبابي، قل أمين يا أسماء يا شق، آمين. في أمان الله دمتم من باب الريان، كلنا نلج إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
6: نستمع إلى الحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله

اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.

0: خائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى الحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
2: نحبك فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا. شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرا. زحفنا به نغزو القلوب سلاحنا سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرا. وكانت وصاياك الدليل لزحفنا فلا تهدموا دارا ولا تطعموا غدرا ولا تقطعوا زرعا ولا تسلبوا فتى ولا تقتلوا شيخا ولا أمة حيرا. إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى. عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به وأعجب ما فيه سماحته حسرا. فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى بنى دولة فوق العصير مهيبة فلم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا. هما الوحي والإسراء فيه خصاصة فسبحان من أوى

0: المباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 511 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من أول سورة الأعراف إلى الآية التاسعة من نفس السورة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: ابن المجد
3: ياسر المجد،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

ألف لام ميم صاد.

0: الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين
1: فلنسألن الذين أرسل إليهم.

0: الغائبين
1: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين
0: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون
1: ومن خفت

0: يظلمون.
1: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
0: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم

تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون.

0: ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
1: أحسنت، بارك الله فيك، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.

قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ

0: أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، نواصل شرح أبيات متن المقدمة الجزرية، وقد وصلنا إلى البيت 35، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا. فهنا نبه الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله من تفخيم الهمزة، همزة الوصل في كلمة الحمد لله، فيقع الخطأ، يقال الحمد لله أو عدم تحقيقها الحمد لله، كذلك أعوذ أو عدم تحقيق الهمزة أو تفخيمها يقال أعوذ، فيجب ترقيقها لأنها مستفلة. أعوذ اهدنا كذلك تحقيق الهمزة وبيان كسرتها، اهدنا الله كذلك، هناك من يقول الله الله، وهذا خطأ، يجب أن ترقق الله. كذلك لام لله، فلا يقال الحمد لله أو تفخيمها أو عدم بيان كسرتها، لله لله. كذلك لنا، هذه الكلمات حذرنا منها ونبهها منها، فيجب المحافظة على ترقيقها. أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم

0: صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ألف لام ميم صاد.

0: الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين
1: فلنسألن الذين أرسل إليهم.

0: غائبين.
1: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين.
0: والوزن يومئذ الحق.
1: والوزن يومئذ الحق.
0: فمن ثقلت موازينه

0: المفلحون.
1: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
0: ومن خفت

0: الذين يظلمون.
1: مستمعين الكرام، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: كلمات تخشع لها القلوب.
4: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
5: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
3: إشارات لذوي الألباب والعقول.
5: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
3: وإدراك لما بين السطور.
5: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ، ورب سامع أوعى من مبلغ، أوعى من مبلغ.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
5: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: أعطينا ما تيسر من كتاب الله أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المفضل المكرم المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. وبعد، مستمعين الأوفياء، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. أصحابكم في هذه الساعة من الزمن عبر هذا الأثير وعبر البث الرقمي على موقع الإذاعة على مواقع التواصل الاجتماعي، يرافقني في هذه الحصة الأستاذ محمد الفرجاني والأستاذ أحمد الطباب، تحية لهما. ورقم البرنامج هو رقم الإذاعة 71136 نسعد باستقبال اتصالاتكم على هذا الرقم لعرض تلاواتكم تصحيحا وتجويدا وتحسينا وتوجيها، ونسأل الله تعالى السداد والقبول وحسن الفهم. إذن مستمعين الكرام، ككل أسبوع وككل حلقة نستأنس بتوجيهات تقييدات وقفات الإمام ابن أبي جمعة الهبطي شأبيب رحمة الله تنزل على قبره، وتقيدنا لهذا الأسبوع من الآية 35 من سورة النساء، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية وصل فيها الشيخ الهبطي رحمة الله عليه قوله تعالى: وحكما من أهلها بإن يريد إصلاحا. وهذا الوصل مرده إلى فهم ذهب إليه الشيخ رحمة الله عليه، وهو في على من يعود الضمير في قوله تعالى إن يريد. هل يعود على الزوجين أم يعود على الشاهدين؟ ونذكر أن هذه الآية وردت في سياق اختلاف أو خصام الزوجين، فكل واحد منهما استعان بشاهد، فبعثوا حكما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا. من هذان اللذان يريدا؟ أهما الزوجان أم هما الحكمان؟ بحسب فهمك للآية يكون وقفك أو وصلك. إن أردت عود ضمير التثنية ألف التثنية على الزوجين، فإنك تقف وتقطع إن يريدا عن وحكما من أهلها، فتقرأه وتقرأ الآية هكذا: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، أي إن يريد الزوجان المتخاصمان إصلاحا يوفق الله بينهما. لماذا؟ لأن القاعدة معروفة، قلناها مرارا وتكرارا، أن الضمير أو الألف التثنية إذا أردتها ألا تعود على أقرب مذكور فإنك تقطعها عنه. ولكن الشيخ الهبطي رحمة الله عليه في هذه الآية وصل قوله تعالى وحكما من أهلها حتى لا يعود ضمير التثنية في قوله تعالى يريدا على الزوجين، بل يعود على الحكمين، فيكون قوله تعالى قراءة هكذا: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا، أي الحكمان المذكوران أخيرا، إن يريدا، أي الحكمان، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فوصل الشيخ رحمة الله عليه فيه دلالة على أن ضمير التثنية، على أن ألف التثنية في يريدا يعود على الحكمين ولا يعود على الزوجين. والواقع يثبت أن الزوجين هما قد اختلفا وتخاصما، ولذلك احتاجا واستعانا بحكمين، أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج. الواقع يقول إذا أراد الحكمان، أي إذا وجد في الحكمين دفع نحو الإصلاح بين الزوجين، فإن الإصلاح يكون بإذن السميع العليم. لذلك يصلح أن يكون ضمير التثنية في يريدا على الحكمين، أي عائدا على الحكمين. والعكس بالعكس، إذا أراد الحكمان أن ينتصر كل واحد منهما للطرف المقابل، يعني للزوج أو للزوجة، فلا يتم الإصلاح. فهذا الوصل وصل تربوي أراده الشيخ الهبطي ليبين دور الحكمين في فض النزاع والاختلاف بين الزوجين. لذلك يحسن بالزوجين أن يحسن اختيار الحكمين، وألا يختار كل واحد منهما حكما يزيد من الخلاف ويؤججه. لذلك والله تعالى أعلم بالصواب، يحسن أن تفهم الآية بعود ضمير الاثنين في يريدا على الحكمين لقيمة دورهما في الإصلاح. وإلا لو كان للزوجين بيدهما الإصلاح لما احتاج كل واحد منهما إلى حكم. فالذي يتسق مع الآية معنا وفهما وواقعا أن يعود ضمير يريدا على الحكمين مع جواز عوده على الزوجين، لأن المفسرين يعني ذهب كل واحد منهما في عود الضمير على أحد المعنيين المستفادين من السياق ومن الآية. إذن نخلص أن الشيخ الهبطي رحمة الله عليه بعدم وقفه على قوله تعالى وحكما من أهلها ووصله له بما بعده وهو إن يريد إصلاحا، أراد أن ينبئ السامع أن ضمير يريد يعود على أقرب مذكور وهو الحكم الذي من أهله والحكم الذي من أهلها، ليبرز دور الحكمين وليرسل رسالة مفادها أيها الحكمان كونا على تقوى من الله سبحانه وتعالى وادفعا نحو الإصلاح، ولا ينتصر كل واحد منكما للطرف الذي أتى لينصر يعني موقفه. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب، وسنواصل إن شاء الله تعالى حديثنا عن توجيهات وقفات الشيخ رحمة الله عليه. إذن مستمعينا الكرام، نشرع ابتداء من الآن في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، من معنا؟
4: أم مريم من أريان.
3: أم مريم من أريان، مرحبا يا أم مريم، تفضلي على بركة الله.
4: باش نقرأ ما تيسر من سورة العمران، وعندي بنتي تحب تقرأ شوية.
3: طيب بعد. تفضلي يلا.
4: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم.
3: يا أم مريم تابعيني جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. ينبغي ضبط المد بالطويل في اللام وفي الميم ودون إحداث هذا الضغط أو الارتكاز بين اللام والميم. تفضلي مرة أخرى.
4: ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
3: يا أم مريم، الله لا إله إلا هو، أتم المد جيدا.
4: الله لا إله إلا هو الحي.
3: الله لا إله إلا هو، المد في لا إله فقط. نعم.
4: الله لا إله.
3: لا يوجد مد في إله، لا يوجد مد فيها. الله لا إله إلا هو. يلا مرة أخرى.
4: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل.
3: وأنزل التوراة والإنجيل.
4: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام.
3: يصوركم في الأرحام، إظهار انتبه.
4: هو الذي يصوركم في الأرحام حيث كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
3: بارك الله فيك وجزاك خيرا يا أم مريم. لا إله إلا هو، هذا المد ينبغي أن نحافظ عليه، لأن سببه معنوي، وهذا الذي نحن نقوله الأولى بالسادة الذين يدرسون أن يحافظوا أولا على القواعد الأساسية للطالب، يركزوا على القواعد الأساسية أولا قبل أن يغير ملامح ومعالم القراءة التي جرى بها العمل عندنا. أنت الآن حذفت مد التعظيم هذا، ويعني تركت الكثير من القواعد الأساسية من إظهار وإخفاء وإدغام. فالأولى أن نعتني أولا بالقواعد الأساسية، ثم ننظر بعد ذلك في قضية الاختيارات. فهمتني يا أم مريم؟ يلا بنتك، يلا يبارك فيك.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
5: بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لا

0: مفلحون.
1: بارك الله فيك. ما اسمك؟
0: مريم.
1: مريم، أحسنت يا مريم، ما شاء الله عليك، ربي يفتح عليك إن شاء الله. حاولي أن يعني تحرصي على تعلم القواعد الأساسية من السور القصيرة أولا، ثم بعد ذلك اقرأي يعني باقي السور التي قد تكون طويلة بعض الشيء ويحصل فيها طول نفس. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية لك يا مريم ولأمك الفاضلة، اعتني بباب المدود. المدود ينبغي أن تكون مضبوطة ضبطا سويا في مقاديرها. بارك الله فيكما وجزاكم الله كل خير. لا نغير، والله بارك فيكم، قلناها هذه مرارا وتكرارا، لكل مصر ولكل بلد ولكل مدرسة ولكل قوم معالم مدرسة يقرؤون بها ويختارون ما الذي جرى به العمل عندهم. ومن هذا ما نسميه اليوم بالسبب المعنوي، وهو مد التعظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. هذا المد دأب عليه أهل تونس وغيرهم من أئمة الأمصار والبلدان، ينبغي أن نحافظ عليه، لأن السبب الذي نمد له ليس الهمزة، وإنما سبب معنوي، وهو نفي الألوهية عن سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا مؤصل في كتب الفن، وهو منقول كابرا عن كابر وبتكابرا عن كابر، وبالتالي ينبغي ألا نغيره أو نحذفه أو نشوش على الطلاب بأول ما يتعلمونه ويحذفون هذا المد. نعم، موجود في بعض الأمصار والبلدان لا يختارونه، ولكننا نختاره نحن، لأننا نقرأ من طريق أئمته وأصحابه ومشايخه وشيوخه ضمنوه في كتبهم وقرأوا به ونقلوه. والإمام ابن الجزري عقد له بابا كاملا في كتابه النشر وفي طيبة النشر، والشيخ علي النور الصفاقسي عقد له فصلا في كتابه تنبيه الغافلين، والشيخ محمد بن يالوش تكلم عليه في باب المدود في شرحه على الجزرية المقدمة، والشيخ إبراهيم المرغني تكلم عليه كذلك في فصل في شرحه على الدرر اللوامع في باب المدود، وكل من صنف من أئمتنا إلا وعقد فصلا وبابا لهذا السبب المعنوي. وهذا ما تلقاه مشايخنا، والحمد لله رب العالمين. فينبغي أن نحافظ على هذا وألا نغير في كل مرة شيئا مما أخذناه وتعلمناه، مع الشكر الجزيل لجميع المتابعين والمتابعات. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. أحسن. مرحبا الاسم الكريم، من معنا؟
2: كلم من مريم.
0: مريم
1: من أي ولاية يا مريم؟
0: من ولاية قرب.
1: ولاية نابل من قرب، ما شاء الله. يا مريم تفضلي.
0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والتراب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. قوة ولا ناصر.
1: نعم.
0: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، فما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: أحسنت يا مريم، صدق الله العظيم. كم عمرك يا مريم؟
0: 8 سنوات.
1: 8 سنوات، ما شاء الله، فتح الله عليك وزادك توفيقا وسدادا.
0: سيدي نحب نعدي بابا.
1: عدي بابا.
3: ألو،
1: السلام عليكم.
3: السلام عليكم أخي سيدي.
1: مرحبا مرحبا. الاسم؟
3: بيك عايش بس وحيد من قرب.
1: وحيد من قرب، تفضل سي وحيد.
3: نقرأ بحول الله ما تيسر من سورة الجمعة.
1: أي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين،
1: بعث في الأميين، لا تزد في صوت الثاء، بعث في الأميين.
3: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم
1: لا تقل وآخرين
3: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: جزاك الله خيرا يا سي وحيد. باهي مقبول، قراءة مقبولة في الغالب، جيدة، واصل في تعلم القواعد، وإن شاء الله ربي يفتح عليك وعلى بنتنا مريم إن شاء الله يا سي وحيد من قرب.
3: الله يخليك، الله يخليك،
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا. ننتظر منك اتصالات أخرى يا سي وحيد.
3: الله يخليك،
1: إن شاء الله. مرحبا. إذن اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
4: معكم إياد من سبيبة.
1: أم إياد؟
4: أي
1: من سبيبة، ليت القصري. هيا يا أم إياد، شاركتي معنا الأسبوع قبل الفارض هكا.
4: أي
1: تفضلي.
4: إن شاء الله سنقرأ من سورة المنافقون.
1: أي تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا
1: جنة
4: عن
1: جنة فصدوا
4: جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم
1: لن يغفر الله لهم
4: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: جزاك الله خيرا يا أم إياد. يا أم إياد، هل تذكرين عرف بعضه؟
4: نعم.
1: طيب، وتحلة أيمانكم تذكرينها؟
4: نعم.
1: طيب
4: نعم.
1: ستزداد إليها كلمات أخرى. أي أنا أخرت لك جميع الكلمات حتى أسوقها لك يعني مع بعض. طيب دوني عندك. لا نقول قالوا نشهد نشهد نشهد وليس نشهد به، والله يعلم وليس والله يعلم.
4: نعم في مد يعني.
1: أي هذا نسميه شبه حرف مد يزاد في التلاوة، يعبر عنه يا أم إياد بالتوليد، توليد شبه حرف مد. اسمعيني جيدا يا أم إياد حتى تفهمي القاعدة وتقيسي عليها الكلمات الأخرى. يعني الأولى أن نقول والله يعلم يعلم، ولا نقول والله يعلم يعلم. نقول قالوا نشهد، قولي مثلي قالوا نشهد.
4: قالوا نشهد.
1: لا لا تقولي نشهد نشهد.
4: قالوا نشهد
1: نشهد
4: نشهد.
1: أيوة. إذن عندك كلمات تحتاج، أنت هذه قاعدة، هذه يعني خطأ، هذا متكرر معك، مضطرد معك. عرف تحلة نشهد يعلم يشهد، كل هذا يا أم إياد حاولي أن تتخلصي منه. فقط تلاوتك جيدة، أحكامك في الغالب جيدة الحمد لله، واصلي في حفظ القرآن وفي تعلم التجويد والرواية، ولكن انتبهي من هذا الخطأ. عندك الخطأ هذا ظاهر، يعني كل تلاوة أنا أدون لك هذه الأخطأ، أنا سأدون عندي الآن نشهد ويعلم بهي
4: إن شاء الله. طيب. إن شاء الله نتدرب عليها بحول الله.
1: أحسنت يا أم إياد، شاكرا لك حسن يعني ظنك وطيب خاطرك، بارك الله فيك وجزاك خيرا يا أم إياد، شكرا جزيلا لك.
4: وجزاكم الله كل خير.
1: الله يبارك فيك. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله. هذا خطأ التوليد، هذا منتشر كثيرا حتى عند المتقنين، اللي هو لا يشعر القارئ بزيادة شبه حرف مد، ليس مدا أما شبه حرف مد. يعلم يشهد نشهد، ربك رباك، يومئذ، لا لا مش يومئذ، يومئذ، لأن المد اللين هي في الواو، زيادة ليس زيادة، هي هو حرف لين في الواو فقط. فهذا ينتبه إليه السادة المستمعين ومستمعات، ربي يبارك فيهم جميعا. اتصال وال. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، أنت خديجة؟
5: أي
1: يا مرحبا يا مرحبا. من خديجة؟ من أي ولاية يا خديجة؟
5: من ولاية صفاقس.
1: من ولاية صفاقس، ما شاء الله. أي خديجة شاركت معنا. يا خديجة تفضلي، من أي موضع ستقرأين؟
5: سورة المدثر.
1: سورة المدثر، تفضلي على بركة الله.

0: فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر.
1: راه نضغط على ولا تمنن تستكثر. مرة أخرى يا خديجة.
0: ولا تمنن تستكثر.
1: أحسنت واصلي.
0: ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا.
1: هيا القلقلة يا خديجة. ذرني ومن خلق
0: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد.
1: القلقلة يا خديجة. القلقلة يطا.
0: ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا.
1: أحسنت يا خديجة بارك الله فيك. خديجة
0: ماما تحب تقرأ.
1: أقبل ماما الساعة. خديجة عندي لك سؤال. كي تجي نطلب منك تعلمني القرآن تقبل؟ تعلمني القرآن؟ وتعلمني القلقلة؟ عايش بنتي ربي يفتح عليك إن شاء الله. ما شاء الله عليك. هيا يا أم خديجة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. ربي يحفظها إن شاء الله. ما شاء الله
2: عليك. الله يبارك.
1: ما شاء الله عليك. شو هي القلقلة فقط؟ هذه في السن هذه لا نطالبها بغير يعني ما قرأت به، ولكن ما شاء الله عليها قراءتها جيدة. فقط القلقلة وتبني عليها إن شاء الله عند مستقبل إن شاء الله. خديجة ما شاء الله عليها
2: ومقبلة الله
1: مقبلة مقبلة ما شاء الله عليها. آية أم خديجة تفضل. الله يبارك فيكم جميعا إن شاء الله. تفضل.
2: اللهم أمين يا رب. إن شاء الله نقرأ من سورة المزمل إن شاء الله.
1: أي تو المدثر والمزمل ذهب الكثير إلى أنهما اسمان للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذلك يقولون في بعض الكتب القراءات والمخطوطات والكتب القديمة، يعني يقولون سورة المدثر صلى الله عليه وسلم، سورة المزمل صلى الله عليه وسلم، يعني الخطاب هو متوجه له عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول لا، وهذا كذلك سورة ياسين تجد فيها سورة ياسين صلى الله عليه وسلم، سورة طه صلى الله عليه وسلم، على خلاف بينهم. ولذلك أهل تونس يتسمون باسم طه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، واسم ياسين كذلك، ولذلك هذا مما دأب عليه أهل تونس بناء على هذا الذي قلته، أن هذه الأسماء من أسماء عليه الصلاة والسلام. ومن ذهب قال لا، يعني هي صفة فقط، يعني ليست اسماء. آية يا أم خديجة تفضلي.
2: عايش يا سيدي بارك لك.
1: الله يبارك
2: فيك.
1: آمين أجمعين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا

0: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
1: مرة أخرى يا أم خديجة، مرة أخرى. لا إله إلا هو، قفي عليها أفضل.
0: لا إن شاء الله. لا. رب المشرق والمغرب لا.
1: لا لا، رب المشرق والمغرب كذلك قفي عليها. أنت وقفت عليها جيد. نعم.
0: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو.
1: أحسنت.
0: فاتخذه وكيلا.
1: جميل.
0: واصبر على ما
1: ترقيق الراء أكثر. نعم. واصبر.
0: إن شاء الله.
1: نعم.
0: واصبر على
1: لا لا لا تقولي واصبر ب ب ب بكسرة الباء. واصبر خطر. أنت ملاحظاتك ستكون دقيقة لأن قرأتك بسم الله ما شاء الله. واصبر واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
0: باهي إن شاء الله. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
1: ديما المعاني أم خديجة ما شاء الله. أنت توقريتك بسم الله ما شاء الله وأنت ستمررين هذا مستقبلا إلى خديجة. الحمد لله ضامنين الأداء ما شاء الله. توا المعاني الفهم. واصبر على ما يقولون، انتهى المعنى هنا. كلام جديد الآن. واهجرهم هجرا جميلا. أحسن، أبلغ في المعاني. نعم، مرة أخرى.
0: فهمتك سيدي. الله يبارك لك.
1: الله يبارك فيك. نعم، مرة أخرى.
0: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين.
1: الراء أم خديجة، الراء مفخمة. وذرني
0: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
1: جزاك الله خيرا. خليه الأنكال والجحيم والطعام ذا غصا خليه. إن شاء الله ربي يبعد علينا إن شاء الله.
0: أمي يا رب العالمين.
1: ما شاء الله
0: يبارك لك وجزاك عنا كل خير.
1: اسمعني
0: الله
1: يا أم خديجة ما شاء الله عليك. أدائك ممتاز، قرايتك جيدة جدا خديجة ما شاء الله. احنا مطمنين عليها ان شاء الله باذن الله. ادعوك الى النظر في الوقوفات جيدا حتى تكون المعاني ابلغ.
0: انا سيدي ديما وانا نقرا لك سبحان الله ديما تصلح لي في الاقوال الوقت سيدي سبحان الله.
1: هو مش اصلاح، هو يعني مزيد التدقيق. هو ليس اصلاح، اللي قريته مش غلط، الوصل عمر ما كان غلط. فقط يعني الوقف
0: للمعاني سبحان الله.
1: المعنى السامع يقولها. الواقف عالم، والواصل قد يكون عالما قد لا يكون عالما، لأن الذي يقف يعرف أين يقف. لذلك أنا دائما السادة المستمعين المستمعات اللي تلاوته ممتازة وأداء جيد أزيده إتقانا بفهم المعاني من خلال الوقوفات. واللي مازال في البداية، هذا أسلوبي أنا في الإصلاح، اللي مازال في القواعد الأساسية لا أثقل عليه بملاحظات دقيقة. فهمتيني يا أم خديجة؟
0: الله يبارك لك. بالعكس احنا يكون لنا شرف اللي احنا نقرأ عندك.
1: ربي بارك الله فيك.
0: ربي
1: يحفظها ان شاء الله واياكم واهل صفاقس جميعا. ولا تنسوا ان صفاقس راه عالمها في القراءات هو الشيخ علي النوري الصفاقسي.
0: الحمد لله.
1: فالشيخ علي النوري الصفاقسي من سيتبعه يتبعه قولا وعملا وانتسابا. وكتابه غيث النفع وتنبيه الغافلين بين ايدينا
0: ان شاء الله للمملكة القرونية.
1: بارك الله فيهم جميعا. اللهم آمين يا رب العالمين. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام
1: ورحمة
2: الله. مرحبا. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
1: صلى الله عليه وسلم. من معنا؟
2: عائشة من جلمة ولاية
1: سيدي بوزيد. عائشة من جلمة، تفضل يا عائشة على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل
1: ذات
2: الأكمام، والحب ذو العسل والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: لا لا لا، أعيدي، فبأي آلاء ربكما تكذبان مرة أخرى؟
2: بآلاء ربكما تكذبان؟ هل
1: لا لا، خلق الإنسان،
2: خلق الإنسان صلصال كالفخار،
1: خلق الإنسان من صلصال كالفخار،
2: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من نار فلا تنتسر.
1: لا لا، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء؟ يلا،
2: خلق الجان من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: يعطيك الصحة يا عائشة، ربي جزيك الخير، أنت

0: ونعطيه تحية من إذاعة زيتون القرآن الكريم،
1: عايز.
0: ونقول له إن شاء الله هاوكا ناخذ بدين أمنا عائشة ونصلح لها بعض القواعد إن شاء الله، وناخذ سورة واحدة ولا اثنين نتقنوها مليح خير من اللي ناخذ سور طويلة وربما نخطئ في علاش، لأنك يعني ستقرأين هذه الآيات إن شاء الله في الصلاة، فنحب القراءة متاعك تكون سليمة إن شاء الله.
1: ميسالش شوف،
0: الله يتجاوز عن الخطأ والنسيان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بالعكس أنت مكرمة معززة مأجورة على كل ما تقرأينه وكل ما تجتهدين فيه إن شاء الله. ربي طول عمرك في الخير إن شاء الله، وربي يفتح علينا وعليك إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا أمنا عائشة، ربي جزيها كل خير من جلمة. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت هذا مش غريب علي، ما اسمك؟
2: نعم،
0: ما اسمك؟
2: قدس بن عثمان.
0: قدس بن عثمان،
2: ايه
0: هاي مرحبا، من اي ولاية؟ قدس.
2: نعم،
0: من اي ولاية؟
2: من توز.
0: توزر؟
2: ايه
0: هاي تفضلي، اول مره تشارك معنا؟
2: ايه
0: هاي مرحبا بك، هاي قدس تفضلي.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين،
0: صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويني الاستعاذه يا قدس؟
2: نعم،
0: الاستعاذه ويني؟
2: حيث بحفظك.
0: هي الاستعاذة، الاستعاذة شعار القراءة، شعار القراءة هي الاستعاذة، هو التعوذ بها ينتبه السامع ويتيقن أن هناك قرآنا سيقرأ. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية.
0: تصلى نارا حامية، حا حا.
2: تصلى نارا،
0: تصلى وليس تصلى، تصلى.
2: تصلى. تصلى نارا،
0: تصلى، تصلى، تصلى.
2: تصلى نارا حامية، تصفى من عين آلية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، سعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم.
0: أحسنت يا قدس، ما شاء الله ما شاء الله، قراءتك جيدة لسورة الغاشية. تحفظين ما تيسر من القرآن يا قدس؟
2: نعم.
0: كم تحفظين؟ كم مقدار الحفظ؟ حزب، حزبين، جزء عامة، كم؟ حزبة، أي ما لواصلي في حفظ القرآن الكريم. أي واصلي في حفظ القرآن الكريم، وانتبه إلى صوت اللام في قوله تعالى تصلى، لا تقولي تصلى، تصلى نارا حامية، والباقي جيد، ربي يفتح عليك إن شاء الله ويزيدك توفيقا.
2: شكرا، جزاءك ربك،
0: وجزاك خير الجزاء، وجزاك ربك خير الجزاء. شكرا لك يا قدس. اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام.
0: مرحبا، من معنا؟
3: محمد.
0: الصوت ينقطع.
3: محمد
0: محمد
3: من ثقل.

0: محمد من سكرة.
1: أيه.
0: يا سي محمد، تفضل على بركة الله.
1: بارك الله فيك.
0: وفيكم بارك الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني
0: لا صلها صلها سي محمد صلها
1: قال يا قوم إن كنت أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
0: ولو وقفت لكان أحسن. عليه توكلت وإليه أنيب.
1: عليه توكلت وإليه أنيب.
0: جميل.
1: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح.
0: نعم.
1: وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.
0: فتح الله عليك يا سي محمد، شنفت أسماعنا بهذه التلاوة، ما شاء الله عليك، ربي يفتح عليك. عندك هكا ميل إلى الطبع التونسي شوية؟
1: اي عندي، ماني تشاركت المرة اللي فاتت، قلت لي صوت مش واضح.
0: صحيح، لكن عندك فترة، عندك مدة.
1: اي عندي مدة، انا راني نستنى باش نشارك باش نخلي معناها معناها
0: غيرك
1: واحد يعرف، اما نخلي اللي يقولوا
0: لا. لا يا سيدي، لا يا سيدي، شنف اسماعنا يا سي محمد. اخر تلاوة تقريبا 23 ماي 26 اظن تقريبا.
1: والله
0: نسيت. اي قدامي الان سي محمد من اريانا. اي نعم.
1: اي محمد من سكر.
0: اي بالضبط نعم. اذا سي محمد احسن الله اليك، قراءة جميلة جدا، والصوت هذا راه يجعل انشراحا في الصدر وقبولا في القلب. الحمد لله. فواصل في هذه التلاوة الجيدة وقراءة جيدة. الحمد لله. انت خاتم للقرآن الكريم؟
1: اي
0: ما شاء الله ما شاء الله، ربي يفتح عليك إن شاء الله، ربي يزيدك توفيق. ما شاء الله، سررت كثيرا بهذه المكالمة، وأنتظر منك مكالمة أخرى يا سي محمد.
1: إن شاء الله. والله ثاني قلت لك أنا أتجنب باش تخلي المساحة لل
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ربي إن شاء الله ياخذ بيديك وإن شاء الله ياخذ بخاطرك إن شاء الله. بارك الله فيك وجزاك خيرا. ما شاء الله ما شاء الله، أدب عالي، أخلاق عالية جدا. قال أترك لغيري فرصة ليصحح تلاوته. ما شاء الله، ربي يجزيك كل شيء. هذا سي محمد يستحيل ماهوش متربي بين يدي مشايخ، يستحيل. هذا الأدب لا يدرك لا من كتب ولا من وسائل، لا لا، هذا نابع عن ثني ركبتي بين يدي التربية السليمة التي تنتج قرآنا وأدبا. بارك الله في كل من علمه وبارك الله فيه وجزاه خيرا، مثال يحتذى به. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا، من معنا؟
2: بسمة من جربة.
0: أسماء من جربة.
2: بسمة من جربة.
0: بسمة، عندك ألف حق، بسمة من جربة. إذن على بركة الله يا بسمة، تفضلي من جربة. تفضلي.
2: بس نقرأ متيسرة من سورة المائدة.
0: أي
2: أعوذ

0: ادخلوا عليهم الباب فإذا
1: لا يقف
0: دخل.
1: عليه، برش عليك، ادخلوا عليهم الباب، خلاص يلا.
0: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
1: انتبهي جيدا، في قوله تعالى كنتم ليست قاعدة الإظهار، لا، هي قاعدة الإخفاء مع الغنة. لا تقرع مخرج النون فيصير إظهارا مع الغنة، هو إخفاء مع الغنة. كنتم وليس كنتم، كنتم جافية بسمة طرف لسانك عن مخرج النون قليلا. نعم،
0: كنتم مؤمنين.
1: أي نعم.
0: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها.
1: لا لا لا لا لا، هذه الآية ينبغي أن تقرأ موصولة، لأنه ستصيرين أنت تقولين فاذهب. لا، حاول، نعرف طويلة بعض الشيء، بس ما حاول تزربها الآية هذه، لأنه من تمام كلامهم وكلام ليس جيدا، هذا فيه سوء أدب. نعم، واصلي، أعيدي مرة أخرى.
0: قالوا يا

فقاتلا فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين.

0: في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
1: أحسنت يا بسمة، أحسنت. قراءة في الغالب جيدة، انتبهي إلى قاعدة الإخفاء وانتبهي إلى قوله تعالى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. الأولى أن تقرأ كاملة لأن فيها كلام لا ينبغي الابتداء به، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية من الوقفات الجميلة جدا ذات المعاني العميقة، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. المتكلم هو موسى عليه السلام، قال رب لا أملك إلا نفسي وأخي، أي وأخي لا يملك إلا نفسه، فالواو هنالك استئنافي. وهذا مصداق لقوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ويسوغ كذلك الوصل، ففيها معنى آخر. ثم قوله تعالى قال إنها قال فإنها محرمة عليهم، الأفضل هنا الوقف، 40 سنة يأتي هنا في الأرض، أنت قرأتها كلها بالوصل جيز، لكن الأولى ما قلته لك. شكرا لك يا بسمة، ما شاء الله عليك، ربي يفتح عليك إن شاء الله. عنا الاتصال الأخير سي محمد، نختم به الحصة. اتصال أخير، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا مرحبا، من معنا؟
2: آية.
1: آية. آمنة. آمنة، تفضل يا آمنة، من أي ولاية؟
2: منوبة.
1: هي سريعا يا آمنة، يا رأي اقرأي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا.

معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.

0: الممبرين نحن نزل
1: إنا نحن أعيدي إنا
0: نحن نزلنا الذكر وإنا له
1: ما
0: لحافظون.
1: شاء الله عليك يا آمنة، ما شاء الله على هذه التلاوة الجيدة، ما شاء الله على الحقيقة لا على المجاز والمجاملة، ما شاء الله على بنتي، ما شاء الله. كم عمرك يا آمنة؟ 7 سنوات. ما شاء الله، ربي يفتح عليك ويزيدك توفيقا، قراءتك جيدة ما شاء الله، واصلي ما شاء الله عليك. هكذا مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأوفياء، نأتي إلى نهاية حصة برنامج تعاهد القرآن. أشكر موصول سي محمد سي أحمد على تأمينهما لهذه الحصة. إلى أن ألقاكم في حصص قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من القلب إلى القلب.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: والأعمال.
1: في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام، على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال، هذه الحصة التي تأتيكم كل يوم سبت. والحقيقة احنا في البرمجة الصيفية، الحصة تعاد كذلك أيضا الساعة 11، تجيكم في الصباح 11 وفي الليل 11، ما تبعدوش برشا، بعد 12 ساعة تعودوا تسمعوا الحصة إن شاء الله بحول الله تعالى، وتجدونها على صفحة الإذاعة على اليوتيوب، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. طبعا أرافقكم أخوكم هيثم الإمام بمعية ضيوف الأكارم القارين، والبداية أرحب بسي محفوظ اللاباروني الخبير الدولي في الاقتصاد الإسلامي. صباح الأنوار والسلام عليكم سي محفوظ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بطبيعة الحال في الفترة الصيفية هذه العائلات تتلم، وفرحنا بأولادنا وفرحنا ببناتنا والناجحين، واللي ما سعفهمش الحظ المرة هذه
2: إن شاء الله مرافقة ربي يوفق الجميع.
3: ومرحبا بضيوفنا من العالم أجمع بأولادنا،
2: نعم،
3: اللي في نسميهم سفرانا وانا في الخارج، مرحبا بيهم.
2: بارك الله فيك سي محفوظ. كذلك منكم نحو سير شيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، نقول صباح الانوار والسلام عليكم سير شيد.
4: وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بالجميع، مرحبا بالضيف، عندنا ضيف احنا اليوم.
2: اي اكيد.
4: مرحبا بسي محفوظ اللي عندي مده ما ريتوش، ما نعرفش علاش كان يعمل في المده هذه كلها، ان شاء الله يعمل كان الخير، نعرفه ديما يعمل
2: الله
4: الخير.
2: الله اعلم يبحر في جربه ولا وين، الله اعلم هذاك.
4: اي الجزيره يسميوها هذوك. أيوة. الجزيره. ومرحبا بالمستمعين.
2: الله يبارك يعطيك الصحه. ثم ارحب بالاخت لطيفة الفرشيش التي ترافقنا من وراء الاجهزه التقنيه. ضيفنا المبجل اليوم مش اول مره يجينا، تعرفش قداش المرة، ما قلتش وقتاش، قلت قداش.
4: قداش عنده من مرة جاء؟
2: هذه قداش، رقم قداش؟
4: 3.
2: نعم أحسنت ما شاء الله. معلم سير شيد، أنا ما كاو ما عادش نحسبه معاه تو.
4: هذاك صديق العمرك. ما غير ما أقول عليه شو اسمه.
2: نعم، هو القاضي السابق والمحامي والمختص في التحكيم حتى على مستوى دولي، المدرس في الجامعات التونسية، سيد أحمد الورفلي، نتشرف به. أهلا وسهلا ومرحبا وسلام عليكم زاد سيدي.
5: وعليكم السلام، ونهاركم طيب وسعيد، وشكرا على الاستضافة المتجددة، وإن شاء الله ديما نجدوا العهد كل ما ثم ما يستوجب أنه نتناقشوا فيه
4: في إفادة للجميع
2: بحول الله تعالى. احنا من المواضيع التي ارتأينا أنه من المهم أن نتحدث عليها بصراحة،
4: وبرشا ناس الموضوع هذا
2: بالضبط
4: طلبوا منا
2: هذاك، علاش احنا قلنا نتفاعلوا معاهم ونحكيوا على هذا الموضوع. هو الموضوع نجم نلخصوه في العنوان الكبير، نحكيوا على المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية، باختصار هذا هو الموضوع. لكن خلينا نبدأ من العنوان سيد أحمد، شنو نقصد به المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية بداية عشان الناس تفهم؟
5: نحط الموضوع في إطار
2: بالضبط،
5: أن التجارة تاريخيا كان يمارسها الأشخاص الطبيعيون بمفردهم.
2: أي نعم.
5: لكن وطبعا لما يمارس الشخص التجارة بمفرده فعلى مسؤوليته الشخصية طبعا، إذا كان ثم جريمة تنسب إليه
2: بالضبط،
5: وما ثماش إشكالية متاع شكون المسؤول على هذا الفعل،
2: المسؤولية واضحة للشخص،
5: من باشر الفعل فهو المسؤول. تدريجيا ظهرت صيغة من صيغ الشراكة الأولى، وصيغة ثانية، وصيغ جديدة ومستحدثة في العصر الحديث. الصيغة الأولى للشراكة هي صيغة بسيطة، أنه زوز من الناس يشتغلوا في نفس النشاط،
2: نعم،
5: يخلطوا فلوسهم مع بعضهم ويخدموا مع بعضهم، فكلاهما مسؤول بنفس الدرجة،
2: نعم،
5: فالمسؤولية تضامنية مدنيا وجزائيا، مسؤولية مشتركة. باقي لحد الآن الأمور تبدو بديهية، نخدموا مع بعضنا، نهزوا الحمل مع بعضنا، نعم، كان غلطنا الاثنين ونخلصوا مع بعضنا. إلى أن جاءت فكرة شركة المقارضة.
2: نعم.
5: المقارضة هذه صيغة احنا نعرفوها حتى في التاريخ الإسلامي، خديجة بنت خويلد كانت تعطي تعمر القافلة لسيدنا محمد وهو يمشي تاجر في بلاد الروم.
2: نعم.
5: كي يمشي تاجر من باشر النشاط التجاري؟ هو يباشر النشاط بينما هي صاحبة المال. وهذه هي المقارضة واللي توا اسمها في القوانين الحديثة لا كومونديت
4: لا سوسيتي اون كومونديت سامبل
3: والمضاربة المقارضة والمضاربة نفسها.
5: المهم القراض او المقارضة اللي هو عقد مدني وصيغة من صيغ الشراكة يقوم على انه واحد عليه الفلوس ولكن لا يباشر النشاط التجاري ولا الثاني عليه العمل
3: الجهد
5: هو من يقوم بالعمل بمعنى هو اللي معرض أن يعمل أخطاء في التصرف.
4: احنا شوفوها في القانون التونسي يسميها المفاوضة مش هكا؟
5: لحظة أنا جاي شركة المفاوضة هي الصيغة الأولى البريميتيف متاع الشراكة اللي هي زوز من الناس شركة مع بعضهم والاثنين مسؤولين على كل شيء سيلا سوسيتي شو اسمه أونو كوليكتيف اللي هي شركة مفاوضة ويقال مفاوضة بمعنى أن يفضي الناس إلى بعضهم بعضا بمعنى فيها ثقة كاملة ومطلقة وفيها اشتراك كامل في المسؤولية.
3: أستاذي ثم تيرم اسمه شركة العينين مستعملة
5: قديمة أنا أتذكر هذه ما يميز هذه
4: الشركة لسار لسار
3: لسار العينين العينين هو العينين هو كل شيء على بعضه فهمتي انا عليه اللي عملته انت عليا واللي انا عامله عليك انت
5: تقريبا هي شركه مفاوضه. المقارضه او القراض هو ان شخصا له مال ولكن غير متفرغ ولا ما يحبش ولا لسبب ما لا يريد ان يباشر التجاره فيعطي الفلوس هذيك لشخص اخر ويفوضه ليباشر النشاط التجاري في حقه ومن بعد يشتركوا في الارباح وفي الخسائر لكن في المسؤولية ما يشتركوش في المسؤولية الجزائية لأن من يتحمل المسؤولية الجزائية هو من باشر الفعل. سامحوني دون ما نرجع للمثال اللي خذيته لا نحكي على عامة الناس مش على سيدنا محمد. عامة الناس كي نعطي فلوسي لحد وكله برا تاجر بيها في بلاد الروم بيع وشري وكي تربح يجي نقسمه ينجم يختلس
6: نجم يغش يعمل
5: نجم يعمل اي فعل اجرامي. انا في بلد اخر او حتى في نفس المدينه مانيش حاضر ومانيش مشارك في العمليه وما شاورنيش ولا ثم واتساب ولا تليفون لا ايميل باش يقول هاني سالت
6: وقلت
5: له اش قولك كان نعملوا هكا ما ثم حتى شيء
3: ما شاركتوش حتى
5: في انقطع الاتصال كان بالمال. وتعرفوا في العصر الاموي العصر العباسي القوافل التجاريه اللي تمشي الى بلاد الحبشه وتمشي
6: للندن والاخير ماليزيا واندونيسيا وجزء من بلاد الصين هذوما
5: صاحب المال ما عنده حتى صيلة ولا يعلم بيك اش تعمل دونك انت تمشي تحمل مسؤولية الجزائية بمفرده. فإذا قام بسرقة يسجنوا في تلك البلاد هو أصلا يعني يحطوه في أندونيسيا في جاوة ولا في لومبك ولا وين يحطوه في الحبس. إذا صاحب المال أصلا ما هوش حاضر. فعمليا منطقيا قانونيا أخلاقيا من يتحمل المسؤولية الجزائية هو المقارض بالعمل يسمى لو كومونديتي
3: ولا العامل
5: لو كومونديتير أو العامل ويسمى أيضا لو كومونديتير صاحب الفلوس في داره على روحه كان ثم جريمة ليس مسؤولا عنها.
6: نعم.
5: من هنا بدأت تطور فكرة أنه الفصل بين رأس المال ملكية رأس المال والمسؤولية الجزائية المسؤولية المدنية فيها كلام آخر
6: أنت نجو بعد الفرق بيناتهم احنا توا
5: المسؤولية الجزائية أي كل ما هو عقاب للشخص خاطئ التعويض على الأضرار
3: على الأضرار
5: ذيك مسؤولية مدنية كل ما هو عقاب فهي مبدئيا مسؤولية جزائية.
4: إذن عقاب مش بالضرورة ساحب للحرية
5: لا العقوبات
4: أنواع
5: العقوبات أنواع وتوا في القوانين الحديثة قائمة طويلة جدا تبدأ من الإعدام اللي ما زال موجود في القانون التونسي على فكرة برشا ناس فينا بينهم ألغي لم يلغى ولكن لا ينفذ من سنين ولا وعدم تنفيذه موش بنص قانوني بل بالتزام من الدولة التونسية تجاه عدد من المنظمات الدولية فقط وإذا التزام أحادي على كل حال الإعدام موجود في برشا بلدان بما في ذلك جزء من الولايات المتحدة الأمريكية عنده برشا ولايات فيها إعدام
4: بعد السجن
5: ثم السجن ثم الخطايا المالية
4: هي جزائية
5: طبعا الخطية طبعا وفي بعض البلدان تسمى الغرامة في البلدان المشرق العربي
6: صحيح.
5: لكن احنا في تونس نسميها الخطية لتمييزها عن غرم الضرر.
6: نعم
5: غرم الضرر هو التعويض بمعنى انه إزالة الضرر عمن لحقه الضرر. الفرق وين سهل برشا التعويض يمشي لمن لحقه الضرر والخطية تمشي لخزينة الدولة سهل على الاخر الفلوس اللي ندفعوها من خزينة الدولة اذا كانت الدولة مش هي المتضرر من الجريمة خاطر في الجرائم الجبائية الدولة متضرر والدولة تاخذ الفليسات بصفتها الخزينة العامة تاخذ الخطايا المالية، ولكن هي أيضا متضرر فعندها صفتين. أما في الجرائم العادية، في التحيل، في الاستيلاء على ما مشترك قبل القسمة، في أي جريمة أخرى، إذا المحكمة تحكم بخطية فهذا مال يذهب إلى خزينة الدولة، وإذا حكمت بتعويضا وسمته غرم ضرر أو تعويض أو كومبونساسيون أو اندمنيزاسيون وما إلى ذلك، فهذا يذهب إلى جيب المتضرر.
4: ثم برشا من المواطنين العاديين يسألوا ما الفرق بين البطاقة عدد 3 والبطاقة عدد 2؟
5: هي أنه ثم سوابق عدلية كي تمحى، لأن السوابق العدلية ما يلزمش تبقى تتبع الإنسان لآخر حياته. البطاقة عدد 3 هي تستظهر بها لدى الناس، لدى مثلا إدارة، لدى جهة، لدى مؤجر، لدى شخص ترغب في أنك تخدم عنده، كلك جيب لي بيتروا خنشوفك
4: في العقوبات الجزائية
5: باش ترشح الانتخابات الفيدراسيون تاع الفوتبول، كان ثم انتخابات ولا الباسكيت ولا الهاندبول ولا اللي هو، يجب تجيب بيتروا
6: هذيك
5: هذيك. إذن يراها مش عموم الناس، لكن يراها عدد من الناس، لأنه يعني هي معطيات شخصية السوابق العدلية.
4: أيوة.
5: اما البي 2 تبقى فيها حتى العقوبات اللي ما عادش تظهر في البي 3، لانه كما حكينا تم عقوبات بمرور الزمن يجب ان تمحى من السوابق، ما عادش تظهر، لانه واحد عمل مخالفه سرقه ولا حتى حاجه اصغر من السرقه وعمره 20 سنه 18 سنه تتسجل في البيتروا نتاعو لفتره من الزمن، ما يلزمش وقت يوصل 50 سنه كي يجبد بيتروا باقي هاو عنده 30 سنه سرق دجاجه ولا سرق ربطه مع دنوس، فتمحى من البيتروا، لكن تبقى في البي 1 والبي 2 لانه هذيك سجلات للدوله لسياساتها الجزائيه. دونك هذاك علاش، دونك ثم معلومات تبقى للدوله وثم معلومات للناس الكل، هذيك بعد فتره من الزمن تتنحى
6: واضح.
5: فيما إطار استرداد الحقوق.
6: جميل.
5: نرجع للعقوبات الجزائية
6: بالضبط اللي هي نكمله في بعض الثواني كان تسمح.
5: النقطة المهمة جدا أنه في العصر الحديث توا ولا أكثر صنف من الشركات شائع هو السارل اللي هي شركة ذات المسؤولية المحدودة والسوسيتي أنونيم شركة خفية الاسم. شنو يميزهم في كلمتين؟ الاثنين هذوما فيهم ملكية رأس المال لا تساوي المسؤولية الجزائية، بمعنى من يملك رأس المال ليس بالضرورة من يحاسب جزائيا. إذن العبرة لهنا ما عادش بأنك مشارك في رأس المال، بل بأنك أنت مسير الشركة، لأنه كما حكينا فصل بين رأس المال والتسيير. الشركاء بإمكانهم يعينوا شخص من بينهم أو بعض الشركاء منهم كمسيرين، في الحالة هذه هذوكم المسيرين يتحملوا المسؤولية الجزائية.
6: صحيح.
5: وبإمكانهم يجيبوا حد براني جملة واحدة على رأس المال، ما عنده حتى ملكية في رأس المال، يحطوه مسير مثلا وكيل شركة ذات مسؤولية محدودة، فالشركاء لا يتحملون المسؤولية الجزائية، وهو اللي يتحمل المسؤولية الجزائية بصفته مسير الشركة مش بصفته شريكا، لأنه كما حكينا في الحالة هذه مش شريك أصلا.
6: يعطيك الصحة سيد أحمد، تقريبا احنا خذينا هكا بسطة وحطينا الموضوع في إطاره، من بعد شنو ندخلوا في الأسئلة؟ نعرف سير شيد تغزر لي عندك سؤال ظاهرة، لكن
4: حتى سي محفوظ قاعد يغزر لك.
6: أيوة هكا نظرتك أنت أكثر من سي محفوظ، فأنا حاسس أنك تحب تسأل. لكن
4: سي محفوظ عنده خاصة اللي المستمعين ما في بينهم مش بها، وقت اللي أنا مثلا نقول له حاجة يتبسم المستمع مش قاعد يشوف فيه،
6: نعم.
4: بعض مرات يضحك، أما يضحك بس كده خلي في بالكم ثم برش حاسيت في تدكم.
6: احنا شنخرج فاصل على كل اول فاصل في حصة اليوم ثم لنعود أحبة الكرام، فلا تذهبوا بعيدا. أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، ومعايا كل من سي محفوظ الباروني وسي رشيد تمر وضيفنا المبجل سيد أحمد الورفلي، والحديث عن المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية. وفي بالي قبل الفاصل خذينا بسطة وافية وشافية ومفهومة ومبسطة كذلك على المقصود بالمسؤولية الجزائية لمسؤولي أو مسيري الشركات التجارية، وربما فهمت أهمية هذا الموضوع من خلال ما أدلى به سيد أحمد. أنا في بالي مدام حكى على المسؤولية الجزائية وحكى أشار إلى المسؤولية المدنية وأشار كذلك إلى المسؤولية التأديبية، كان سير شيء تسأل في هذا السؤال، أنا معك وأضم صوتي إلى صوتك.
2: أنا ما يشبش أسأل في السؤال هذا. أنا بالنسبة لي بيننا تو الفرق ما بين الجزائية والمدنية، قال واحدة فيها فلوس. والأخرى فيها عقاب. أنا نحب نسأل سؤال.
1: ولكن والتأديبية.
2: التأديبية تتعلق بالأصحاب المهم
3: في الشركات التجارية، لا يمكن حقيقة الحديث على مسؤولية تأديبية لأنها تهم إما الموظف العمومي وإما الأجير اللي خاضع لسلطة مؤجر للمسير. كلمة المسير تعني الشخص الذي يمارس سلطة القرار داخل المؤسسة، بمعنى الأخرين هما تحت سلطته وهو ما هوش تحت سلطة أي كان.
1: واضح.
3: فإذا تلقى مثلا في بعض الشركات مرات تصير لخبطة، المدير المالي، المدير الفني، مدير جونسي باكوا، مدير مركزي، كل هذه الأوصاف داخل الشركات التجارية لا تساوي مسير بل تساوي أجير. فوقت التحمار توضيح مهم، قال واحد نهار لتكحال أذوكم مش يقولك لا نحن أجراء لسنا مسيري. برا شوف المدير العام أو المدير العام المساعد أو الرئيس المدير العام، هذوكم المعلمية.
1: أيوة.
3: هذوكم اللي تمهم المسؤولية الجزائية، مع أنه في كلمة أيضا من لهم صفة الأجراء يمكن أن تطالهم المسؤولية الجزائية. نعم. بصفتهم مشاركين مش كفاعلين أصليين.
1: نعم.
3: أو أيضا نقطة مهمة، لما يولي مسير فعلي كيولي ديريجون دو فات، بمعنى واقعيا هذاك هو اللي ماشي في كل شيء وهو ياخذ في القرارات. في بعض الاحيان تجد بعض الناس، وهذا صار مع الاسف ويصير
2: في اليسار خصوصا،
3: يصير حتى في كل انواع الشركات، بعض الناس يعرف مخاطر المسؤوليه الجزائيه، هو يبدا صاحب القرار الحقيقي،
2: يقدم واحد
3: يعطي روحه ستاتوي نتاع سالاري ويجيب حد اخر يحطه هو مدير عام ويعمل له كرهبه وسكرتيره وفخفخه ودرشنيه ويمد له كرني شيكات مثلا من الحالات التقليديه، وفجاه ما يخلصوش الشيكات، وفجاه السيد هذاك يجد نفسه أمام مئات سنوات من السجن. علاش؟ خاطر هو اللي مصحح، بينما صاحب السلطة الحقيقية وعارفه الحقيقي هو على الورق عنده مجرد أجير تحت سلطة هكا المدير العام أو
2: وهو يجي خدمه الأستاذ وقت اللي يلقى يبين اللي راهو جيستيونير دو فيت تنقلب الآية.
3: باقي مازال ثم مشكل، حتى إذا أثبتنا أنه هو مسير فعلي والآخر مجرد واجهة إكران، فهذا لن يعفي المسير القانوني من المسؤولية، بل الآخر مش يغرق معه معنى مش بش يمنعه،
2: ما يقول لك شنقة مع جماعة خلاها
1: لا عمر الشنقة عمرها تكون خلاعة
3: يقالم
1: هذا مثال غالط.
2: أي سيدي باش ناخذ
4: لا سامحوني هذا جيس نكمل فيه.
1: تفضل سيدي محفوظ وبعد سيدي
4: حاجة جديدة في ديرينو في سجل الشركات، لا نوسيون جديدة اللي طلعوا فيها
3: بينيفيسيار
2: افكتيف.
4: بينيفيسيار افكتيف راهي حاجة اللي باش توصل على مسألة المسؤولية.
3: مش الجزائية.
4: لا
3: لأنه بينيفيسيار افكتيف راهو هو الشخص اللي في الاخر الفلوس متاع المعاملات باش صب في جيبه هو. لا يعني بالضرورة انه هو المسير الفعلي للشركة.
4: صحيح.
3: هو المستفيد، هو المستفيد النهائي من المعاملة ماليا. وين مش راسي وين تبات الفلوس.
4: أنا علاش وعلاش حبيت نقول الكلام هذا، ساعات يبدأ معنا مدير عام ولا رئيس مجلس إدارة وعنده يكون 0 كذا ويعين كبنفسير افكتيف لأنه هو الفاعل. البنفسير افكتيف معناه هو الفاعل، هو اللي أثر كثير على حياة الشركة. تحكي لي في التصرف هذه هي. وهذا ايش ماشي فيها تو في السجن
2: سي محفوظ عملوها هذه لمكافحة تبييض الأموال أساسا
3: بالضبط يلزمنا نعرفوا من وراء ستار الشخص المعنوي
1: هذا.
3: فعلى كل حال ما ثماش على كل حال مش آليا كل من هو يحط اسمه في السجل الوطني المؤسسات كبنفيسير افكتيف راه هو مسير فعلا
1: هذا هو هذا
3: هذه
4: موافق. هذه موافقة
3: ماهيش حاجة آلية
4: لا مش
3: باش نثبتوا باش نثبتوا صفة المسير الفعلي يجب أن يتم تحليل واقع الشركة باش نشوفوا واقعيا من كان يتخذ القرارات من هو صاحب الكلمة العليا واليد العليا في اتخاذ القرارات هذاك هو المسير الفعلي كان في نفس الوقت هو المسير القانوني فواضح المسؤولية
1: واضح
3: كان واقعيا ثم شخص يقرر وظاهريا ثم شخص آخر هو اللي صح ولا يظهر للناس على أنه هو المسؤول فكلاهما مسؤول مش واحد يهرب
1: والاخر
3: يهز الحمل
1: قل له قفوهم انهم مسؤولين. طيب سي رشيد انت حبيت تسال سامحني
2: إيه انا سؤال الاول
1: نعم
2: علاش يا استاذ ورفلي هالموضوع هذا شغل برش عباد
3: اي نعم
2: في الوقت هذا شو السبب
3: هو مش كان الوقت هذا انا من وقت اللي كنت في القضاء كم من مرة شاركت في ندوات مع هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مع جهات أخرى مركز دراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ولا غيره على نفس الموضوع هذا سواء كموضوع رئيسي أو كأحد المواضيع المطروحة. علاش؟ لأنه في ذهن الناس أنه وقت لنا نكون شركة فالمسؤولية على الذات المعنوية
1: نعم.
3: وإذا كان الشركة اسمها شركة ذات مسؤولية محدودة فأنا ظني أني أخاطر بمالي مش بشخصي مش بحريتي الشخصية فالناس في ذهنهم يقول بديهي في العصر هذا مادام كوننا صار ولا سوسيتي أنونيم فباش أنا كشخص نبقى بعيد على المشاكل يعني سيدي نخسروا الفلوس كان المشروع ما نجحش نخسر الفلوس أما مش نخسر حريتي
1: نعم.
3: فإذا بهم يفاجئون لا بأنه ينجم يخسر الفلوس يخسر زاد الحرية الشخصية بتاعه. علاش المشكل مازال مطروح في تونس وسيبقى مطروح هو في اغلب في البلدان العالم كل لانه في برشا بلدان اجنبيه خاصه في الدول الاوروبيه عملوا مبدا المسؤوليه الجزائيه للشخص المعنوي الشخص المعنوي ولا مسؤول جزائيا
2: دخلوا الحبس يعني
3: والعقوبات لا مش ندخلوا الحبس ثم حوايج اخرى عندها مفعول مماثل او معادل مثلا في بلاصه الاعدام ثم حل الشركه هو اعدام للشخص المعنوي
2: تفليس
3: أو إيقاف النشاط أو هذه عقوبات تعادل السجن. الخطايا كيف كيف هي خطايا مالية دونك تؤخذ من الذمة المالية شخص معنوي وشخص طبيعي. إذن المعضلة توا في أذهان الناس يقولك كيفاش رغم عملتونا قوانين تحد من المسؤولية وتخليني ماليا مسؤول على مساهمتي في رأس المال يعني أنا باش ندخل في رأس المال بعشرة ملايين نعرف روحي في أسوأ الأحوال نخسر العشرة ملايين
1: هذوكم
3: علاش جايين هنا تحب تحطني في الحبس قلت في قوانين أجنبية في العصر الحديث مش 100 سنة التالي فكرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فكرة حديثة ظهرت ممكن 50 سنة التالي أو تقريبا وبعض القوانين أخذت بها فأصبح مبدأ في القانون الفرنسي ثم مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بحيث أنه المسير شخصيا مسؤوليته استثنائية ويزم فيها نص خاص يقول لا الجريمة هذه إذا ارتكبها شخص معنوي فالمسؤولية على الشخص الطبيعي اللي سير ما عدا ذلك المبدأ والشخص المعنوي يتحمل المسؤوليات. في القانون التونسي لم نصل أو لم يقع تكريس المبدأ هذا ما زلنا في مبدأ المسؤولية الشخصية بمعنى عنا اليوم في الممارسة القضائية وفي التشريعات متاعنا وقت يبدأ الجريمة ارتكبت باسم شخص معنوي وفي إطار تسير الشخص المعنوي السؤال هو الآتي هل الشخص الطبيعي المسير يهز العقوبات الكل لأنه ثم بعض الأفعال يعاقب عليها بعقوبة بدنية بمعنى سالب الحرية السجن مع عقوبة مالية ومع أحيانا عقوبات أخرى هل الشخص المعنوي هل المسير يخلص العقوبات الكل بما فيها الفلوس
1: وإلا
3: الفلوس على الشركة والحبس عليه هو إذن في القوانين التونسية ما زال هذا السؤال لا غير محسوم بشكل واضح بعض التشريعات أعطتنا حلول واضحة مثلا في قانون الصرف موجود هو الكراو العقوبة المالية على الشخص المعنوي والعقوبة البدنية على الشخص الطبيعي,
1: الطبيعي نعم.
3: لكن أغلب القوانين تاعنا ما فيها شيء لأنه
1: يعني تخضع لاجتهاد ربما
3: بعض هو الغالب أن المحاكم تقول أنا عندي شخص واحد مسؤول تحكم على الشخص الطبيعي بالعقوبات الكل تقول أنا عندي عقوبات، المشرع تاني حزمة من العقوبات مع بعضهم.
1: واضح واضح.
3: قال الفاعل يعاقب بكذا.
1: نعم.
3: طالما هو اللي باش نعاقبه بالسجن نزيد نعاقبه بالعقوبة المالية.
1: المالية.
3: فالواضح أنه المسألة هذه لن تحل إلا بنص تشريعي.
1: تشريعي يكون واضح.
3: وإذا ماشيين في اتجاه تكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي اللي هي حاجة فيها كثير من المنطق. لأنه تكريسها لا يعني إلغاء المسؤولية الشخصية متاع المسير
1: يعني.
3: فقط تولي في حالات محدودة بنصوص محددة مش كمبدأ أكاكا اليوم ماشي أي جريمة ارتكبت في إطار إدارة الشخص المعنوي. والغريب يعني في بعض الأحيان الجريمة ترتكب لصالح الشخص المعنوي وحده. مثلا تهرب جبائي.
1: نعم.
3: لصالح شكون هو تهرب الجبائي باش ينقص الفلوس العب الجبائي على الشركة. فنحطوه هو في الحبس بينما شكون استفاد من الجريمة الجبائية؟ الشركاء.
1: الشركاء
3: نعم. على خاطر كل دينار ما خلصش للفيسك
1: باش يمشي يقسم أرباح،
3: يعني هما يقسموا ثمرة الجريمة وهو يهز العقوبة الكل. طبعا سيقال ايه هو شكون لزو باش يعمل الشيء هذا؟ ايه لكن حتى من ناحية أخلاقية بين ظفرين، المستفيد من الجريمة خاصة إذا كان عالما بها أو أوحى بها شكل
1: أو شافها وساكت
3: أيوه على الأقل يهز العقوبة المالية على الأقل. معناها فماش علاش المسير الذكي أو الغبي خلص الكل.
1: نعم واضح. طيب سيد أحمد أول سي رشيد باش يسأل سؤال.
2: أنا عندي برشة أسئلة، ما تحطيش زويز ولا
1: ثلاثة. لا لا لا، وأنا مازال عندي دقيقة قبل الفاصل.
2: قلت تعطينا بعد.
1: قلت إيش رأيك أنت نخليك بعد الفاصل وأنا نسأل سؤال على السريع جاوبنا عليه.
2: طبعا.
1: اللي هو يحكي لنا على ربما أكثر ثلاثة جرائم أو حتى أكثر اثنين اللي مشهورين هكا، ويجم المسير نتاع الشركة يلقى روحه يعني يحكم أو عرضة لهذه الجريمة.
3: القانون الجزائي رو يتكون من بعض آلاف الأفعال المجرمة
1: أشهرها
3: لكن حذف الجرائم المالية. لكن قانون الشركات التجارية اهتم بالجرائم التي لها علاقة مباشرة بإدارة الشركة، مثلا القيام باكتتابات وهمية في رأس المال.
1: أيوة.
3: هذه جريمة لها علاقة متصلة تماما بقانون الشركات. أنك تعمل دي سوسكريبسيون فيكتيف وتبدأ تاخذ في فلوس الناس.
1: نعم.
3: بعد تلم لهم على فليساتهم وتمد لهم وريقة
4: شنو هاي
3: بعد يطلع ما ثم حد شيء. مثلا هذه من الجرائم اللي موجودة في
1: صحيح.
3: قانون الشركات. أيضا جريمة الجرائم اللي سبيسيفيك لقانون الشركات.
1: نعم.
3: جريمة ما اللي نسميها باللغة العربية الاعتساف في استعمال أموال الشركة.
1: نعم.
3: أو في استعمال السلطات في استعمال السلطات داخل أجهزة الشركة، اللي مثلا الشخص اللي هو عنده صلاحية باش يصوت في الجلسة العامة فيصوت على قرارات تخدم مصلحته هو شخصيا وضد مصلحة الشركة.
1: شركة.
3: فهذه جريمة يعاقب عليها. أو الاعتساف في استعمال أموال الشركة، أنه يشارك في قرارات في مجلس الإدارة أو حتى بصفة فعلية كرهبة الشركة يأخذها هو.
1: نعم.
3: ويمشي بها ويحوص بها ويمشي بها.
4: ما ثمش قرار في ذلك.
1: نعم.
3: وطبعا لو ثم قرار فهو يولي ممكن جزء من ريمينيراسيون تاعو.
1: نعم.
3: هذا هكاك وحده ولا في قرار مغلف أو فعليا من غير ما حتى واحد أعطاه حتى إذن يهز أملاك الشركة.
4: هو الكل يقول
3: يحطهم في جيبه ولا يستعملهم في حين هو كانوا مفروض أنه يقع استعمالهم في نشاط.
1: يعطيك الصحة سيد أحمد على الكل، خذينا هكا بسطة نوعا ما، ولكن احنا مواصلين بعد آخر فاصل في حصة اليوم إن شاء الله لنكمل. أحبة الكرام نقول لكم فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، واليوم مع ضيوف القارين ضيفنا المبجل سيد أحمد الورفلي، وموضوعنا العام هو المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية. وقبل الفاصل سألته عن شنية أهم، خليني نقول، وأكثر الجرائم اللي المتصرف أو هذا الذي يسير الشركة يلقى روحه فيها. حدثنا سيد أحمد يعطيه الصحة، وقلت لترشيت ووعدته قبل الفاصل حتى أفي بوعدي
1: ووعد الحريدين،
0: أي نعم، أنني سأحيل له الكلمة ليسأل السؤال. قال عندي برشة أسأله.
1: جزاك الله خير وأطعمك اللحمة طير وزوجك بحرين.
0: أمين أمين
1: أمين. قال لي أمين اسكت برك
2: الدنيا ولا في الآخرة.
0: ربي يستر.
1: أنا سؤالي ينطلق من ظاهرة لاحظتها توا تقريبا يجي 5 أو 6 سنوات، الناس وليت خايفة باش تكون أعضاء مجلس الإدارة. علاش السؤال؟ علاش؟
0: أيوة
1: هو ما يصرف، هو ما يسيرش، هو
0: نعم
1: وقاعد يدلي بصوته ويناقش وكذا، وليت الناس خايفة. قلت خفك علي يا أخوي.
2: السبب الأول قانوني، وهو أنه الفصل 223 من مجلة الشركات التجارية، مش من المجلة الجنائية والجزائية.
3: في باب الشركات خفية الاسم،
2: في باب الشركات خفية الاسم اللي فيها مجلس إدارة،
3: خاصة الإدارة
2: ما فيهاش مجلس إدارة. الوحيدة اللي عندها مجلس إدارة هي لسوسيتي أنونيم، شركة خفية الاسم والكومانديت باراكسيون. به يقول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عام واحد ولا تتجاوز 5 أعوام، وبخطية من 2000 إلى 10,000 دينار، أو بإحدى العقوبتين فقط. شكون هما؟ أعضاء مجلس الإدارة الذين بدون إعداد، بدون علما في اللغة العربية، فماش بدون رايدونا
0: دون، أي نعم.
2: كان سي محمد صالح العياري الله يرحمه
1: بدون عبيبي الماء، تقصد
2: كان ديما يضحك عليها كلمة بدون في اللغة العربية معناش بدون،
0: يقول لك دون صحيح.
2: خلنا نعاود نقرأ النص كما هو، هو مكتوب بالبدون،
0: أي نعم.
2: أعضاء مجلس الإدارة
0: بعض الألفاظ تدخل على اللغة فتصبح دارجة في الاستعمال،
2: الخطأ الشائع،
0: فيدخلوها حتى فتصبح أصلا يدخلوها حتى في اللغة وتصبح الاستعمال تسهيلا يعني.
2: ويقولون خطأ شائع خير من صواب ضائع. خطأ شائع، ولكن مع ذلك احنا جماعة ثم ناس كيفينا ريزيستان،
0: جميل انه الانسان
2: شدوا صحيح في قواعد
0: اللغة العربية، صحيح.
2: به المهم يقول أعضاء مجلس الإدارة الذين دون إعداد قائمة للإحصاء أو باستعمال قائمات إحصاء مدلسة يبشرون توزيع أرباح صورية على المساهمين. هذه إحدى الجرائم اللي نص عليها الفصل ذي. به خليني من الجريمة في حد ذاتها، شكون هما المستهدفين بالتجريم؟ أعضاء مجلس الإدارة بيزارما لا يذكر للرئيس المدير العام ولا المدير العام ولا المدير العام المساعد،
0: يقول أعضاء مجلس الإدارة فقط.
2: علاش هذي؟ لأنه تاريخيا في المجلة التجارية متاع 5 أكتوبر 1959 كان أعضاء مجلس الإدارة يزم يكونوا من بين المساهمين، والرئيس المدير العام يزم يكون من أعضاء مجلس الإدارة، يزم يكون من المجلس، أو الغالب في الأمور أن يكون من المجلس. إذن
0: فهو مساهم يصبح
3: عنده المدير العام، ما عادش عنده
2: توا يجوز هذاك رئيس مجلس الإدارة، أما اللي هو مش هو اللي يسير اليوم. من عام 82 ولينا عنا في الشركات خفية الاسم في تونس نظام تقليدي اللي هو مونيست، كما في الأنظمة الدستورية.
0: نعم.
2: مونيست بمعنى فيه رأس واحد اللي هو الرئيس المدير العام.
0: نعم.
2: بي دي جي. وفي 82 استحدث نظام جديد،
3: 85
1: 30 جوان 82
2: يبدو لي 82
1: لا 82
2: 85 جت قوانين أخرى.
1: المفيد كون
0: 80
2: ما حصل في 82 أو 85 وقع الفصل، أو معناها إقرار إمكانية الفصل بين أكل لي فونكسيون تاع بي دي جي. كلمة بي دي جي باش نفركوها، باش يولي عندنا بي وعندنا دي جي. بي هو بريزيدون دو كونسي، رئيس مجلس الإدارة،
0: وعندنا دي جي
2: ديريكتور جينيرال المدير العام. الرئيس مجلس الإدارة لا يسير، فهو يرأس مجلس الإدارة، فهو منصب شرفي
3: يدعو ويعمل الدعوة،
2: حتى استوريك مونسي محفوظ يعرف علاش تعمل. تعمل اسونسيلمون للمستثمرين من دول الشقيقة والصديقة، اللي هو عنده برشا استثمارات في العالم، وأحدها في تونس ما يجيش ديما، عملنا له منصب شرفي يرأس مجلس الإدارة لحاجة معناها فالوريزانت وما إلى ذلك وغلوريفيانت، لكن واقعيا المدير العام،
0: المدير العام هو اللي سيء.
2: ومن وقتها ولا عنا هذا المدير العام اللي هو ينجم يكون من ليس من لا من المساهمين ولا من
0: أعضاء مجلس الإدارة. نعم.
2: من وقتها الفصل هذا اللي هو نقل على الفصل القديم، ولا ثم مسافة بينه وبين الواقع التشريعي مش الواقع الحقيقي.
0: أي نعم.
2: هو أنه هالمدير العام هذا باش نحاكموه جزائيا في الواقع يحاكم بنفس النص، في حين هو
0: هو ما هوش عضو مجلس إدارة، يعني
2: ماهوش عضو في المجلس. فاليوم
3: عندنا يكون حاجة في هذه تسمع سيد الرئيس.
2: نعم طب.
3: فيما يخص توقيف الحساب الدولي انه يحكي على توزيع ارباح وهمية
2: اي او في غياب محاسبة اللي هو يسميها قائمة إحصاء، برشا مصطلحات غير دقيقة،
3: قائمة إحصاء مش
1: القوائم المالية،
3: قوائم مالية إيش معناها؟ لأنه من مسؤولية مجلس إدارة إيقاف الحسابات.
2: أي نعم.
3: ما هوش المدير عام يوقف الحسابات، مجلس إدارة يوقف الحسابات، وهو يحدد قداش الأرباح وقداش كذا، وهو يحدد قرار التوزيع.
0: أيوة.
3: فإذا كان أنت تقرر قرار التوزيع وكذا اللي لكن اللي لكن لكن قرار التوزيع يجي هكاك، تمام، المدير العام هو عمل الاقتراحات وما الإدارة تبع،
2: هو حظر المحاسبة
3: هو حظر
1: قرار التوزيع ما هو إلا اقتراح للجلسة العامة،
3: الجلسة العامة. لكن الاقتراحات هذه عندها مسؤولية كشركاء، هو يحكي على متصرفين حتى أعضاء مجلس الإدارة، ما هو شريك وعضو مجلس الإدارة وعنده مسؤولية جزائية في ذلك. هل الديفيدون فيكتيف، هل الأرباح الوهمية يقولوها الوهمية، إذا كان ثم قرار في هذا كل المسؤولية بتبيع الحال.
1: يعني حم نرجع تول سؤالي، ما زلت ما شبعتش له بالجواب. معناتها
2: تول علاش مجلس الإدارة؟
1: لا لا أعضاء مجلس الإدارة
3: متهربين،
1: متهربين يعيطولهم يقولوا يا أخوي ما نحبوش رئيس مجلس الإدارة اللي هو جاي من الخارج، ما هو عضو مجلس إدارة، يلزم يكون عضو مجلس إدارة، يعني بريزيدون دو كونسيل ادمنستراسيون، يلزم يكون عضو مجلس إدارة،
3: ويكون أولا شريك،
1: وإذا كان ثم غلطة معاهم زاد في الحل. كيفاش أنت تطمن هالعباد هذوما تقول له بالطبع إذا كان اللي هذا هارب اللي هذا هارب البلاد باش تقف، يلزمنا على الأقل شارت ولا يلزمنا وزما قيد باش تقول وقت اللي أنا كعضو مجلس إدارة تجيني قرارات قدامي ونتناقشوا كذا كذا، وقت نلقى حاجة تخوف كيفاش نعمل، نقول لهم خلوها في المحضر باش انا ما منوليش
2: تابعهم.
1: اعطينا هالنصايح هذه.
2: ما وقع في التطبيق القضائي خاصه في فرنسا هو انه مسؤوليه اعضاء الاداره ماهيش مسؤوليه اليه ولا جماعيه.
1: ايوه.
2: ولا يؤخذ البريء بجريره المذنب.
0: بالضبط.
2: اذا عضو المجلس اللي يثبت انه حضر في الجلسه نتاع المجلس اللي اتخذ فيها قرار مخالف للقانون وصوت ضده لا يمكن ان يعاقب جزائيا. شكون كان مينوريتير من 12 انا جيت وصوت ضد كلام الكلام هذا وما يجيش، ف طبعا لا يعاقب جزائيا لانه ليس مرتكبا الفعل المجرم.
1: نعم.
2: اثنين، عضو مجلس الاداره اللي ما يحضرش في الجلسه غاب لسبب شرعي
1: مش تهربا
2: تو اللي غايب لسبب غير شرعي انا جايين ومشكل اخرى لانه باش يولي عدم الشجاعه ثمنها او المكافاه انه اللي كيشوف هالدنيا فيها ثم قرارات صعيبه
1: يغيب
2: يخبي راسه وما يجيش فيولي له معناها
0: كانه مشارك يعني
2: تبرئه. لا لا
3: لا هو هو تهرب.
0: القانون كيف يتعامل معه؟
2: القانون يتعامل في المسؤوليه الجزائيه بشكل والمسؤوليه المدنيه بشكل ثاني.
0: نعم.
2: من تغيب جبنا بين نسميها هكاك
0: خايف
2: من المسؤولية جزائيا ما تنجمش تجرمه، ما عندكش علاش تجرمه. مش كل كان ما شاركتش في الجريمة. يا سيدي انا مانيش شجاع، هربت نهارتها ما حضرتش، اوكي سميني جبان كان

0: لو كان يقرا درسه بالكدا ويعرف كيفاش يتصرف ما يخملعش شيء.
1: يحضر ويصوت بما يقتنع به ويطلب تسجيل موقفه في محضر الجلسه.
0: واذا كان وثائق مش واضحه كذا يطلب
2: يتعدى
1: السم في المجلس. فسروا لي هذه شنو هو فسروا لي هذه. وايضا لو فات انه يقول مثلا انا راني والله مانيش كونتابلي ما نفهمش في الكونتابيليتي ونعرف عليهم ما عملوا حاجه ما نفهمش. ليس عذرا انت مترشح راك ترشحت ما جاش يكون تسلط عليك حطك في المجلس بالسيف عليك حتى ما جابك بالقوه للمجلس راك ترشحت بارادتك. وسي محفوظ يعرف واقع الشركات اكثر مني في الشركات المفتوحه اللي فيها برشا مساهمين ثم حملات انتخابيه وممكن الناس تصرف فلوس ولا يعمل برشا خدمه
3: برشا جهد باش يوصل
1: جري عليها وحب عليها وبعد شي يقول والله ما نفهمش يسامحني ما داش مجايبك لهنا ما هو
2: معناها اكو علاش ثم توا شروط في على الاقل نحكي على هيئه السوق الماليه للشركات هذه وخاصه الشركات المدرجه في البورصه يعملوا في شروط
3: لاعضاء
2: ترشح خاصه للمستقلين وصغار المساهمين ولا حاجه يطلبوا فيهم كذا ويتعدى الترشحات هذه على مجلس إدارة وبعدها يبعثوها للهيئة السوق المالية إذا كان ثم ما يعوق ترشح الناس هذو كذا كذا يعترض الهيئة ويقول لك لا هذا ما يتعدش
0: به سيدي توا.
1: إذن جزائيا من غاب ولم يحضر جلسة المجلس التي اتخذ فيها القرار المخالف للقانون لا يمكن محاسبته يكفي أن يثبت أنه أيا ما كان السبب مدنيا لا حتى لا. كان غايب ما يمنعش إلا إذا كان يجيب ما يثبت أنه له عذر شرعي للغياب.
0: واللي يقول راني أنا مانيش موافق وحطوا لي في المحضر يبارك فيه يثبت المحضر بالقدا ويقراه من قبل ما كانش
1: فيهاش نقاش
0: ما كانش سيب في الماء وبعدك شي راني قلت وراني قلت
1: لكن استناني لو ثم زاد بعض الناس من كثرة ما ولا خايف على روحه من المسؤولية كل حاجه يجي يحطوها على طاوله المجلس يولي يفوتي كونتر ويعطل وعاود وارجعوا لي
0: يولي دي لابو هذاك الثمن
1: فوالا. في الحاله هذه ممكن جزائيا ما يدخلش الحبس اما مدنيا يمكن ايضا ان يصبح معطل لعمل المجلس خاصه اذا تولي مجموعه وتولي اغلبيه وكلها من الخوف تولي لا وخر المجلس حتى نثبتوا في هذه وخر المجلس حتى عاود فسروا لي هذه كل شيء. في الحاله هذه
0: نحكي في التعسف باش يتحل سيد احمد خلي غادي كتو. انا نحب ننتقل من اعظم الجدال اللي تهنينا عليهم الى الموظف العادي البسيط.
1: نعم
0: ناخذ مثال بسيط ما دامش محفوظ بحذايا نحكي على البنوك باش
1: الاجير في القطاع الخاص
0: دي أيوة.
1: مش الموظف العمومي
0: لا سي عندك الحق قريت الكلمه عندك
3: مالا طبعا
0: الاجير
3: قلت لي اللفظ
0: ناخذ بنك مثلا
1: مثلا بنك
0: بنك فرع من البنوك اجانس معناتها
1: شيف دي اجانس
0: لا مواطن
3: رئيس
0: بسيط
3: رئيس فرع مواطن بسيط
0: سي المواطن البسيط هذايا حل حساب وهو بالقانون ما عندوش حق باش يحل ذاك الحساب خاطر ما قواعد هكا ولا اسمع محمود خصوصا الاجانب ودوفيز ومدري شنو هذا غلط غلط والقانون الصرفي دخلوا الحبس سيدي سؤالي ما دام غلط باش يعاقبوا المدير الممثل القانوني للشركه ولا هو فسرها لي هذيك
3: نعم
1: توا جزائيا هذه معضله المعضلات
0: ايوه
1: وهي انه
0: ما نجيب لك في المعضلات باش
1: هذه معضله بالحق وحلها مش بيدي انا وحدي هذه أيوة. فيها وجهات نظر وتطبيقات قضائيه متباينه وهذه معناها صوره رجعنا المسؤوليه الجزائيه للشخص المعنوي كما نبدالك بالحاله احدى الحالات اللي طرحت على المحاكم التونسيه ماهيش في الفلوس سايحة أجنبية جات تعمل في شوية إكيتاسيون ركبت على حصان نقز الحصان طاحت ماتت المسؤولية على شكون؟
3: على
1: مدير الفندق ولا على رئيس المدير العام أو المدير العام تاع الشركة المالكة للفندق وقعت في هذه وثم ناس توقفوا والاجتهادات القضائية ماشية في اتجاهين متباينين
0: تعقيب إش قال
1: بعض أحيان قال وقال احنا
0: في القضاء القال وقال
1: القضاء التونسي في أغلب المسائل متشظي بمعنى أغلب المسائل تجد دائرة تمشي هكا ودائرة تمشي هكا اللي صار أنه في بعض الأحيان المدير لوتيل احنا نقول لكن هو مدير لوتيل هو موظف أجير في بعض الأحيان تم إيقافه أو تم تتبعه أو ثم بقى سنوات في السجن وبعد جاءت المحكمة وقالت لا هذه له مدير عام رئيس مدير عام مش دخلوا ذي خرجوه وعيتوا الآخر ووقع العكس أيضا اللي أوقف المدير العام وبعد ما مشيت القضية مشوار قالوا خيش دخلوا المدير العام هو على روحه يخدم يعرف عليه هذه شكون ركب على الحصان والبلاصة اللي

0: فيها الحصان فيها تزلق ولا ما تزلقش، منين البي دي جي نتاع الشركه وين يعرف عليها هذه. والا القصه اخرى نتاع الله يرحمهم الكل نتاع البنيه اللي في البيسين لوحت روحها في البيسين طاحت ماتت ولا
1: انا فرا في بنك ما عنديش حصان
0: يعني مش حصان لكن هي ما هي نفس الاشكاليه ونفس الاجوبه نفس الاشكاليه ونفس الاجوبه. اذا ستجد نفس الاجوبه، من سيقول لك الاجير الذي باشر الفعل الاجرامي واللي هو حسب التنظيم وتوزيع العمل داخل الشركة ذي ما يوصلش للبي دي جي باش حل كونت باش حط فيها 2000 يورو البي دي جي تاع البنك مستحيل
1: لما قريناه وعملنا له فورماسيون قلنا له رد بالك هذه تحل وهذه ما تحلش
0: اي اي ومع ذلك
1: خطأ مهي.
0: اي اي ثم من سيقول لك البي دي جي تاع البنك منين يعرف عليه كونت تحل فيها 2000 يورو مش ما يسمعش بها الاوبيراسيون بالحجم هذا
2: والله
0: الاوبيراسيون بالحجم هذا جامي باش تطلع للبي دي جي ولا حتى الاقل حتى المدير جهوي ما طلعش. فلماذا نحاسبه؟ وهناك من سيقول لك لا النص قال الشخص المعنوي
1: الممثل القانوني له
0: الممثل القانوني نتاعه هو اللي خلص الكل. هذا المعضله اللي كنا نتحدثوا فيها وهي غموض
2: يبدو
0: التشريعات
2: كانك تقول لي تو ما فماش حل واضح معناك
0: لا يوجد حل يقيني في هذه المساله.
3: شويه انا عندي ملاحظه صغيره برشا
2: تفضل
3: صغيره سهله وسهله برشا. اولا في الاجهزه عندما حكيتوا على اجهزه
2: نعم
3: نعرفها ثم أجهزة رقابة
1: كنترول بيرمانون كنترول بيريوديك كونفورميتي
3: يرحم والديك وتوا ولات بالسيستميك توا في المنظومة اللهم اخترقها المنظومة ما تتعداش يلزمك تعمل هادي وادي وادي
1: وبالرغم من كل ذلك الأخطاء وين
3: الأخطاء به الأخطاء على المنظومة إيه الأجهزة الرقابة اللي عندك شبيك ما جهزتها نحكي على المسؤولية تاع المدير العام شبيك ما حركتهاش ويبعثوا لك تقارير بعثنا لك تقارير والله ما طلعتش عليها مليح
1: لا ديري جوز
3: ما الى غير ذلك. ولهذا هنا ماشي في الفكره الاولانيه تاع بدايه الحصه اللي راه المسؤوليه راهي فيها عديد الاطراف تشترك فيها بحصص بنسب كبيره فهمتي شكون الكبير وشكون الصغير وغيره. اللي ثابت انه اي واحد عمل ضد التعليمات او ضد نقولوا احنا البروسيدور نعم. تاعنا معنا في النظام العمل تاعنا ولا لا وتبدا مدونه مدونه اذا ما تدوين رد بالك اذا ما تدوين وهذا وكما قال عليها تكونت وعملت فورماسيون وغير اي واحد غادي انا كمسؤول على الشركه النجم هو نطلب محاسبته لانه يعني هو اضر بالشركه
0: انت باقي تحكي على المسؤوليه المدنيه او نعم. المسؤوليه التاديبيه اما المشكله في المسؤوليه الجزائيه
2: صحيح
0: اللي هي كما قلت لم تحسم هذه المسائل لانه ما عندناش نصوص واضحه في الموضوع هذا فبقينا دائما بعض الاحيان البي دي جي في لحظه من زمان يشوف روحه تشيل كالراجل على نعم. حكايه اللي مستحيل
2: ما توصل له ولا عنده
0: ماهيش من نوع العمليات اللي يقع عليه بها نعم. هو بالنسبه لي عملنا انستركسيون جينيرال في ليزاجونس الكل اخدموا هكا معاون في احدى ليزاجونس عمل حاجه مخالفه منين يعرف عليه وليست له اي طريقه باش يعرف احيانا يجد نفسه هو اللي محل مؤاخذه فهذه من معضلات القانون التونسي
2: طيب.
0: واللي هي من من من مصادر التخوفات نتاع الناس انه ما عنيش قاعدة واضحة باش نعرف روحي زعما كان نعمل هكا أنا نصبح مسؤول ولا لا وفي الواقع وقع هذا وذاك
2: نعم يعني ما فقه القضاء مش باش ينفعك برشا لأنه فما تباين في
0: بالله هي مناسبة لأنه هي نقطة مهمة جدا. أنا بالنسبة لي من معضلات المجال القانوني في تونس هي تباين اجتهادات فقه القضاء مش كان في المسألة ذي تقريبا في كل شيء في تونس ستجد اجتهادا على اليمين واجتهاد على اليسار وأحيانا واحد في الوسط ولا مش عارف وين
3: مجتمع دوائر المجتمع
0: والدوائر المجتمع من اللي توجدت إلى اليوم لم تنجح في توحيد فقه القضاء وهذه حاجة سهلة على الأخر تشوفها كل يوم. فلذلك يجب تغيير نظام تنظيم القضاء
1: نديه
0: يجب وهذا كلام تناقشنا فيه في
2: لأنه انعكاسه الاقتصادي راه مهم
1: الظلم
0: طبعا يلزم
2: حتى انعكاسه
0: القوانين نتاعنا
2: نعم.
0: انا الفكره اللي كتبتها من زمان وبقيت نعاود فيها كل ما تجي مناسبه هو انه يجب ان نعمل نص مش يقول عنا دوائر مجتمعه وتجتهد لتوحيد الاجتهاد بين الدوائر لا لا لا يلزم احنا عنا نموذج موجود في القانون التونسي هو مجلس تنازع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الاداري هذه الجهة القضائية الوحيدة في البلاد التونسية اللي أحكامها تعادل القانون عندها نفس مفعول القانون بمعنى ملزمة للمحاكم كما يلزمها القانون ما تقوله هذه المحكمة أو هذه الجهة القضائية نعم. هو قانون، مش اجتهاد قضائي يخرج من جبة الاجتهاد القضائي
3: يولي طيب. مش فقه قضاء
0: لا ما هو جيرس بريدوس. إذن يلزم يولي على الأقل ايه؟ على الأقل اجتهادات دوائر المجتمع يلزم يولي عندها نفس المفعول. تعرف في مجلس التنازل على الاقتصاد
1: عندي سؤال خليلي الفضاء
0: لحظة رأي نقطة مهمة مصيرية يعني للمنظومة القانونية متاعنا نعم. كل مجلس تنازع على الاختصاص وقت اللي تطرح مسألة
3: سميته
0: ويصدر مجلس تنازع على الاختصاص ويتخذ فيها موقفا ثم تطرح عليه مرة ثانية، المرة الثانية ما يعودش يحكم فيها، يقول لك أرجع أقرأ الرأي القديم بتاعي أكهو. أكهو ما عنديش فيها رأي جديد. هذاك راو كيما القانون، مش كل يوم نهبطوا لك قانون يقول ما تحرقش الضوء الأحمر. ما عندك قانون من عام أندرا وقتاش عملناه يقول ما تحرقش الضوء الأحمر كل يوم عاود أقرأ أرجع. مش أرجع. كل ما تطرح مشكلة تو نعاودوا نعملوا لك قانون جديد يقول لا يجوز احتراق الضوء الأحمر. فهذه هي الطريقة الوحيدة اعتقادي لي الحد من تباين الاجتهادات في المحاكم التونسية. راهي حاجة خطيرة ياسر، مزعجة للجميع ومزعجة للقضاة وتمس من صورة القضاء عند الناس، لأنه القضاء سي هيثم
2: نعم.
0: وقت لي أنا دايما نعطي المثال هذا، زوز من الناس عندهم زوز قضايا متشابهة، واحدة نشرت لدى الدائرة واحد والآخر في الدائرة اثنين، الدائرة واحد حكمة يمين والدائرة الأخرى حكمة يسار، زوز قضايا كيف كيف، المواطن كيفاش يفهمها؟
2: يقول لك هكا فما تدخل
0: فما بيع وشراء هكا هو في حين هو هذا اجتهد وهذا اجتهد اذا راهو يضر بصوره القضاء
2: نعم.
0: راهو التباين ولا سميها الفوضى فقه القضائيه راهي حاجه خطيره على صوره القضاء وايضا على سيكوريتي جوريديك نتاع نعم. الناس لانه نعم. اليوم اللي ما تروح اللي هو يحكي عليه سير شيد انه اغلب الناس نهارت اللي تصير مشكله يبات يرعش خاطر لا يعرف على روحه هو اللي باش يتحاسب ولا الموظف اللي قام بالفعل واللي هم في على المشكلة تماما والاجير من غادي يبات يرعش خاطر لا يعرف عليها عارفه هو اللي باش يدخل الحبس لا هو فامر مزعج جدا وسيء جدا ويجب معالجته بصفه جذريه
2: واضح وهذا زاد يعاوننا اقتصاديا انا باش نزيد دقيقه في حصه لطيفه مثال باش نخلي سي شيد يسال في 20 ثانيه وسيد احمد في 30 ثانيه
1: جاوب مش في 20 ثانيه في 30 ثانيه
2: حاول ما استطعت
1: اما سنحكم عليه حضوريا باش يجي مره اخرى اذا كان ما يكملش الجواب
2: طيب السؤال سير شيد
1: المراقبين الحسابات متقلقين جدا من مساله الاشعار بالجرائم
0: من زمان
1: من زمان السؤال نتاعي واضح احنا نسميوها لي في ديليكتور بالعربيه كيف نسميوها
0: الافعال القاضيه على
1: الجريمه احنا كمراقبين حسابات مثلا ماناش وكيل جمهوريه باش نوصفوا الجريمه لكن وقت نلقاو حاجه فيها نواحي جريمه نحكي عليها هيك وقتاش نلقاوها فيها ولا ما فيهاش هل ان الشك يجبرني باش نوصل لوكيل الجمهورية ونشعب الجرائم وإلا إلا ما نتأكد باش ما يحكمش عليا في الادعاء بالبطل أو سؤال
0: باه لهنا ثم فرق بين الاسبي فاكتويل الاسبي جوريديك بمعنى يعني. في الوقائع في وقوع الفعل من عدمها يلزم يكون أعلى درجات اليقين بمعنى ما يجيش واحد عنده شك ربما صار حدث كذا
2: اختلاس في الجمهورية
1: لا لا شك في هل أني هي جزائية ولا مش جزائية
0: بالضبط إذن في حصول الواقعة هذاك يجب أن يكون عنده
1: سرق الخزان واضح الأمور
0: إذا عنده حجة واضحة معناها درجة عالية جدا من اليقين أنه ثم سرق أوكي توا في وصف الفعل هل هو جريمة أم لا فهنا معناها يجب أن يقع التعامل بالمعقولية لكريتير دو ريزونابل ريزونابلمون أنا مانيش إكسبر كونتابل مانيش وكيل جمهوري
2: نعم.
0: ومانيش قاضي ومانيش قاضي جزائي ولكن عندي درجة من المعرفة بالقانون الجزائي عندي معناها الفعلة شكلها يوحي بأنها خاضعة للتجريم
1: مش متأكد معناها أما يوحي
0: لكن هو يعني يفترض أنه يعمل نظر على القانون يشوف ثم نص يجرم أم لا لكن لتأويل النص والنص
1: نعطيك مثال أنا يا سيدي لاحظت كمراقب حسابات أن الأغلبية مجلس إدارة اللي هم أغلبية في الجمعية العامة عندهم معناتها عضو مجلس إدارة بيرسون مورال السيد هذا مثلا عنده شركة قاعد يخدم في هذيك الشركة دونك لصالحه الخاص بما ان عنده الماجوريتي الاتفاقيات هذه يقع التصويت عليها في مجلس الاداره يقع التصويت عليها في كذا وين ك معناتها مينوريتير لا يا معناتها زاد المتصرفين مينوريتير يجيو يشكيوا للمراقب حسابات يقولوا السيد هذا باش يهز الشركه الكل هل اني هذا انا كمراقب حسابات مطالب باش نشعر ولا ما نشعرش لان على المستوى القانوني شيء مشى بالماجوريتي ومرمريق لا
0: على المستوى القانوني شيء مشى بالماجوريتي بمعنى وقع تصويت على الأمر.
1: على الاتفاقية اللي هي في نهاية الأمر الاتفاقية في نهاية الأمر فلوس بس تمشي
0: لا ليس لأنه أصلا احنا القانون التونسي الفصل 200 راه لا يمنع ولا يجرم تضارب المصالح في حد ذاته بل ينظمه
3: لا يجرم لا يجرم
1: إذا ليس مدني
3: الشهيد مدني تعمل إشعار
0: حتى مدنيا نشوف يوصلوا نتيجة ولا لأنه الفصل 200 راه لا يمنع تضارب المصالح وما هو الجريمة تضارب طيب. المصالح هو باب من ابواب
1: على الاقل فهمنا شويه النقطه اللي
2: عندنا واضح احنا زدنا
1: اما نحكم عليه حضوريا
2: ان شاء الله اي حضوريا لازموا
0: يحكموا عليه خلي الاجل مفتوح
2: اي اما الاجل مفتوح خلي الاجل مفتوح ان شاء الله
1: لقد قضت
2: يعطيك الصحه
1: لقد قضى برنامج في المالي
2: والاعمال حضوريا
1: حضوريا
2: على الاستاذ حضاريا وحضوريا لا الزوز حضاريا وحضوريا
1: متقابل
2: ان شاء الله سيد احمد يعطيك الصحه
0: كيما بعض أنواع العقوبات البديلة اللي هي برضا
1: المحكوم
2: عليه سيد أحمد دورفلي ربي يحفظك بارك الله فيك يعطيك الصحة شرفتنا وأنستنا واستفدنا من مداخلاتك الشكر موصول سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات الأختنا لطيفة الفرشيشي التي رافقتنا من وراء الأجهزة التقنية تعاد هذه الحصة اليوم 11 تعليل تلقاوها على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
4: امشي العزيزة.
2: إشهار.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة من أول سورة الإسراء إلى الآية 49 من نفس السورة بصوت القارئ محمد الصالح بن حميدة برواية قالون عن نافع المدني.

يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة من أول سورة الإسراء إلى الآية 49 من نفس السورة بصوت القارئ محمد الصالح بن حميدة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعدت للكافرين.

أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.

فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم،

وما يضل به إلا الفاسقين.

وهو بكل شيء عليم. وإذ

الماء ونحن نسبح بحمدك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حق

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا

ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل،

0: لرياض السنة النبوية.
1: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقه بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها. صلى عليك الله
0: يا خير الوفا. من رياض السنة النبوية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية 1 من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو.

شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 56 من الآية 1 من سورة الجمعة إلى الآية 12 من سورة التحريم بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.

نحن في أمس الحاجة إلى جيل يتمتع بصحة الجسد وطهر النفس ورجاحة العقل، جيلا متوازنا بين المادة والروح، بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب المحبة، وغذاء الجسم الطعام والشراب، وغذاء الجسم الطعام والشعام والشراب. إن لبيت حاجات العقل والقلب والجسم معا تفوقت، وإذا لبيت واحدة تطرفت. وفرق كبير بين التفوق والتطرف، وفرق كبير بين التفوق.

0: حسيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه في هذا التوقيت الجديد، كل يوم سبت وأحد الواحدة والنصف بعد الظهر، وكالعادة رفقة شيخنا هشام صدقاوي اللي حاضر معنا في الاستوديو دائما. أهلا وسهلا بك شيخنا، مرحبا
1: وبيك، بارك الله فيك، عيشك.
0: كيف أحوالكم شيخنا؟
1: نحمد الله ونشكره على ما أنعم ونحمده على ما ألهم،
0: الحمد لله
1: كالعادة، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،
0: الحمد لله. طيب شيخنا، احنا ما زلنا مع اسمه سبحانه وتعالى المانع، وأخذنا هذا الاسم العظيم من وصايا لقمان الحكيم. شيخنا تحدثنا عن وصايا لقمان مع ابنه، يا بني لا تشرك بالله، وتحدثنا عن التوحيد، كذلك تحدثنا عن حسن المراقبة، تحدثنا عن صلة المؤمن بالوالدين شيخنا في مسألة النهي والمنع، وتحدثنا في آخر حصة كان يذكر السادة المستمعين عن وصايا لقمان الحكيم لابنه بالصلاة، التي هي صحيح أنها صلة بين العبد وربه، ولكنها كذلك صلة بين العباد فيما بينهم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. دعني أولا سأذكر نفسي والسادة المستمعين بصلة اسم الله المانع، علاقة اسم الله المانع بوصايا لقمان.
0: نعم.
1: لقائل أن يقول ما علاقة اسم الله المانع بهذه الوصايا الجليلة التي وصى بها لقمان ابنه؟ العلاقة هي علاقة أنه المانع سبحانه وتعالى، هذا الرب العظيم وهذا الإله العظيم، في منهج التربية ربي سبحانه وتعالى أعطانا وأرشدنا إلى المنهج الذي يقوم على أولويات.
0: نعم.
1: الأولوية فيه هو أن تمنع الضرر، أن تدرأ الضرر وأن تدرأ المفسدة عن ابنك أولا.
0: نعم.
1: ثم تجلب له المصلحة. هذه هي علاقة المانع بالوصايا. هنا كل وصايا كما استعرضناها في الحصص المتعاقبة والمتتالية، رأينا أن هذه الوصايا تقوم على هذا المنهج. لا تشرك بالله، منع منع منع، أول حاجة المنع. هذه هي السياسة، وقلنا هذه السياسة، السياسة الربانية في التربية هذه من الخلق الأول، لأنه أول ما صدر عن الخالق سبحانه وتعالى في لآدم وزوجه كان نهيا لا تقرب هذه الشجرة، وأفضنا فيها القول كلمة هذه النهي ذاك العظيم لا تقرب هذه الشجرة، ورأينا كيفاش كان منع، ما كانش منع بالتحريم، كان المنع أبلغ بعدم القرب، وعدم القرب والاجتناب هو أعظم من التحريم. لذلك منذ اللحظة الأولى التي أراد الخالق سبحانه وتعالى أن يدرب عبده، وأول إنسان في الدنيا هذه أول بشر سيدنا آدم وزوجه، أراد أن يدربهما على مهمة الاستخلاف في ذلك التربص المغلق في الجنة، أول ما بادر المولى سبحانه وتعالى بادر بالنهي ولا تقرب هذه الشجرة، وقلنا أن حتى إن احتج علينا أحد وقال هوك عنا أمر من لب كل ساعة أدخل الجنة فكولا من حيث، قلنا أن هذه الأوامر هي على وجه الإباحة، أما اللي على وجه النهي والتحريم هو ولا تقرب، أول أمر من عند ربي جاب النهي. لذلك احنا قلنا علاقة المانع، هذه مقدمة ديما نعملوا فيها، احنا نقوم بها المقدمة هذه باش نذكروا بها السادة المستمعين حتى ما ينضيعوش على الخط نتاعنا، اللي احنا قاعدين ماشيين في منهج واضح. وصلنا إلى الوصايا تاع لقمان، إلى قضية الصلاة، أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثلاثة وصايا متتابعة. أول وصية شنية؟ قلنا الصلاة وذكرنا الصلاة احنا، لكن لمزيد التذكير نقول أن الأمر بالصلاة هنا علاش؟ أن الصلاة تحفظ على صاحبها، تمنع صاحبها، من أي شيء تمنعه يا بنتي
0: والمنكر.
1: أيوة. كيفاش توقع المولى سبحانه وتعالى. نجد الأصول ثابتة، الأصول ثابتة، النهي قبل الأمر، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، حتى وإن كان الأمر بالصلاة أمر في ظاهره لكنه يحمل شنو؟ منعا. يعني أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله الله. وقلنا الفحشاء والمنكر متعلقة بحقوق الخالق أم بحقوق الخلق؟ الله لا تمنع، الله لا تضره معصية العاصي. أما الفحشاء والمنكر متعلقة أساسا بحقوق الخلق.
0: نعم.
1: فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يدمج في حقه حق الخلق. مش وريك أن الصلاة ما هي شيء توهيمة روحية، ما هيش علاقة صرفة بين العبد وربه، هي علاقة أساسية، هي بالأساس علاقة بين العبد وربه، هذا لا شك فيه ولا اختلاف. نعلم أن الصلاة هي الميثاق والعهد بين العبد وربه، يعني الله أخذ العهد على عبده أن يعبده. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أعطانا العلة من الأمر بالصلاة شنية؟ أن الصلاة هي العبادة الأساسية والبليغة التي تمنعك من شنو؟
0: من الضلال،
1: من نزغ الشيطان. أولا حاجة تمنعك من مناورات الشيطان. واستعمل المولى هنا كلمة بليغة جدا، ولقد أضل منكم جبلا، جبلا رو جبلا، استعمال كلمة الجبلة الوحيدة المذكورة في الآية هذه، ما عندكش في القرآن الكريم كلمة جبلة إلا في موضع هذا. والجبلة كثيرا عند جمهور المفسرين، بل اتفق جميع المفسرين تقريبا على تفسير الجبلة هذه بمعنى كثيرا كثرة. وأنا رأيت فيها ملمحا لطيفا آخر، لأن جبلا مأخوذة من الجبلة،
0: الفطرة،
1: من الفطرة. يعني ولقد أضل منكم جبلا كثيرا،
0: نكس الفطرة،
1: أي طمس يطمس الفطرة. عمل الشيطان هو شنو؟ طمس الفطرة. ما الذي يمنع شيطان من طمس الفطرة؟
0: الصلاة.
1: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حب يوريك ربي سبحانه وتعالى أن الصلاة ما هيش حق، ما هيش حق بركة على المولى سبحانه وتعالى، ليس فيها حق الله فقط، بينما فيها حق العباد. هذك علاش المولى سبحانه وتعالى أمرنا بالجماعة؟ لو كانت صلاة حقا صرفا بين العبد وربه لأمره أن يصلي في بيته. ما وجه أمر الله سبحانه وتعالى للرجال أساسا أمرهم أمر ولا مش أمر؟ أمر بالجماعة. الجماعة فرض صحيح، فرض كفائي ليس فرض عين. أما لمجرد كونه فرض أو سنة مؤكدة تكفينا بشورني، وأن ربي سبحانه وتعالى ما أراد أن تكون في الصلاة حقه فقط، أراد أن يكون صلاته فيها حق الله وفيها حق الخلق. شنو هو الحق متاع ربي في الصلاة؟ ما هو حق الله في الصلاة؟
0: الدعاء شيخنا، الذكر.
1: يعني بلغة أخرى نطرح السؤال متاعي طرح آخر، شنو هو المقصد الأسنى من الصلاة؟ ما هو هدف الصلاة؟ صحيح تنهى عن الفحشاء والمنكر فيما بينك وبين الخلق،
0: ذكر الله شيخ.
1: لكن صحيح ذكر الله أي صحيح أي من المقاصد الكبرى هي ذكر الله، لقوله تعالى وأقيم الصلاة لذكري، صحيح. لكن هناك خلق تربيه عليك الصلاة،
0: تواضع،
1: هذاك هو.
0: أيوة
1: قيدنا أخويا،
0: تواضع على عظمة. أي نعم.
1: العلم صيد وكتابة قيد،
0: والله قيد شيخ،
1: قيدنا بنت.
0: أي سيدي.
1: الله الله الله الله. أيوة توفمنا القضية هي كل الصلاة علش عظمها ربي سبحانه وتعالى، أن هي الصلاة تغرس في الإنسان خلق الخلق الأول، تواضع. أين نجد، أين تجليات خلق التواضع في الخلق الأول؟ عندما أمر الله الملائكته بأن تسجد لآدم، أن يأمر خلقا أفضل أن يأمر الأفضل من أن يسجد للمفضول، تكريس لخلق التواضع. حبي يوري سيدنا آدم دون ما تخلق، أول ما خلق الله آدم أراد أن يربيه على خلق واحد، صح؟ أن يشهده على خلق واحد. رد بالك يا آدم، رو عندك ما خلق، سأسجد لك ملائكتي. علاش؟ سأسجد لك خلقا هو أفضل منك، وستنظر وسترى مدى تواضع الخلق ذي الملائكة. الملائكة كرست بسجودها لآدم وطاعتها لأمر الله وامتثالها لأمر الله، كرست خلقا عظيما اسمه خلق التواضع. مش تورني سيدنا آدم، مش لها هي، لا، مش تورني سيدنا آدم. انظر يا آدم، انظر إلى خلق التواضع. خطر التواضع عادة ما يكون من الأفضل إلى المفضول، عادة ما يكون من الأقوى إلى الضعيف. الأقوى يتواضع للضعيف، والغني يتواضع للفقير، والكبير يتواضع للصغير. هذاك علاش ربي سبحانه وتعالى قلنا أنه التواضع هو خلق الخلق الأول بامتياز. بامتياز أصلا السجود، أمر بالسجود فيه تكريس للتواضع. ما أمر الله الملائكة بشيء بفعل آخر إلا بالسجود. علاش؟ هذا هو تكريس لخلق التواضع. صحيح السجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وقلنا بأن السجود لآدم هو امتحان من الله سبحانه وتعالى، أراد أن يشهد سيدنا آدم من أول خلقه أن يشهده على خلق التواضع. والأمر بالسجود لأن السجود أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، هو أكبر موضع يتجلى فيه التواضع متاع الإنسان، والذل والخضوع متاع الإنسان لربه سبحانه وتعالى. وقلنا أن السجود لآدم هو سجود كما قال أغلب وأكثر

0: الكعبة، أما الناس سجدوا لله. فسجود الملائكة لآدم كان بمثابة السجود كان بمثابة استقبال آدم في سجودهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله غير القبلة حتى لا تعبد القبلة، حتى لا تقول بأني أسجد للقبلة، لا، أنت تستقبل القبلة ولكنك تسجد لله سبحانه وتعالى الواحد القهار. لذلك ربي قالك في آية، قالك فأينما تولوا فثم
1: وجه الله.
0: علاش؟ باش يوريك أنك ما تعظمش القبلة لذاتها، أنت تعظم القبلة تعظيما لله، كما عظم الملائكة آدم تعظيما لله، كما عظم إخوة يوسف يوسف مش لذاته، لا لله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة الصحيحة التي نريد أن نرسيها للناس من خلال الأمر بالصلاة. أروا الأمر وأقيم الصلاة، مش هكاك أروا، هذه تفريعاته، هذه تفصيلاته. هذا الأمر، تفصيل هذا الأمر يكون هكذا على النحو هذا. ذاك علاش ما نفهموش علاش أكثر الناس لا يخشعون في صلاتهم؟
1: اي والله صحيح،
0: لأننا لم نفهم كنها الصلاة. الصلاة هذه فيها حق الله، تواضع لله، أن تتواضع لله سبحانه وتعالى، وأن تمنع الكبر، تمنع من تسلل الكبر إلى قلبك، حتى لا يتسلل الكبر إلى قلبك. الصلاة أي الصلاة علاش؟ حتى لا يتسلل الغرور إلى قلبك، لأن الغرور مقبرة النجاح. إياك أن تغتر بنفسك. تواضع لله تعلمك كيف تتواضع لله سبحانه، كيف تذل لله، لأن الذل لله والانكسار بين يدي الله
1: يرفع
0: والخضوع لله سبحانه وتعالى يرفعك المولى. كان من نتيجة تواضعك أن يرفعك الله، كان من أثار تواضعك لله أن يرفعك الله. التواضع هو مفتاح شنو؟ الرفعة، مفتاح الرفعة. ولذلك من تواضع لله كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رفعه الله. يا سبحان الله، أريد أمر واحد بالصلاة كيفاش كنحل، عندما نحلله وعندما نتبسط فيه وعندما نغوص في أعماقه تظهر لنا الصلاة ببهجتها بأنوارها. هذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة شنو؟
1: نور.
0: الصلاة نور نور نور، ما قالش ضياء، قال عليه ضياء والصبر. علاش؟ ما الفرق بين النور والضياء؟
1: فيه الإحراق شيخنا.
0: الضياء فيه الإحراق.
1: الضياء نعم.
0: الشمس ضياء والقمر
1: نور.
0: الشمس ضياء والقمر نور، لأن النور بارد لا يحرق والضياء يحرق. الشمس هي سراجا وهاجا. أما للنبي صلى الله عليه وسلم منع الوهجة.
1: أي
0: نعم. عن النبي صلى الله منع الإحراق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأثابه المولى سبحانه وتعالى، أعطاه جمع له بين الشمس والقمر، جمع له السراج، السراج المنيرة، سراجا منيرا جمع له الشمس والقمر في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة، الصلاة تمنع الكبر، تمنع الغرور، تمنع الاعتداد بالنفس. هذا ايش تمنع؟ تمنع فضلا عن هذا بينك وبين الله، كذلك بينك وبين الخلق، لكي لا تتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى، ولكي لا تستبد بخلق الله، ولكي لا تعتدي على خلق الله. ذلك علاش ربي قال لك إنما أتقبل الصلاة، في الأثر جاء إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. مش تكمل عد معاني تواضع كلها عد. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي. إذ كيفاش بين حق الله وحق الخلق؟ بين حق الله وحق الخلق. إنما أداة قصر وحصر. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ولم يستطل على خلقي وقطع النهار في ذكري ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم اليتيم. ها هو حق الخلق في الصلاة. ورحم اليتيم والمسكين والأرملة. ذلك نوره نوره نوره نوره نوره. علاش؟ بالرغم الحديث ذي فيه مقال عند أهل الحديث، فيه مقال في سنده،

0: لكن عليه علامات النبوة من حيث أنك كل كلمة في الحديث القدسي هذايا تجد لها أصلا في كتاب الله، تجد لها أصلا في كتاب الله. طب وشوف الخمس حاجات، الخمس علامات هذه ذكرها المولى في الحديث القدسي هذه، تجد لها مقابل في أولى الآيات نتاع سورة المؤمنون. لو قمنا بجدول وقمنا بعملية تمرين تاع تناظر بين كل ما ورد، كل شرط من شو خطر الحديث هذا القدسي هذا فيه شروط القبول، مو شروط الصحة، شروط القبول، قبول نتاع العبادة. وفرق بين شروط القبول وشروط الصحة، لأن شروط القبول فيها شروط الصحة وفيها شروط إضافية أخرى اللي أضافها المولى في الحديث القدسي هذا، بالرغم من أن في سنده نظر ومقال.
1: ممكن تكون صحيحة وغير مقبولة شيخنا الصلاة؟
0: أي نجم إنسان يقوم بصلاة صحيحة بشروط الصحة نتاعها كلها، ولكن لا يتقبلها المولى سبحانه وتعالى. هاو علاش؟ إنما أتقبل الصلاة بمن تواضع لعظمتي. نجم إنسان يقوم صلاته كاملة في أوقاتها وبشروط الصحة متاعها من وضوء واستقبال قبلة وستر عورة وكذا وكذا وقراءة بترتيل ويقرأ كل شيء وركوعا بتخشع، لكن في قلبه ذرة من كبر.
1: الله الله.
0: إنما أتقبل الصلاة بمن تواضع لعظمتي، وتجد لها مقابل في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم شنو؟
1: خاشعون.
0: الخشوع، الخشوع يقابل التواضع في الحديث. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قطع النهر في ذكري تقبلها، والذين هم عن اللغو معرضون. هذا التناظر البديع، هذه التمارين ذهنية نعود بها صغارنا. جيبوا من الحديث القدسي هذا، تفضلوا عملونا أخويا جدول فيه هذا التناظر البديع، أربط بسهم كل شرط تربطه بسهم في الخانة الأخرى التي تقابله والتي تناسبه. يعني والذين هم عن اللغو معرضون، شنو الشرط اللي قابله في الحديث القدسي؟ وقطع النهر في ذكري، لأن لسانك ما دام رطبا بذكر الله يمنع اللغو. ما شنو اللي يمنع اللغو؟ هو كان ذكر الله سبحانه وتعالى. في آية المؤمنون، خشوع يقابل الخضوع والتواضع في الحديث القدسي، والإعراض عن اللغو يقابله استدامة ذكر الله، الاستدامة على ذكر الله. هاي من بعدش في الآية القرآنية، يعطينا آية قرآنية يشفاها، والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، قبلها في الحديث القدسي شنية؟ ورحم اليتيمة والمسكينة والأرملة. والزكاة هي أبلغ مظاهر الرحمة لهذا الخلق، لهذا الخلق الضعيف. ورحم اليتيمة والمسكينة والأرملة. الله الله. هاي بعدش والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ماذا يقابلها هذه؟ يقابلها ولم يعتدي على خلقه ولم يستطل على خلقه، لأن من أبشع الاعتداءات على خلق الله هو الاعتداء على الأعراض. من أبشع الاعتداءات ولم يستطل على خلقه تقبلها. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، رعاية العهد ورعاية الأمانة. وانت عندك أمانة عظمى كبيرة ربي سبحانه وتعالى استأمنك عليها، شنو؟ دينك، دين الدين، دين ربي سبحانه وتعالى، معناها استأمنك على هذا الدين العظيم، أن تقوم ديما قائمة بهذا الدين. استأمنك على شنو؟ على دوام الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى بالصلاة، صحيح؟
1: نعم.
0: وأكبر عهد بينك وبين ربي شنو؟ هو الصلاة. ولذلك جاء في الحديث القدسي شنية؟ ولم يبت مصرا على معصيتي. لأن الرجوع إلى الله والاستغفار والتوبة هي من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وهي هي عبارة بمثابة الأوبة هذه إلى الله والرجوع إلى الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى بمثابة ميثاق بينك وبين الله. علاش؟ على التوبة. كلما أخطأ الإنسان كلما عصى ربه إلا وباب التوبة مفتوح له، يتوب متى شاء فيتوب الله عليه سبحانه وتعالى. وهذا عهد بين المولى وبين العبد سبحانه وتعالى. كل بني آدم خطأ، كل بني آدم خطأ، لكن الذي يراعي الميثاق متاع العلاقة بينه وبين رب سبحانه وتعالى سرعان ما يتوب إلى ربه، يتوب متابة، وهذا بمثابة العهد. وما ثمش رعاية متاع عهد كما رعاية العهد هذا، عهد الأوبة. إنه شبيك ربي مدح عباده الأوابين، راه إنه كان إنه أواب أواب أواب، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أواب. مدح إبراهيم الخليل بالأوبة، يعني على عهد مع الله، هذا رعاية العهد كما نفهمها. فتقريبا ثم مقابلة جميلة جدا بين الحديث القدسي وبين الآيات القرآنية الأولى من سورة المؤمنون. وهكذا نفهم أن هذه الصلاة العظيمة هي بمثابة الميثاق الذي يمنع الإنسان سعى من تسلل الكبر إلى قلبه، ثم يغرس في قلبه التواضع، خلق التواضع، يكرس فيه ويرسخ فيه ترسيخ خلق التواضع مع الله ومع الخلق. عندك علاش الجماعة نرجع لها؟ جماعة فرضها الله سبحانه وتعالى، ولو أنها فرض كفاية ما فرضها الله. علاش؟ مش يشوفك الأثر متاع الصلاة بينك وبين الخلق. كي تجي تشد الصف مع واحد إنسان، عندما تصطف مع إنسان أقل منك جاها وأقل منك مالا وأقل منك نفوذا وأقل منك نسبا وحسبا، تصطف معه وتحط كتفك مع كتفه، إلا لا أوك علش الصلاة. أول ما أمر بالصلاة، لكن الصلاة في جوهرها كلها منع. ولذلك حتى في الحديث القدسي الذي استعرضناه في شروط القبول الصلاة، بما يختم المسك الختام في الحديث القدسي، مسك الختام هو مسك الختام الذي ورد في الآيات الأولى من سورة المؤمنون. هو إيش قال في الحديث القدسي؟ ماذا جاء في الحديث القدسي؟ جاء في الحديث القدسي أن الله بعدما قال ورحم اليتيم والمسكين والأرملة ذلك نوره، نوره يعرف الصلاة فيها شنو؟
1: نور.
0: ذلك نوره كنور الشمس أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي وأجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما. أو شهد ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. دقق معي في هذه الكلمة. ومثله في خلقي كمثل الفردوسي، الفردوسي الفردوسي في الجنة. بما ختمت آية سورة المؤمنون، الآية الأولى بتاع سورة المؤمنون، أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها يرثون الفردوس، يرثون الفردوس، نفس الكلمة
1: سبحان الله،
0: يرثون الفردوس، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، نفس الكلمة نفس الكلمة. علاش قلت لك الحديث بالرغم من أن فيه مقال لكن عليه علامات النبوة؟ حديث هذا حديث عظيم، تمرين قمنا به على كل حال.
1: ممتاز.
0: إن شاء الله نواصل بحول الله، إن شاء الله في الحصص القادمة إن كنا من الأحياء طبعا، إن شاء الله بحول الله.
1: بحول الله شيخنا، ربي يبركنا فيكم. إن شاء الله شيخنا هشام الصدقاوي مشكور جدا على كل ما تفضلت وذكرته. إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل خلي وسادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إشهار.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية 1 من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق

لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 57 من الآية 1 من سورة الملك إلى الآية 28 من سورة نوح بصوت القارئ عمر بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين من القلب إلى القلب.

0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا اليوم مع عالمين جليلين، أحدهما شيخي والثاني شيخ شيوخي. الأول سيدي محمد السويسي العباسي التوزري، الدكتور العالم العلامة، الذي قضى دهرا من حياته في طلب العلم وتدريسه وتعليمه، وكان من خير شيوخنا الذين تعلمنا عليهم، وسنفرد له إن شاء الله حصة خاصة به. واليوم مع كتابه عن شيخ شيوخنا سيدي العلامة محمد الطاهر بن عاشور، مفتي تونس الأشهر، فيما نشر له من الفتاوى خلال القرن الرابع عشر الهجري، هكذا عنوان الكتاب، والصادر عن جامعة الزيتونة مركز الدراسات الإسلامي بالقيروان المعهد العالي للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان. هذا الكتاب لن أتحدث فيه عن سيدي الطاهر بن عاشور الأستاذ العلامة، عن تعلمه وأخذه عن شيوخ وغير ذلك، فهذا أمر معلوم عند كل تونسي، بل هو معلوم في العالم الإسلامي بأسره. ولكن سنتحدث عن هذا الكتاب الذي جمع فيه سيدي الدكتور محمد السويسي العباسي التوزري الفتاوى المنشورة للأستاذ ابن عاشور. وأنا أقصد كلمة الأستاذ لأن الأستاذ عند علماء الشريعة هي رتبة لا يصلها إلا النادر من العلماء. وقد كان الإمام الشافعي إذا تكلم عن الإمام مالك يقول الأستاذ هكذا، لأن هذه الرتبة العلمية هي أعظم من حجة الإسلام وأعظم من شيخ الإسلام وأعظم من العلامة وأعظم من كثير من الرتب العلمية التي أطلقت في كتب التراجم على أهل العلم. الأستاذ ابن عاشور قدم له سيدي محمد السويسي العباسي التوزري في هذا الكتاب بهذه المقدمة التي قال فيها: الحمد لله لا إله إلا هو، عليه الاتكال والاعتماد، شرع لنا من الدين ما فيه صلاح المعاش والمعاد، وكرمنا بنبي فضله على سائر العباد، جاءنا بشريعة تهدي إلى الحق ومحاربة الباطل والشر والفساد، نشكره ونثني عليه الخير كله على إنعامه الذي ليس له من نقصان أو نفاد، ونشهد أن لا إله إلا هو الواحد الأحد المنزه عن الأنداد والأشباه والأضداد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث برسالة قوامها العدل والاستقامة والسداد، أوضح للناس أحكام الحلال والحرام، وأفتاهم فيما نزل من المسائل بالوحي والاجتهاد، فكان أول المفتين الموقعين عن رب العباد، موصيا علماء الأمة من بعده بهذه الوظيفة وعدم التفرق والاتحاد، وإجابة المستفتين في كل ما يعترض حياتهم من صعوبات وأنكاد في نطاق شريعته المطهرة البالغة أقصى درجات الصدق والحق والرشاد. وصل اللهم وسلم على آله الطيبين الطاهرين الأخيار الأمجاد، وأصحابه الفضلاء الذين نصروا الدين وحاربوا الظلم والاستبداد، والتابعين لهم بإحسان في الأقوال والأفعال والاعتقاد ما تعاقبت الأجيال والأزمان والآماد. وبعد، فإن عنوان هذا الكتاب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر فيما نشره من فتاوى خلال القرن الرابع عشر الهجري أصله عنوان محاضرة ألقيت في ملتقى الشيخ محمد طاهر بن عاشور في اليوم الثاني والثالث والرابع من شهر ربيع الثاني سنة 1416 ديسمبر 383 و900 وألف. وقد تضمنت هذه المحاضرة فصلين. الأول فتاوى الشيخ محمد طاهر بن عاشور المنشورة التي تتألف من ثلاثة مباحث: انتصاب الشيخ للفتوى، نشر فتاويه ومواضيعها وخصائصها. والفصل الثاني امتحان الشيخ بفتوى التجنس، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث أيضا: لمحة تاريخية عجلة حول ظهور التجنس بتونس، فتوى التجنس وامتحان الشيخ بها وبراءته منها. ولكن موضوع هذه المحاضرة ظل مبتورا لم يكتمل بعد، لأنه لم يقع التعريف فيه بحياة الشيخ الإمام العالم العلامة ودراساته والوظائف التي تقلدها وآثاره العلمية، وجمع فتاويه التي لم يتم جمعها بعد ولا يزال البحث عنها متواصلا. وسبب ذلك أنني كنت أيامها منهمكا في تأليف أطروحة دكتوراه الدولة الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري التي أنهيتها ونوقشت في سنة 86 900 وألف. والتفت بعد ذلك إلى موضوع المحاضرة: الشيخ محمد طاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر خلال القرن الرابع عشر الهجري. وواصلت استكمال إعداده متتبعا حياة شيخنا الأجل وأجوبته وفتاويه المنشورة في كتابنا السالف الذكري، وجمعها لتكون تأليفا مستقلا يضاف إلى تآليفه بعد أن كانت مشتتة في أوراق الصحف والمجلات، ثم متفرقة مختلطة في كتابنا الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري. وافتتحت هذا الموضوع بمدخل وقسمته إلى ثلاثة أقسام. فالمدخل جعلته لتحقيق معنى الفتوى والمفتين ودرجاتهم، وهو منقول حرفيا من كتاب المتقدم. والقسم الأول عنوانه التعريف بالشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور وفتاويه، وتضمن خمسة فصول. الفصل الأول التعريف بحياة الشيخ وآثاره العلمية. الفصل الثاني انتصاب الشيخ للفتوى. الفصل الثالث مضان نشر فتاويه ومواضيعها. الفصل الرابع خصائص فتاويه. الفصل الخامس امتحانه بفتوى التجنس وبراءته منها. القسم الثاني لهذا الموضوع جمع فتاويه مرتبة حسب الأبواب التي أوردت فيها، بدءا من أحكام القرآن الكريم تفسيرا وتلاوة. وإنني أتوجه بالشكر والثناء إلى الله تعالى الذي أمدني بالقوة والتوفيق ومكنني من إتمام هذا العمل، وأدعوه أن يجعله خالصا لوجهه العلي الكريم، وأن يتفضل علي بالجزاء فيه يوم الدين. ولن أنسى كذلك فضل كل من مد لي يد العون والمساعدة في عملي هذا، وله جزيل المدح والثناء والتقدير وطلب الثواب من الله تعالى الذي أسأله جلت حكمته أن يلهمنا التقوى والرشد والصلاح، ويجنبنا سبل شقاء الشقاوة والعصيان والشرور والفساد، إنه السميع العليم مجيب الدعاء. هكذا كان تقديم شيخنا سيدي محمد السويسي العباسي التوزري لكتابه فتاوى بل الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر فيما نشر له من الفتاوى خلال القرن الرابع عشر الهجري. وأدخل إلى معنى الفتوى، وأتجاوز المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي للفتوى. قال سيدي محمد السويسي: عرف الحطاب الفتوى بأنها الإخبار بحكم شرعي لا على وجه الإلزام، وإنما هو إعلام برأي الدين لمن استفسر عنه. وهذا الإعلام بالحكم الشرعي قد يكون شفويا وقد يكون كتابيا. ولهذا قال عبد الباقي الزرقاني في تعريف الفتوى: الإخبار لفظا أو كتابة بالحكم على غير وجه الإلزام. وقد وقعت الإشارة في كل من التعريفين، يعني التعريف الذي تجاوزه التعريف اللغوي والتعريف الشرعي هذا، إلى أن الحكم الذي يخبر به المفتي يكون المستفتي غير ملزم باتباعه، فهو مختار إن شاء عمل بالفتوى وإن شاء لم يعمل بها، لبيان الفرق بين المفتي والحاكم. فالمفتي ليس له حق إلزام المستفتي بالحكم الشرعي الذي أخبره به، فهو كترجمان الحاكم الذي يخبر الناس بما يجده في كلام الحاكم أو خطه. أما القاضي فإن وظيفته تخوله الإلزام، لأن ما حكم به هو حكم الله تعالى الذي يجب على جميع الأمة اتباعه، ويحرم على كل واحد نقضه. وبهذا يتبين أن كل من الفتوى والقضاء هو إخبار عن حكم الله تعالى، ولكنهما يختلفان من حيث الإلزام والتنفيذ للحكم في القضاء. وعدم الإلزام في الفتوى وأيضا شمول الفتوى للعبادات والمعاملات، في حين إن القضاء خاص بالمعاملات. يقول سيدي محمد السويسي إن إخبار المفتي بالحكم يكون ناشئا عن توجه المستفتي إليه بالسؤال، ولهذا قال البرزولي إن الإفتاء يكون لسائل راغب في معرفة الحكم الشرعي لما نزل في واقعه وحدث له، وهذا السائل يسمى بالمستفتي ويكون غالبا من المقلدين. فجواب المفتي لا يكون إلا عن سؤال، وهذا هو الوارد في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. فمن القرآن قول الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، فقد نزلت هذه الآية بسبب سؤال جماعة من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن، فأمر الله نبيه عليه السلام أن يقول لهم الله يفتيكم فيهن، أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه. وقال الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وسبب نزول هذه الآية كما أخرجه مسلم ما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت، قلت يا رسول الله

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وبناء على ما ذكر، فإن الفتوى لابد لها من 3 أركان: المستفتي والمفتي والحكم الشرعي. ولهذا فإن من حرر بحثا في تقرير حكم شرعي من تلقاء نفسه لا يمكن أن نسميه فتيا، لأنه لم يسأل عنه. وانطلاقا من هذه القاعدة، فإني عثرت خلال تفتيشي عن الأجوبة بين ثنايا الصحف والمجلات على عدد من الأحكام الشرعية ذات قيمة علمية كتبت دون أن يستفتى فيها، فتركتها ولم أجعلها ضمن الفتاوى. ومن أمثلة ذلك حكم الشهادة في الوقف بالتسامع لشيخ الإسلام أحمد كريم، وبحث الوقف في الإسلام لمحمد بن يوسف، وتحديد زكاة الفطر لمحمد العزيز الجعيد، وغير ذلك من المواضيع والدراسات المتعددة المنشورة بالصحف والمجلات، فهي بمثابة الكتب المؤلفة في الفقه، فهي لا تعتبر فتاوى. ثم تكلم سيد محمد السويسي عن المفتي وشروطه، فقال: المفتي هو الفقيه المبين لأحكام الله تعالى في الحوادث التي يسأل أو يسأل عنها نيابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا البيان لا يتم له إلا إذا كان مدركا وعارفا بما يفتي به. قال ابن القيم: ولما كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتية إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه. هذا كلام ابن القيم ينادي بالنكير على من يدعي اتباعه وهو يتولى الإفتاء عن جهل حتى بأبسط قواعد اللغة العربية التي بها يمكن أن ينظر في الكتاب والسنة. يقول سيدي محمد السويسي: فالتأهب العلمي والاستعداد الأخلاقي لهذا المنصب الشريف شرط أساسي. ولهذا رأينا كثيرا من السلف رغم فضلهم الكثير وغزارة معارفهم الشرعية يرون أنهم غير مؤهلين له، خوفا من التقصير فيتهربون من الفتوى. هذا في سلفنا الصالح. فقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. إن الوصول إلى الدرجة العلمية والأخلاقية المؤهلة للإفتاء لا يكون إلا بشهادة أهل الذكر. ولذلك فإن مالكا لم يجلس للفتوى إلا بعد أن شهد له 70 عالما أنه أهل لذلك، وفي رواية أنه ما أفتى حتى أجازه 40 محنكا. المحنك هو اللثام في العمامة تحت الحنك، هذا كان شعارا للعلماء في ذلك العصر، مثل ما صارت لباس العلماء المعروف عندنا في تونس، والمعروف أيضا عند غيرنا في كل بلاد حسب عاداتهم. بيد أن الشهادة بالكفاءة لمن يروم الانتصاب للفتوى
لا تكون كافية.

0: إلا إذا أدرك المشهود له أهليته لذلك. قال مالك: لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلا لذلك، وهو يرى نفسه أهلا لذلك. وهذه الأهلية لا تكتمل إلا بأمرين: شروط عامة ضرورية الوجود في كل مفتن، وشروط علمية خاصة تختلف باختلاف درجات المفتين. فما هي هذه الشروط؟ أترك ذلك للقارئ الكريم أن يقتني هذا الكتاب الرائع. الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر فيما نشر له من الفتاوى خلال القرن الرابع عشر الهجري لشيخنا الدكتور سيدي محمد السويسي العباسي التوزري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبسائر شيوخنا وشيوخ شيوخنا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع شيخ الدكتور زهير الجندوبي.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: إشهار.
1: محليك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بينيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب. صوت القلب إلى القلب. ومعراج إلى القيم الأصيلة. القيم الأصيلة.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم

صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 58 من الآية الأولى من سورة الجن إلى الآية 50 من سورة المرسلات بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم.

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برمجتنا الصيفية مع برنامج كنوز الوصايا، معكم مريم فجاري، ويرافقنا في هالرحلة الطيبة هذه فضيلة الشيخ رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك مريم، ومرحبا بسائر مستمعيك ومستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
2: شكرا، ربي يبارك لك. إن شاء الله في هالبرمجة الصيفية إن شاء الله اخترنا الحديث إن شاء الله باش يكون عن وصية عظيمة جدا، وكما قلنا احنا البرنامج اسمه كنوز الوصايا، وإن شاء الله في هالبرنامج باش تلقاو كنوز كثيرة لينا وللسادة السامعين إن شاء الله من خلال يتشرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. وهالوصية هذه كما قلت باش تكون فيها العديد إن شاء الله من الكنوز، إنه الزمان هذا اللي تتكاثر فيه الأصوات وتضيع فيه المعاني، تبقى الأرواح العطشة تبحث عن قبس من نور يردها إلى أصلها، إلى ذلك الصفاء الأول حيث لا يعلو في القلب إلا ذكر المولى سبحانه وتعالى، ولا يستقر فيه إلا صدق التوجه إليه، وإنه السير إلى الله ليس كلمات تقال بل حال يعاش وجهاد للنفس وتخلي عما يثقل الروح ويبعدها عن حضرة القرب. وإن شاء الله معاك فضيلة الشيخ باش نغوص في هالوصية وهالكنز العظيم في هالوصية سيدي محمد الظريف التونسي، باش ناخذه وإن شاء الله الكثير من الكنوز إلى أنفسنا إلى قلوبنا إن شاء الله يا رب العالمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا فواتح الخير وعلمنا من لدنك علما، يا معلم داود علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، واجعل لنا من لدنك أوفر نصيب، يا ودود يا مجيب. الحقيقة فرحان برشا أنه باش نتناول وصية سيدي الظريف، وهذه الوصية رائعة ماتعة رائقة جميلة لطيفة على قلة عدد كلماتها، لكن أنوارها كثيرة وفوائدها عميمة، وهي نبراس لمن سلك إلى الله جل جلاله. وأنا عندي معها علاقة خاصة يعني أحبها جدا وأديم عليها، وشرحتها في دورات ودرستها، ولعل الله تبارك وتعالى يبارك لنا في هذه الأوقات سنعلق على هذه الوصايا ونحاول أن نستفيد ونقطف الدرر قدر المستطاع.
2: يا رب ما نخليش السادة المستمعين هم مش عارفين شنية هالوصية هذه، هذيك علشان مش نسمعوها الآن، وبعده إن شاء الله نرجعوا مش نتمتعوا بها إن شاء الله بالاستماع بصوت جميل جدا، وبعد إن شاء الله نحكيه أكثر على الوصية.
3: بسم الله.
4: وصية سيد الظريف للشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الظريف التونسي المتوفى سنة 782 من الهجرة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والعاقبة للمتقين. أصحبك الله بلطفه الجميل، وعاملك بفضله الجزيل، وكان معك في المقام والرحيل. أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية، وحفظ الحواس، ومراعاة الأنفاس، وترك مخالطة الناس، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود، وكثرة الركوع والسجود، وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار، والعمل بالسنة، والاقتداء بالأئمة، والحركات والسكنات بالنية، ولزوم الخلوات والجوامع، ومواصلة الفقير الجائع، ومرافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الولي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع. وكن جوال الفكر، جوهري الذكر، كثير العلم، عظيم الحلم، جميل المنازعة، سريع المراجعة، واسع الصدر، ضحكك تبسما، واستفهامك تعلما، مذكر الغافل، معلم الجاهل، لا تؤذي من يؤذيك، ولا تخض فيما لا يعنيك، ولا تشمت بمصيبة أحد، ولا تغتب أحد. كن صادق القول، بريئا من الجهل، واقفا عند الشبهات، كثير العطاء، عوانا للغريب، أبا لليتيم، حزنك في قلبك، بشراك في وجهك، مشغولا بفكرك، لا تكشف سرا ولا تهتك سترا. كن كثير العبادة، لين الجانب، طويل الصمت، متحملا إذا جهل عليك، صبورا على من أساء إليك، تبجل الكبير وترحم الصغير، أمينا على الأمانات، بعيدا عن الخيانات، صبورا على الشدائد، قليل المؤونة، كثير المعونة، طويل القيام، كثير الصيام، تصوم رغبة وتصلي رهبة، غاضا للطرف، لا ترد السائل، متواصل الأحزان، كثير الحياء، كثير الجد في العمل، قليل الزلل، كثير الأدب مع الأولياء، كلامك حكمة، تقيل العثرات، ولا تتبع العورات، وقورا، شكورا، عفيفا، قليل الفضول، زاهدا فيما في أيدي الناس، لا لعانا ولا سبابا، لا حقودا ولا حسودا. اطلب من الأمور أعلاها، ولا تجر على من يغضبك، عمر الأرض بجسمك، واسكن القبر بقلبك، والبس قميص التواضع، وجرد أثواب المطامع، وتوكل على المدبر الصانع، ونزهه عن المشابهة للمصانع، واقتدي بمختاره الشافع، واملأ بالصلاة عليه أشرف المواضع، واحذر من طرقات هواك، ولا تعول على غير مولاك، وحط عند بابه شكواك، وإياك والركون إلى غيره إياك، وعلق به في كل الأحيان رجاك، وتأنس بمحاضرته، فإنه يسمعك ويراك، وخل عنك ما ضمن لك في دنياك، وعمر باطنك على الدوام بأخراك، وواصل بدعواتك الإخوان، واجزم عليه بالضراعة في السر والإعلان، واطلب لهم الخلاص من الملك الرحمن، وارغب في إصلاح الحال لهم، فمولاك محسن منان. فإن عملت يا أخي بمقتضى هذه الوصية نلت من الله الدرجات العلية، وورد عليك الإكرام في كل يقظة ومنام، والله يحملك على منهاج رشاده، ويحرسك في أقطار بلاده، ويسخر لك قلوب عباده، فهو الذي لا يهمل العابدين، ولا يخيب القاصدين، ولا يضيع أجر الواردين. وصلواته الكاملة على خاتم النبيين، ودرة المرسلين، وسراج العالمين، سيد الأولين والآخرين، الشفيع الأكبر في يوم الدين، وعلى آله الأكرمين وأصحابه المنتخبين، وعليه وعليهم السلام إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
2: كنا نسمع في هالصوت الجميل حقيقة، ويتلو علينا هالوصية كما قلنا للفقيه الإمام العالم سيدي أبو عبد الله محمد الظريف التونسي. الحقيقة كلمات جميلة تقع في القلب، ووصايا عظيمة أنه الإنسان لو ينسج أو يتبع أو يحاول أنه يمشي على أثر هالوصايا هذه، أكيد بشي تكون له خطوات عظيمة في القرب من المولى سبحانه وتعالى.
3: شوف مريم، هو مما يميز هذه الوصية أن كلماتها كما كنت تسمع مقتضبة،
2: نعم،
3: وكلها ألفاظ نبوية، يعني تقريبا كلها ألفاظ نبوية.
2: صحيح.
3: يعني ما من وصية فيها إلا وفيها مستند من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصية شرحها الإمام الرصاع وما أدراك. يعني الإمام الرصاع شارح البخاري،
2: نعم،
3: رحمة الله عليه، شرح حدود سيدي بن عرفة،
2: نعم،
3: الرغمي.
2: يعني عنده كما نقول احنا هكا باع في هالمجال هذا في هالشرح.
3: لا هو شيخ مربي، شيخ عالم كبير. يعني سبحان الله، انا لما وقفت على شرح الإمام الرصاع رحمة الله عليه، شوف شنو اللي يقول فيها. يقول: ولما سمعت بهذه الوصية الناصحة الدالة على الأفعال الصالحة جرت مني بمحاسنها في سمعي وبصري وقلبي وبشري مجرى الروح في الجسد، لما اشتملت عليه من كمال الدلالة على الرشد، فاستحسنت معانيها قريبة العهد بباريها. شوف سبحان الله،
2: سبحان الله،
3: يعني كأنه يقول أن هذه الكلمات قريبة العهد بالله تبارك وتعالى بما ألقاه في روع الإمام سيدي أبي عبد الله الظريف، فنثرها بين طلابه وأوصاهم بها. وسيدي أبي عبد الله الظريف رحمة الله عليه هو من أهل هذا الشأن، يعني عاش مديدا، عاش تقريبا 100 سنة،
2: ما شاء الله،
3: توفي 787 أظن،
2: تقريبا 782
3: 782 هجري، مات ليلة الجمعة يوم الخميس
2: رحمه الله،
3: رحمة الله عليه، في جمادى الأولى رحمة الله عليه. فنحن إن شاء الله تبارك وتعالى نسأله العون والسدد والبركة في الوقت،
2: يا رب إن شاء الله،
3: وأن يلقح أفهامنا،
2: يا رب،
3: وأن يبين لنا مراد المصنف رحمه الله في هذه الوصية.
2: أنا خلنا نستسمحك قبل كان ناخذ لمحة، احنا الحصة هذه باش تكون تقديم للوصية، ونحب كذلك نحكيه على سيدي محمد الظريف التونسي باقتضاب، يعني للي ما يعرفوش من السادة السامعين والمستمعين، كيفاش كانت حياته، كيفاش كانت حالة القرب متاعه من المولى سبحانه وتعالى. خلينا أكثر نفهمه الشيخ والإمام والعلامة باش نجم نفهم الوصية.
3: هو سيدي أبي عبد الله الظريف ترجم له صاحب المسامرات، فقال أبو عبد الله محمد الظريف التونسي، الولي صالح الشهير بسيدي الظريف.
2: سيدي الظريف، يعني هو احنا في العامين نقولوا سيدي الظريف،
3: سيدي الظريف. أصلا هي بقعة موجودة في قرطاج،
2: موجودة
3: في قرطاج، وتسميت باسمه. قال: نشأ بتونس فطلب العلم والأدب فبرع، وكان وحيد عصره، واشتهر

0: الدعاء، يعني أنه كان مستجاب الدعوة، كان مستجاب الدعوة. حتى سبحان الله فيما يذكر الشيخ الرصاص رحمة الله عليه، ذكر أن سيدي بن عرفة المعروف إمام الجامع الأعظم،
1: سيدي بن عرفة الورغمي،
0: أيوش، مرض مرضا شديدا. فلما مرض شكون كان يطبب فيه؟ الصقلي رحمة الله عليه،
1: رحمه الله.
0: كان الشيخ الصقلي وكان طبيبا ماهرا، هو الذي يطببه، هو اللي يعالج فيه. ذكر الإمام الرصاص رحمه الله تبارك وتعالى قال: وذكر لي بعض أشياخي أن الشيخ سيدي ابن عرفة رحمه الله مرض مرضة طال مرضه بها، وأن الشيخ الصقلي كان يعالجه،
1: نعم،
0: ورق جسده وعجز الطبيب عن مداواته.
1: سبحان الله، نعم، مرض شديد،
0: مرض شديد، نعم. يعني كان يظن أنه لا يقوم منها. قال: وطلب من الشيخ رحمه الله، يعني الشيخ بن عرفة، أن يدخل عليه سيدي أبا عبد الله الظريف ويرقيه. والرقية هي أدعية،
1: نعم، دعاء، نعم،
0: أذكار وأدعية. قال: ففعل ذلك ودخل عليه. قال الصقلي رحمه الله: فسلم عليه ورقاه،
1: نعم،
0: وقال له: اشتهيت أن أسمع صوتك بالمحراب.
1: سبحان الله، حب يسمع صوته في المحراب،
0: كأنها بشارة. قال: وخرج عنه، ثم خرجت، وبعد أيام قليلة سمعت قراءة الشيخ وصوته، ويستحيل، شوف هذه، قال: ويستحيل عندي عادة ذلك من جهة ضعفه، فعلمت أن ذلك من بركة الشيخ ومنقبته رحمه الله،
1: رحمه الله
0: تعالى،
1: نعم.
0: فهذا دلالة على غير ما أردت أن أذكر من أنه كان مستجاب الدعوة. فما فائدة واحدة أخرى في الوسط؟ أنه شهد له علماء زمانه،
1: صحيح،
0: يعني تقول سيدي بن عرفة سيء،
1: نعم، من
0: تقول الشيخ الصقلي،
1: نعم،
0: سيء،
1: نعم،
0: يعني هؤلاء شهدوا له وهم
1: بعلمه
0: بعلمه بورعه بتقواه بصلاحه، إنما يتقبل الله من شكون؟
1: من
0: المحسنين، من المتقين، من الصالحين. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر ذي تمرين لا يلقى له بال مدفوع بالأبواب،
1: نعم،
0: لو أقسم على الله لأبره.
1: سبحان الله، يعني أنت ما تجيبهاش فيه،
0: يعني ما تجيبهاش. تقول قائل معناتها المعروف اللي في زمانهم جامع الزيتونة هو كوكبة العلم والعلماء، وهو وين كان؟ في في في كرتاج،
1: في كرتاج،
0: اللي تو اسمه سيدي ظريف. يعني زمان ما كانتش موجودة حاضرة بالطريقة هذه،
1: صحيح،
0: فهمتني؟ يعني كان مبتعدا،
1: بعيد، يعني يتسمى، نعم، بالمقارنة مع الحاضرة، مع
0: أيواش،
1: كان جامع الزيتونة كان يتسمى بعيد،
0: كان يتسمى بعيد.
1: إذن حياته كانت بين الطلبة متاعه أو تلاميذه في العلم، في الصلاح، في أنه يعلمهم، أنه يزرع فيهم، يعني سواء العلوم الفقه أو غيرها من العلوم، يعني حياة شيخ كما نعرف مشايخنا في تونس الكل.
0: لا، كان تتميز شوي عليه.
1: شنو؟
0: لأنه غالب الناس، نقول لك، لأنه غالب العلماء كانت تجي تعطي درس، يقريوا الدروس، يقري،
1: نعم،
0: الفقه، يقري السيرة، ثم هذا الشيخ الذي يعطي الدرس هو يعطي الدرس للتلميذ، للطالب، ثم الطالب يقرأ ما يقرأش، يحضر ما يحضرش، هو علاقته بينه وبين الطالب، بينه وبين ربي، أن يتقن المادة التي يعطيها ناصحا للمستمعين،
1: الدرس اللي باش يقدمه،
0: تمام، هذا الشيخ العادي. أما الشيخ المربي لا يقف دوره في أنه هو يعطي درسه، لا، لكنه يأخذ بأيدي الطلبة إلى الله تبارك وتعالى. كيفاش؟
1: نعم.
0: أنه يجعل لهم في الطريق إشارات وعلامات، ويأخذ،
1: نعم،
0: بأيديهم،
1: نعم،
0: يعني ويعمل لهم سويفي،
1: يتبعهم،
0: يتبعهم يعني.
1: وهذا كان نهج سيدي محمد الظريف،
0: هذا كان نهج سيدي أبي عبد الله الظريف
1: رحمه الله.
0: كان طلبته يسلك بهم إلى الله تبارك وتعالى بالفكر والذكر.
1: نعم، سبحان الله،
0: السلوك إلى الله بالفكر،
1: نعم،
0: والذكر. غير أنه هو يعطي الدرس فيلقح الأفكار ويعلم الأذهان، كان كذلك يغذي القلوب،
1: نعم،
0: ويزكي الأنفس ويعلي الأرواح،
1: نعم، سبحان
0: فكان
1: الله.
0: هل يذكروا
1: هالجمع؟ أيوة.
0: فكانت
1: هذا
0: منظومة كاملة.
1: نعم مميز هالجمع في يعني

0: الفكر متاع العلماء التوانسة، وهذا تقريبا نتميز به العديد من العلماء التوانسة.
1: تقريبا كل مشايخنا هك.
0: سبحان الله.
1: الكل.
0: نعم. يجمعوا بين هذا وهذا.
1: أي نعم. يجمعوا بين هذا ويجمعوا بين هذا. علاش؟ لأن الإنسان إذا تعلم من غير تزكية نفس صار الشيطان شيخه.
0: اللهم احفظنا يا رب. نعم.
1: ينفخ فيه. العجب في النفس بما يتصدر به للناس والناس تعيط
0: فيه. يدخلوا من الباب ذاك.
1: طبعا ديما نقول نقولها اللي مشاو في طريق ربي تبارك وتعالى وإن شاء الله ربي يهدي الناس أجمعين.
0: أمين يا رب.
1: فما عادش يدخل لهم الشيطان من باب الشهوات من باب يخرج يسهر وكذا. لا هذا كم سك. فيدخلوا دخلة أخرى.
0: من باب العجب.
1: من باب الحاجة اللي هو فيها. فهمتني؟
0: انت احسن واحد ما كيفك حد
1: يقول له ما شاء الله انت يا تعرف تتكلم محلى صوته هذايا في المحراب من لقينا هم يكلموا فيه يحبون يجي نقرا لهم او يحبون يستدعوني لكبريه في ديارهم فهمتني. فيقولوا الناس لما تسمعني يثنوا علي خير والناس يجيوا يعيطوا لي سيدي
0: وطلبوا من لبعاد
1: ناس تجيني من لبعاد. فمن الاول تدخل بذره اي اغزر اذا دخلت بذره العجب هذه تسقى بماء الطاعة. شوف الأصل فيها الطاعة أنها توصل إلى الله.
0: نعم صحيح.
1: إذا سقيت بذرة العجب هذه أورثت كبرا.
0: اللهم احفظ.
1: والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول والله لا يدخل الجنة ولا يشم عرف ريحها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني مثقال الذرة هك.
0: هي الذرة أصلا ما تشوفش بالعين المجرد.
1: فمثقالها.
0: سبحان الله.
1: هذا الكبر إذا دخل في. علاش؟ لأنها صفة إبليسية.
0: هذاك علاش مشايخنا يحرصوا على تزكية النفس
1: طبعاً.
0: مع العلم مع الدروس مع شنو ينجموا يقدموا للطلاب نتاعهم وتلاميذهم باب تزكية النفس وهك الباب ذاك يحرصوا أن يكون حاضر.
1: لأنه سنة نبوية. لأنه سنة نبوية. لما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله وقال ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان. ونحن كذلك لما ننظر في رسالة سيدي بن أبي زيد القيرواني جعل مقدمة عقدية ثم جعل مقدمة ثم جعل فقهية
0: صحيح.
1: ثم كانت في التزكية باب الجامع. لما أنت تنظر إلى مثلا سيدي بن عاشر الذي نقرأه وندرسه كذا جعل التقسيم على ثلاثة باب العقائد ثم باب الفقه ثم باب التزكية والسلوك والتصوف.
0: نعم سبحان الله. خلينا سبحان الله وإن نقرأ في الوصية فما تدرج في الوصية.
1: أي.
0: فما تدرج جميل جدا حقيقة.
1: أي. فهم منهجية.
0: أي فهم منهجية سبحان الله. يعني حقيقة منهجية عالم وفقيه ورحمه الله سيدي محمد الظريف التونسي. يعني انطلقت بمنهجية تونجيوها إن شاء الله على امتداد الحصص إن شاء الله. لكن المنهجية تربي في النفس. ومنهجية تمشي إلى القلب وتمشي إلى النفس وكأنها تهز الإنسان إلى عالم آخر إلى قرب من المولى سبحانه وتعالى. لكن يزمك تمهد الطريق باش توصل إلى هالخصوصية أو إلى القرب من المولى سبحانه وتعالى.
1: نعم. فلو لاحظتي أنه الشيخ رحمه الله ابتدأ وصيته بالبسملة ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام.
0: ثم
1: بحمده ثم بالدعوة لتلميذه.
0: صحيح.
1: دعا لتلميذه.
0: نعم.
1: تمام. ثم بدأ يوصيه. والعجيب سنأتي بالتفصيل.
0: نعم.
1: فلم يخاطبه باستعلاء بل قال له أوصيك
0: يا أخي. تلطف. ذكرنا بلقمان الحكيم في الصورة وابنه
1: مع ابنه.
0: نعم.
1: يا بني.
0: نعم.
1: يا بني.
0: تلطف في في الخطاب.
1: نعم. وهذا يدل على هضم الشيخ لحظ نفسه.
0: نعم.
1: هذه مسألة. المسألة الثانية أنه تكلم جملة على الحال العام. ثم بدأ في التخصيص شيئا فشيئا تفصيلا لما أراده أن يكون عليه مبينا له الطرق للوصول إلى هدفه.
0: نعم.
1: فبعد أن أمر يعني واحد يقول لي حفظ الحواس مراعاة الأنفاس كيف يكون ذلك كيفاش نوصل هنا
0: وشوف البداية بتقوى
1: الله العظيم سبحانه. في السر والعلانية
0: يعني بداية بالتقوى هل نفهم هنا هالباب العظيم تقوى الله نفهم أنه هو في مقام عظيم أنه الإنسان أنه العالم والإمام أنه يوصي بتقوى الله في السر والعلانية موش بالأمر الهين.
1: نحن فسرنا كنت تذكر في التعريف بالتقوى ذكرنا قلنا نعم. قيل له معناتها لو كنت ماشيا على أرض فيها شوك
0: نعم.
1: ماذا كنت تفعل وأنت حافي القدمين؟ قال أتقيه. إيش يعني؟ يعني قبل ما نعمل حاجة نغزر.
0: نعم.
1: فهو يقول له هنا أوصيك يا أخي بتقوى الله أي أنك لا تقدم على شيء إلا بعد أن تنظر إلى مآله عند ربه تبارك وتعالى أيرضى عنه أيسخط يفرح يعاقب يجزي
0: صحيح.
1: وذلك يكون في السر والعلاني علاش؟ لأنه يريد أن يأخذك إلى الإخلاص فيما تفعله.
0: الإخلاص أنه مش بضرورة تكون تقي في العلانية وفي السر حاجة أخرى. يعني الإخلاص أنك بين هذا وهذا ما تبعدش. إذا كان أنت تحب تتبعها الوصية وغيرها من الوصايا وأحاديث سيدنا عليه الصلاة والسلام أنه التقوى تكون في السر وفي العلانية.
1: شوف ما هو إذا كان الإنسان ينظر إلى التقوى في السر وفي العلانية فعين قلبه على ربه
0: نعم.
1: وإذا كان لا يأبه إلا أن تكون هذه التقوى في العلانية صارت عين قلبه على الناس معاش على ربه
0: صحيح.
1: فمعاش أحكي على تقوى
0: صحيح. وعندنا آيات كثيرة تحذرنا أنه الإنسان يكون يعني كما القول كما الفعل ما يلزمش تكون أقوالك شيء وأفعالك شيء
1: طبعا طبعا سيأتي الكلام على ذلك تفصيلا
0: نعم إن شاء الله لين. احنا هكا وكون وصلنا لختام حصة اليوم يعطيك الصحة فضيلة الشيخ ربي يبارك لك إن شاء الله شيخ رمزي بن شيخة شكرا ليك نتقابل إن شاء الله في الحصة القادمة إن شاء الله
1: يا مرحبا
0: وأكثر مرحبا. تفصيل إن شاء الله أنا هي بسطة أولى لسادة المستمعين والمتابعين إن شاء الله لشرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد ظريف التونسي كنت معنا في كنوز الوصايا ونأمل إن شاء الله أنه في البرمجة الصيفية أنه الإنسان يكون عنده خذاء من هالكنوز
1: يا رب يا رب
0: يعني الكنوز مش كان مادة ومش كان فلوس ومش كان فما كنوز أخرى يعني أعظم بكثير أنه تهز الإنسان إلى الجنة وما أدراك ما الجنة
1: يا رب يجعلني وإياكم ممن يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
0: الحمد لله رب العالمين كنا وصلنا معكم لختام حصة اليوم شكرا لكم سادة المستمعين والمتابعين تحية مريم فجيري فضيل شيخ سيدي رمزي بن شيخة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: ورحمة الله وبركاته
2: من معين الحكمة من معين الحكمة ونفحات أهل الله ونفحات أهل الله نقطف دررا من وصايا العارفين كلمات قليلة في مبناها عظيمة في معناها تهدي القلوب إلى طريق السالكين
3: تهدي القلوب إلى طريق السالكين
2: كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة
3: مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: إشهار.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم سبت من الآن حتى إلى الساعة السادسة مساء. اليوم هو يوم السبت 19 محرم 1442، الموافق لأربعة جويلية 2026. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لزهير مخرج هذا البرنامج، برنامج شاوير، أكبر تكنسيا وأكبر مخرج خدم معنا في هذا البرنامج هو سي زهير المسعودي، ربي يبارك له. كذلك التحية موصولة لأحمد الطبابي الذي يؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم مباشر، وكذلك هو في التنسيق. للتواصل معنا 71 130 000. نطرح سؤال في هذا البرنامج، السؤال هو من صلب الحديث الذي نتحدث فيه في هذه الحصص، يعني سؤال من السيرة المحمدية، واللي يجيب على السؤال عنده جائزة تتمثل في كتاب السيرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله أنت على 4 شهور عظم الجوائز، قدة ربي جمعتين أخرين كل واحد وصل الهدية نتاعه. وخليني نوجه تحية كبار وإجلال وتقدير للناس اللي مولوا فينا بهذه الكتب. نقول إن شاء الله يا ربي شفع فيكم رسول الله، إن شاء الله يا ربي تكونوا أنتم من الناس المسبين في التعريف بهذا النبي الجليل الكريم، من الناس اللي يحبوا الناس في رسول الله. إن شاء الله يا ربي حبب فيكم رسول الله كما أنتم حببتوا الناس في السيرة. إن شاء الله يا ربي حبب فيكم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحية في بداية هذا البرنامج، رحب الأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه. ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خليني قبل كل شيء نذكر السؤال ونذكر المحاور التي سنتحدث فيها اليوم. السؤال هو يقول: من هو الصحابي الجليل الذي استخلفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس بالمدينة عند خروجه من غزو إذا في غزوة بدر؟ من هو الصحابي الجليل الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس في المدينة عند خروجه في غزوة بدر، وقت ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خارج غزوة بدر، استخلف أحد الصحابة باش يصلي بالناس في المدينة المنورة؟ من هو هذا الصحابي الجليل؟ باي المحاور، كيف نستفيد من المناهج المحمدية لإصلاح مجتمعنا؟ كيف نستفيد من المناهج المحمدية لإصلاح مجتمعنا؟ كل إنسان يتبع هذه الدروس اللي نحن قاعدين نقدمه فيها في برنامج مشاوير، أو كل إنسان يقرأ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا ويتعلم كيف يسير في هذه الحياة. كذلك حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في إثارة انتباه السامع، حكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إثارة انتباه السامع. كذلك متى تعود الأمة إلى هدي إلى هذه المناهج التي صفعت رجالا أو صنعت رجالا عظماء؟ متى تعود الأمة إلى هذه المناهج التي صنعت رجالا عظماء، صنعت أبي بكر رضي الله عنه، وصنعت عمر وما أدراك من عمر، وكذلك صنعت عثمان، وكذلك صنعت علي، وكذلك صنعت طلحة وعبيد، وعبيد الله وعبيد بن الجراح، وكذلك صنعت كثير من الصحابة الأجلة إلى اليوم وإلى الآن التاريخ يذكر ويخر أمام هؤلاء العظماء الأجلة الذين تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وتربوا على يد الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. شيخ، خلينا نبدأ بالركن الأول اللي هو يتمثل في سرد بيت من أبيات البردة، هذا المديح الشريف للإمام البوصير رحمه الله الذي لخص فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولخص فيه هذه السيرة، ونبين معاني كلمات هذه الأبيات في هذا هذه الكلمات في هذا البيت. تفضل شيخ.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارضي اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإمام البوصيري يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، فكأنه يقول لنا في رسالة لطيفة جميلة إن تتبع خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم بركة وخير ويمن وفيها الخير الكثير، فلذلك نجده يتتبع مسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ميلاده إلى أن يتوفاه الله وينتقل إلى الرفيق الأعلى، ولكن يقدم هذه السيرة بلغة عصره، واللغة التي كانت معناها طاغية في عصر الإمام البوصيري وبعده هي لغة الشعر، فقدمها تقديما رائعا تستسيقه النفوس وتشتاق وتهفو إليه القلوب ويدخل إلى قلوب الناس جميعا. فهو ذكي لأنه عرف لغة العصر نتاعه وعرف كيفاش يقدم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يستسيقها الناس جميعا، محب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا الذي واقف على الحياد. وهذه من أدوات التملك للغة ومن أدوات فقه الواقع، أنه إنسان فهم الواقع نتاعه، فليقرأ البردة الحقيقة يقف على فقه الواقع. نعم. أنه هذا إنسان ذكي عرف شنو اللي يتطلبه واقعه، فلذلك استعمل اللغة التي تصل إلى قلوب الناس. البيت هذا بيت جميل، يتحدث على محطة من محطات سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وجوده في الغار وما حف ذلك من معجزات وكرامات لا تحصى ولا تعد.
0: نعم.
1: ومن معية الله التي يعني حفت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك المكان وبصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، ظنوا إلى الغاء بالجمع، ظنوا الحمام والمقصود به المشركين، وظنوا وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، ظنوا من أفعال الظن والقلوب بمعنى حسبوا، قال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والظن هو عكس التحقق وعكس اليقين وهو أقرب إلى الشك منه إلى اليقين. الحمام عند العرب اسم لذوات الأطواق، ومنها كتاب توق الحمامة لابن حزم الأندلسي. نعم. ويطلق على الذكر والأنثى على حد السواء، فنقول للذكر حمام وللأنثى كذلك حمام، وتدخل الهاء على الواحدة، الهاء معناها حمامة.
0: نعم.
1: أو لأنها أصل التاء هذيك هي هاء، فنقول حمامة. وأما اليمام فهو الحمام الوحشي في قول للأصمعي، وكان الكسائي يقول الحمام هو البري واليمام هو الذي يألف البيوت. وأما قصة نسج العنكبوت على باب الغار فهي ثابتة، وأما بيض الحمام عند الغار فقد ضعفها أهل الحديث في الكتب الستة، وكذلك الشأن في الروايات المعتمدة للحديث، واشتهرت هذه الحادثة في كتب الأدب والروايات والكتب الستة. والكتب الستة أنا هي النقص دباء.
0: نعم.
1: التي تعتبر من أصح كتب الحديث هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة.
0: نعم.
1: هذه الكتب الستة.
0: نعم.
1: هذه العنكبوت حشرة قامت بدور عظيم، فخلد الله ذكرها وجاءت سورة كاملة في القرآن الكريم، سورة كاملة في القرآن الكريم اسمها سورة العنكبوت، وضرب الله بها المثل في قمة الوهن، وفي المقابل حمى الله خير المرسلين مثل قال سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. خير البرية والمقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحمي، الفعل هذا مجزوم من فعل حام يحوم، وهو فعل معتل من النوع الأجوف، أصله حام، الطائر حول الماء حوما وحوما بمعنى دار. معاني هذا البيت: تقدم المشركون حتى وصلوا إلى فم الغار.
0: شيخ خليني نقول ملاحظة لهنا،
1: نعم،
0: باش نكونوا نحن متفتحين وطلعين على كل المراجع وكثير من المراجع، لأن هناك روايات وهناك أقوال يقول أن ما جاء عن خبر العنكبوت والحمامة فهو قول ضعيف، ولكن نحن
1: نأخذ سيدي بشير بالنسبة للعنكبوت صحيح، أما بالنسبة للبيض الحمام فهو ضعيف، ضعفت في الكتب.
0: نحن نأخذ منها العبرة ونأخذ منها كثير من الرسائل، ولكن خلينا نقول لو هذا كل وما ذلك على الله بعزيز، وربي سبحانه وتعالى عندما أراد أن يحمي نبيه صلى الله عليه وسلم لا يحميه بأي طريقة شاء هو، لكن نحن لا ندرك من هذا علم الغيب شيء، وهذه حكمة الرب سبحانه وتعالى في خلقه. نواصل شيخ باش حتى ما يقولوش هم معناها يجيبونا في قصص ضعيفة ولا حاجة.
1: نعم، للأمانة العلمية ذكرنا أن هذا ضعفه يعني الكتب الستة، وذكرنا أن هي الكتب التي ضعفت هذه الرواية، رواية بيض الحمام هذه راهي ضعيفة جدا للأمانة العلمية. أما نسج العنكبوت فهي ثابتة. تقدم المشركون حتى وصلوا إلى فم الغار، وأصبح الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق في مرمى أعين الكفار، وكادوا يعثرون عليهما، ولكن إرادة الله تداركتهما، فأمر الله العنكبوت أن تنسج خيوطها حول مدخل الغار، وحامت الحمائم حتى ظن المشركون أنه من المستحيل بالحسابات المادية والمنطق العقلي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالغار، ولذلك تكرر فعل ظنوا في هذا البيت الشعري مرتين.
0: نعم،
1: وليس هذا التكرار من عجز في التمكن من الأساليب اللغوية، وإنما المراد غلبة الظن على الحقيقة وكثرة الشكوك التي أصابت المشركين.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي فاصل لرفع أذان صلاة العصر، ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القرآن.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: شد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذة.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. التواصل معنا 71 30 00 00. السؤال يقول: من هو أول صحابي؟ وليقول: من هو الصحابي الجليل الذي استخلفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس عند خروجه من المدينة إلى غزوة بدر؟ كيف نستفيد من المناهج المحمدية لإصلاح مجتمعنا؟ حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في إثارة انتباه السامع. متى تعود الأمة إلى هذه المناهج التي صنعت رجالا عظماء؟ الشيخ نواصل. نعم. في هذه البيت البيان. نعم. معاني. نعم. بيان معاني الكلمات نتاعها. نعم.
1: نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نذكر بالبيت: وظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. هنا راه للأمانة العلمية.
0: نعم.
1: الإمام المسيري لم يقل أن الحمامة قد باضت حول الغار، وإنما قال تحم، وتحم في اللغة تحمي معنى حام، بمعنى طار ودار حول الغار فقط.
0: نعم.
1: ولم يقل هذا، يعني هو لم يخالف ما ورد من تضعيف في الكتب الستة للحديث.
0: نعم.
1: للأمانة العلمية، وإنما قال حامت، والحوم هو الطيران، يقصد به أن حامت حول الغار. وإنما يعني المراد هو غلبة الظن على الحقيقة وكثرة الشكوك التي أصابت المشركين حتى أضحوا في حيرة كبيرة، فالآثار منتهية عند الغار وخيوط العنكبوت منسوجة حوله، وهذا يأخذ وقتا طويلا، وهنا يقف المشركون حائرين.
0: نعم.
1: بين دليلين متناقضين، وهنا يؤكد الإمام البصيري على قدرة الله المطلقة، وأن الله خلق الأسباب وامتلكها ولم تجري عليه، فهو رب الأسباب ومسببها. وكأن الإمام البصيري يتكلم بلسان عصرنا اليوم، فيرد على الشبهات التي أثيرت حول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما جاء به بعض المستشرقين من أمثال أوغست كونت وغوستاف لوبان، ومن الذين ساروا في ركبهم من المسلمين من أمثال محمد فريد وجدي وحسين هيكل وغيرهم. وتقوم نظرية هؤلاء جميعا على شنو؟ على مبدأ واحد، اللي هو على نفي المعجزة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقولون بعبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم وذكائه وشجاعته وحسن تدبيره للأمور، وهي أوصاف جذابة، وهم ما أرادوا بها مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جعلوها كسراب خلب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ليصرف الناس عن ماذا؟ عن المعجزة، إذ هي أبرز صفة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها تحيل على النبوة، والنبوة من المعاني الغيبية التي لا تخضع لمقاييسنا المحسوسة. ولذلك فإن معنى المعجزة قائم في أصل كيانه، ولذلك استعمل الإمام البصيري فعل الظن مؤكدا عجز المشركين عن فهم ما جاء به، يعني ما هو قائم وما هو موجود، وما هو موجود خارج المحسوسات، وإنما يدركون أنه ما ثماش حقيقة غير حقيقة المحسوسات، في حين أن هناك أول آية في القرآن، في أول آية في سورة البقرة، تدعون إلى الإيمان بالغيب.
0: نعم.
1: لأن الغيب هو جزء أساسي في عقيدة المسلم، فالمسلم عقيدته تنبني على اثنين: على الإيمان بما هو موجود محسوس.
0: نعم.
1: وبما هو غيبي وصل إلينا عن طريق النبوة، ونبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. نعم، شكرا شيخ، بارك الله فيك. هذه هي معاني وتوضيح وتفسير هذه الكلمات الجميلة للإمام البصيرة رحمه الله. هذه الأبيات المباركة هي أبيات بالحق مباركة، الإنسان عندما يقرأها تزيده حبا في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أبيات، هذا من حب الإمام البصيري، تعلق قلبه بالحبيب علي أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حتى استطاع أن يؤلف هذه الأبيات، وكلها أبيات تحببنا وتجذبنا وتعيشنا مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خليني نعود شيخ ونبدأ بالمحاور. المحور الأول، كيف نستفيد أو كيف تستفيد الأمة من المناهج المحمدية لإصلاح هذا المجتمع والإصلاح؟ عندما نقول المجتمع للمجتمعات الكل الموجودة الآن، هي خليني نقول انحرفت على المنهج الصحيح، على منهج الأخلاق، منهج التربية، منهج الاقتصاد، منهج العلم. كل المناهج الموجودة الآن هي مغلوطة، هي بعيدة كل البعد عن منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل منهج في هذه الحياة له ضوابط تضبطه بحياة الإنسان. لأن الإنسان لو ما يربطش نفسه بهذه الضوابط فسوف يعيش حياة البهايم. لأن الإنسان هو بش يعيش، حتى الحيوان هو قاعد يعيش، قاعد يأكل يشرب وعايش معنا. لكن الإنسان عنده ضوابط تربطه، لو يخرج عن هذه الضوابط أو يحيد عن هذه الضوابط فيختل في موازين المجتمع، يختل.
1: نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. راهو الحقيقة تحطوا على المناهج، راهي مسألة حياتية أساسية في بناء العقل المسلم بصفة عامة. واثنين، راهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه احنا مالكين ونتاعنا فقط،
0: ما نقولش العقل المسلم. عندما كي نقول العقل المسلم كأن نحن ملكنا
1: في إطار،
0: لكن هو العقل الإنسان.
1: نعم، لأنه جاء ربي سبحانه قال وما أرسلناك إلا
0: رحمة للعالمين.
1: للعالمين.
0: نعم.
1: فالمناهج هذه اللي تحدث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن، إذا تدرس ثم شكون معناه عمل دراسة في المقاربات التربية، واخذها مثال من السويات، واخذها مثال ثاني من اليابان، فانتهى إلى خلاصة أن هذا المناهج نتاعهم المعتمدة في الأساليب التربوية وفي التعليم مستمدة كلها من يعني حضارة الإسلام، وأساسا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو عملوا؟ خذوا من عنده كل شيء إلا حاجة واحدة، العنوان، لا يسندون هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هما بالضبط يعني تبقوا في ذلك المنهج. نعطيك مثال حي، مثلا كي تمشي توا تمشي المدينة العلوم لهنا، هاي موجودة في تونس، ثم كرة أرضية كبيرة فيها يعني كرة أرضية، ولكن كلها معناها فيها شحنات كهربائية. أنت تقف قدامها الولد صغير ويقول كلمة طيبة، إيش تعمل؟ تشعل من جهات برشا. يقول قدامها كلمة أخرى، كلمة ما هيش طيبة، العكس تمام، يطفو هاك الأضواء الكل. فهذه منين جابوها؟ جابوها في الحقيقة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يثني وكان يتلطف ويختار الكلمة نتاعه. ها مش يشوفوه تو إيش كان يعمل، كيفاش كان يتكلم، كيفاش كان يختار الوقت المناسب باش يتكلم فيه، وكيف كان كلامه يمتاز بالاعتدال وعدم الإملال واختيار الوقت المناسب. ثلاثة حاجات. يعني الاعتدال في الكلام، لا ولذلك يقول لا ضرر ولا ضرار، لا إفراط ولا تفريط، لا طول ممل ولا قصر مخل. يعني يضبط نوعية الكلام، وخاصة الكلام هذا متوجه إلى الذي يتحدث في الشأن العام. فإذا تحب كلامك مسموع يلزمك تضفي عليه هذه الصيغة، هذه التقنية، أن يكون الكلام معتدلا، لا طول ممل ولا قصر مخل ولا فيه استطرادات حتى تضيع الفكرة الرئيسية. لأنك عندما تدخل على السامع استدرادات كثيرة تضيع الموضوع الأساسي اللي أنت تتحدث فيه. هم شوفوه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يعمل،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: كان يقتصد صلى الله عليه وسلم في تعليمه، فيتحين أولا الأوقات والمقدار. شو معنى الأوقات؟ يعني لا يلقي الملاحظات جسافا، وإنما يختار المناسبة اللي وقعت فيها ثم يعطي الملاحظة. علاش؟ لأنه هي علميا أرسخ في ذهن السامع وأوقع في نفسية المتلقي، أنك تختار له المناسبة بالضبط. يجي واحد رأس العام مثلا على الواحد يبدأ يحدث فيهم على على موضوع لا علاقة له بالهجرة أبدا. بينما كجي تحدث فجات موسم على الهجرة وتحدث على الهجرة الناس كل تسمعك وتكون أوقعه في النفس لأنه الزمان مناسب.
0: كما الشيخ خليني نقول كما الإمام الخطيب.
1: نعم
0: الإمام الخطيب اليوم نعرف هالشان اليوم عنا عطلة صيفية عن الناس مقبلة على البحورات عن الترقاوة الناس تجري في الترقاوة برشا لأن الدنيا صيف وشباب وهو الإمام يجي في الوقت هذا ويحكي لهم على حاجة على موضوع خارج كل
1: يقول لهم اجتهاد مثلا اجتهاد في الدراسة هي وفت الامتحانات ويقول له لابد أنك تجتهد في الدراسة ولابد أن تعمل هذا كلام طيب وباهي وممتاز جدا
0: لكن لازم في وقته
1: لكن ما المناسبة لا يستقيم مع المناسبة
0: وقت بحر وقت عراس ناس تزوج برشا يجب يحدثهم على المهور
1: على حسن استغلال الوقت
0: نعم
1: يتحدثهم على التيسير في هذا أنه نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التيسير
0: نظفت الشوارع نعم. نظفت البحار
1: يدعو كذلك على استغلال الوقت أنك عندك وقت تستغله في أحسن راه كل لحظة من حياتك أنت محاسب عليه وراه كل دقيقة رد بالك تقول هذا لهو ومرح وإنما كنا نخوض مع القائدين وكنا نعم. نكذب بيوم الدين فرد بالك يخرج هذا إذا إيش كان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم حاجتين يقف عليهم ثلاثة حاجات يكون معتدل في كلامه
0: نعم
1: اثنين يتحين الأوقات ثلاثة يختار المقدار نتاع الكلام حتى يكون الكلام كلام نعم. أبلغ والتأثير أعمق وحتى يسهل على الصحابة الحفظة ويسهل يعني تعلقه وفهمه عن ابن مسعود أمش يعطينا مثال رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول صلى الله عليه وسلم, يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا إيش معنى؟ مش كل يوم تو هي فرصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وأبلغ الناس وأصدق الناس وأكثر الناس عنده بلاغة وأصدقهم في الكلام وأبلغهم في التعبير ومع ذلك يتخولون يعني مش كل يوم يعطينا موعظة لأنه يعرف إذا كان كل يوم تنتهي الملاحظة معاش نتأثر يلزمك تجي من حين لآخر ويتخولنا بمعنى يتعهدنا
0: نعم
1: يعني وإيش معناه وأثبت علم التربية الحديث أن كثرة الملاحظات تو هذا التربية تو الحديث هذه العلوم الحديثة بعلوم التربية أن كثرة الملاحظات تفقد الموجه إليه حسن التعامل معه إذا جي مع تلميذ وتبدأ تبين له في الملاحظات الكل وتقول له عملت هذه وعملت هذه ويزمك تبدل هذه وتعمل هذه وتعمل هذه تأكد رو مش يأخذ منك كان ملاحظتين فقط والبقية كل رو مش يطيش إذن وأثبت علم التربية الحديث أن كثرة

0: تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فأشوف ربي سبحانه كيفاش يبدأ بالجانب المضيء جدا. يا أهل الكتاب، ما بدأش يزب فيهم راك حرفت وعملت وانحرفت وزغت وكذا، لا، يقولوا مرد بالكم، يرغب فيهم، راه نور وكتاب مبين. كتاب مبين يعني مستقيم، كتاب لا انحراف فيه ولا اعوجاج، كتاب لا التواء فيه، وإنما فيه صراط مستقيم. يعني كأنه يقولوا مرد بالكم، ما تضيعوش الفرصة هذه أنكم تتبعوا، ما تحبوا تنجحوا في الدنيا وفي الآخرة، اتبعوا الكتاب هذا، فإنه كتاب واضح مبين، الحدود نتاعه واضحة، بداياته واضحة أو وسطه واضح، ونهايته أوضح وجلية كل الجلاء.
1: نعم،
0: هذه جانب إيجابي.
1: نعم، كذلك الشيخ، أن أنت حتى بجي تنصح إنسان في هذه الحياة باش تحاول ترشده وتحاول تجبده للدين الإسلام، وإلى تحاول ترفع له المعنويات نتاعه، وقت ما تتحدث معاه حتى ولو هو عنده 90% من الجانب حياته كلها سلبية، حاول أنت تحدث على الجانب الطيب اللي فيه.
0: نعم،
1: الجانب الإيجابي اللي فيه،
0: حتى ولو حاجة واحدة فيه،
1: حتى لو عندك حاجة واحدة. حتى بقى، أنت مثلا زي تلقى التلميذ للأسف الشديد هو ما ينجمش يقرأ وبعيد كل البعد على الـ على الـ على أنه باش يدرك الامتحان نتاعه، أنك أنت تحاول تشجعه. كيف تشجعه؟ تذكر الخصال الباهية اللي هو ممتاز بها.
0: نعم، عندنا تجربة انتشرت بدرجة كبيرة وجابها أستاذ تعليم ثانوي مازال موجود، أنه التقى بتلميذ جايب 6 معدل 6 من 20، يعني فرص النجاح بالنسبة لي هو صعيبة برشا، لأنه مش ممكن، معناها يعني كان جت نقطة ونقطتين أو نقطتين ونصف ممكن يتداركها، أما 4 نقاط ويزيد مش يقفز فوق 10، يعني حاجة صعيبة برشا. فالأستاذ هذه تجربة جيدة جدا، يعني شوف كيفاش أحيانا نراه إنسان يستعمل أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: دون أن يعرف أن هذا الأسلوب قد أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبقوا مع الصحابة، فاستعمل معه الطريقة. قال له راه أنت فيك حاجات كبيرة برشا، واستعداداتك الذهنية راه مش تاع المعدل هذا، وبدأ يخدم على جانب تثمين ما فيه وتحفيز أكل الكوامل اللي فيه والدوافن وأكل الحاجات الدفينة فيه ذيك والحاجة الباهية، وبدأ يخدم على هذا ويقول له أنا عندي فيك ثقة كبيرة برشا أنك. واثنين، فتح العلاقة بينه وبينه بين الأستاذ ذاك، لأنه التلميذ إذا كان يحب المدرس نتاعه يأخذ عنه كل شيء، يأخذ عليه العلم ويأخذ عليه الأخلاق ويأخذ عليه كل شيء، ولذلك الصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا مر بشجرة في جهة معناها خارج المدينة بعيدة بدرجة كبيرة، إذا مر في موكب من المواكب سواء كان جهادا أو تجارة ولا غير ذلك، ثم شجرة مشى تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته، فكان يمشي للشجرة هذيك ويقضي فيها حاجته بجنب هذيك بالشجرة هذيك. يقولوا علاش؟ يقول تيمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب أن يأتي بكل شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: حتى ولذلك نعم، سمعت قصيك شيخ، حتى الصحابة كانوا يتبعوا الأثر نتاع بعضهم البعض. كل واحد يلقى صحابي جليل يعمل في بذرة باهية وأثر به، حتى أنه يروى أن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه عندما توفى أبي بكر الصديق، كان سيدنا عمر في يوم من الأيام يتبع في أثر سيدنا أبي بكر الصديق، يلقى أبي بكر الصديق متكفل بامرأة عجوز بصيرة ما تشوفش، كل يوم يمشي أبي بكر الصديق يقضي لها ويأكلها ويشربها ويمشي. بعد ما أبي بكر الصديق انتقل إلى الرفيق الأعلى، سيدنا عمر بن الخطاب أراد أن يقوم بالعمل، يأخذ خلاف يأخذ المشعل عن أبي بكر الصديق، معنا باش نعرفوا أن الصحابة قديش كانوا يتسارعون في الخيرات وكانوا يعملون كل شيء لله، ولكن مستوى تعمل حاجة تصور وتحكي، كانوا يعملوا كل شيء في الخفاء. سيدنا عمر في يوم من الأيام قدم لهذه العجوز، مشى أغسل لها وخلاها وقام لها بكل شيء وكسر البيت وقدم لها تمر. بعد ما كلت التمر قالت له هل مات صاحبك؟ قالت له يا أخي صاحبك توفى. قال سيدنا عمر كيف عرفتي؟
0: كيفش عرفت؟
1: كيفش عرفت لي صاحبي توفى؟ قاتلوا

0: لان صاحب قالوا مش قالت له مش كنت اللي مرفقت ملي في التمر
1: رغم ان هي ما تشوفش
0: وهي ما تشوفش قالت له خاطر صاحبك كان يقدم لي في التمر ينحي له النوا نتاعو ينحي النوا من التمر ويعطيه ناكلو انت عطيته لي بالنوا التمر
1: معناها خاطي انت
0: مش كنت صاحب يبقى سيدنا عمر وما ادراك سيدنا عمر وما ادراك قال يا ابا بكر لقد اتعبت الامراء الذين ياتون بعدك
1: نعم اتعبت من جاء بعدك
0: كانوا الصحابه يتبعوا في القدوات نتاعهم
1: نعم
0: سيدنا عمر امير المؤمنين
1: نعم
0: امير المؤمنين وما ادراك كان هو اللي شرع
1: نعم
0: كان هو اللي يحكم ومع هذا ان كان يسير وراء خطى ابي بكر الصديق اللي هو انتقل للرفيق نعم. الاعلى
1: سيدي بشير تصديق لكلامك بقي بن مخلد الاندلسي
0: نعم.
1: هذا يقرا سيره سيدنا ابي هريره
0: نعم
1: سيدنا ابا هريره قرا السيره نتاعه فتاثر بها تاثرا شديدا وكان في الاندلس ما بين الاندلس وانه بغداد مسافات مفازات صحاري وبحار
0: نعم
1: فلما سمع بالامام احمد احمد بن حنبل سمع انه امام المحدثين في عصره
0: نعم
1: وعنده علم ماهوش موجود مثله في ذلك العصر فماذا فعل ركب اليه وقطع كل هذه البحار وكل يعني قارات تعدى من قار الى قار حتى وصل الى بغداد وراح يسال عن بيت الامام وهي قصة يعني قصة عجيبة جدا
0: نعم
1: يسأل عن بيت الإمام أحمد وظل
0: نعم.
1: يسأل حتى يعني دلوه عليه طرق
0: نعم.
1: الباب فخرج الإمام أحمد فقال يا أبا عبد الله لأنه كان يكنى بأبي عبد الله
0: نعم.
1: قال يا أبا عبد الله رجل غريب نأى به موطنه وأرضه وجئتك بعد أن قطعت
0: نعم.
1: بحارا ومفازات هي شنو تحب قال أريد منك علما فقال له الإمام أحمد تعلم أني موضوع تحت الإقامة الجبرية وممنوع من التدريس
0: نعم
1: فبات ليلته ذلك الرجل بات ليلته لم ينم ولو لحظة واحدة وهو يفكر بعد ما قطعها المسافات هذه الطويلة من أجل أن يأخذ العلم يلقى روحه محروم منه
0: نعم.
1: ومن الغد جاء طرق باب الإمام أحمد فقال
0: نعم.
1: له يا أخي راه قلت لك أنا ممنوع من التدريس وتحت إقامة جبري قال جئتك بحل شنو الحل قال سأتيك في كل يوم في لباس الشحاذين وأنا
0: نعم.
1: رجل غريب لا يعرفني أحد ما يعرفني حتى واحد راه مش نجيك فأنت عوض أن تعطيني فتاة الخبز وقليل
0: نعم.
1: من المال أعطيني مما أعطاك الله من العلم
0: نعم.
1: فكانت المفاهمة ما بينات يخرج ذلك بقي بن مخلد هذا الأندلسي فيصيح في ويصرخ في شوارع بغداد الخير الخبز الخير الأجر الأجر حتى يوصل البيت الإمام أحمد وحوله الحرس
0: نعم.
1: يرقبونه لأنه موجود تحت إقامة جبري فيخرج إليه الإمام أحمد ويسر إليه بالحديث أو الحديثين وظل هكذا حتى ماذا؟ من الله على الإمام أحمد ورفع عنه هذا التحجير ورفعت عنه الإقامة الجبرية وعاد ليدرس في المسجد الكبير فلما عاد أول نهار دخل في الحلقة نظر فرأى بقي بن مخلد يجلس في آخر الحلقة
0: صفوف نعم.
1: في آخر الصفوف فوقف وقال سأريكم أهل العلم فطلب الكل شرأبت أعناقهم إلى الإمام أحمد يتبعوا فيه وهو يشق الصفوف حتى وصل إلى بقي بن مخلد وأخذ بيده وأجلسه في منصته في المحراب
0: نعم.
1: وقال هذا لبس لباس الذل فحق علينا أن نلبسه اليوم لباس العز لأن هذا هو الطالب الحقيقي الذي يعني آل على نفسه أن يكون شحاذا ليطلب العلم وطلب إيش كانت النتيجة؟
0: نعم.
1: النتيجة أنه من الله على بقي بن مخلد الأندلسي بأن وفقه الله وفتح عليه أن كتب المسند الكبير جمع فيه من العلم الأولين والآخرين حتى العصر ويعتبر هذا الكتاب من عمدة وأمهات الكتب يعني في اختصاصي في اختصاص الحديث والعلم الشرعي.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. حبيب من الكرام خلينا نذكر بالسؤال مرة أخرى، من هو الصحابي الجليل الذي استخلفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة للصلاة بالناس عند خروجه إلى غزوة بدر؟ تواصل معنا 71-130-000. خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: حبايبي الكرام، مرحبا بكم، تحية من القلب إلى القلب. التواصل معنا 71 130 000. السؤال: من هو أول صحابي، أو من هو الصحابي الجليل الذي استخلفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة للصلاة بالناس بالمدينة عند خروجه في غزوة بدر؟ كيف نستفيد من المناهج المحمدية لإصلاح مجتمعنا؟ نعم شيخ.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن وله. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يتحدث؟ كان يلجأ إلى التعميم وعدم التخصيص، ما يقولش هذا فلان عملت ويشير لي حتى يحرجه بين الناس وتولي النصيحة فضيحة.
0: نعم.
1: وتولي معناها عوض القرب ولا النفور، وعوض أن يصلح يحدث شرخا بين يعني أفراد المجتمع. لاش كان يعمل؟ كان يلجأ إلى التعميم وعدم التخصيص وإلى المعالجة عوض المعاقبة.
0: نعم.
1: فمقاصد الشريعة تهدف إلى الإصلاح واستقامة المجتمع، فما يفعل الله بعذابنا وهو الغني عنا جميعا؟ ولذلك قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ربي ليس في حاجة إلى تعذيبنا ولا إلى معاقبتنا ولا إلى لومنا ولا إلى كذا، وإنما نحن في حاجة إليه. ولكن عندما يأتينا ربي سبحانه وتعالى وينزل علينا الاختبار والبلاء أو الفتنة، فإنما لصالحنا حتى نستقيم على الطريقة المستقيمة، حتى نستقيم على منهج ربي سبحانه وتعالى. الطريقة الثانية يستعمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب الأمثال. علاش؟ لأن ضرب الأمثال يقرب الفكرة إلى الذهن ويجعلها يسيرة سهلة حتى يفهمها السامع بدرجة 100%، وإذا فهمها تفاعل معها، وإذا تفاعل معها أثرت فيه فغيرته. هذا المنهج استوحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. فكثيرا ما يضرب الله الأمثال، وكثيرا ما تتكرر عبارة وضرب الله مثلا، ونلقوها ياسر موجودة في القرآن الكريم. وهناك يعني إيش معنى مثلا لهنا ثم وصف تهانا أبو عبد الله محمد بن عبد القادر بعنوان شنو هذه؟ بعنوان الجامع الصحيح في القصص النبوي. هذه معناها كتاب كامل.
0: نعم.
1: اسمه شنو؟ الجامع الصحيح في القصص النبوي. فللمثل أثر بالغ. علاش جاب هذا الكتاب هذا اللي كتبه هذا صاحبه أبو عبد الله محمد بن عبد القادر؟ من استوحاه؟ استوحاه من القرآن. قال علاش القرآن يستعمل ياسر الأمثال وضرب الله مثل؟ السبب فيه أنه يحب يوصل
0: الحال يا شيخ.
1: يحب يوصل. نعم. المعلومة والفكرة اللي يحب يوصلها للعبادة، لكن يوصلها لهم باش بطريقة سهلة جدا، وعادة ما تكون الأمثال مضروبة من واقع الناس. فللمثل أثر بالغ في إيصال المعنى إلى العقل والقلب في نفس الوقت، مش كل العقل إلى القلب والعقل في نفس.
0: نعم.
1: الوقت. وهذا المنهج يعتمد على تقديم المسائل المعنوية في صورة حسية. أنت مش تتحدث على الصدق، الصدق مسألة معنوية.
0: نعم.
1: لكن كيفاش بدلها وتتحدث عليها بجانب حسي؟ يزمك تعطي أمثلة كيفاش في صور حسية مرتبطة بالواقع وقريبة من الذهن. فالمثل يأخذ بمجامع القلب ويستهوي العقول، ويبين القرآن الكريم الحكمة من ضرب الأمثال. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
0: عالمون.
1: وقال في آية أخرى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يعني الغاية من ضرب الأمثال هو أن تفهم، ثم ماذا؟ أن تعمل هذا العقل. حتى قال أحد المفكرين: العقل أساس النقل. شو معناها العقل؟ مش
0: نعم.
1: من صعبوش على الناس. يعني أنت ما تنجم تفهم النقل اللي هو الكتاب والسنة وكل.
0: نعم.
1: ما نقل إلينا وسيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا لما يكون عندك عقل. إذا لم يكن هذا العقل، لم تدربه على التفكير وعلى التخزين وعلى الفهم وعلى التفكيك وعلى البناء وعلى يعني بناء المعارف، تخليك ما تفهمش، تولي تنفر من هذا المأثور. بينما إذا كونت العقل، وهذاك علاش رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد 12 سنة كاملة بين اقرأ واسجد واقترب، 12 سنة دامت. هي في صورة واحدة، ولكن نعم. دامت المسافة بينهم 12 سنة ويكون في العقل الذي يهتدي به العقل هذا المشيهزه إلى أصل السجود والاقتراب، لأنه بدون عقل ستكون بعيدا عن الله، بعيد على ربي، بعيد عن شرعي، بعيد عن الإسلام. لكن العقل
0: نعم. نعم سمحني خلينا نقول، لو نقول بدون عقل، لو الإنسان يبدي عنده عقل، لك العقل هذا ما يعمل حد شيء، معناه
1: ما يعمل به حد شيء، يصبح غريزة. طب الحيوان شو معناه؟ الحيوان عنده غريزة،
0: نعم،
1: غريزة تدعوه إلى الأكل، غريزة تدعوه إلى التزاوج، غريزة تدعوه إلى الهرب عند الخوف، غريزة كذا.
0: بينما الإنسان يحسبه لازم يغذيه،
1: نعم،
0: يغذيه بالعلم، يغذيه بقراءة نعم. القرآن، يغذيه بذكر ربي سبحانه وتعالى، بمحبة نعم. النبي، يغذيه بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المناهج وهذه الأسس وهذه الطرق نعم. وهذه الضوابط الذي تركها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: هو مش يعطينا أمثال واقعية نعم. حسية، معناها باش يخلينا كل معنى أراد أن يوصله للناس إلا ويضرب مثل يعني حس.
0: شو قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم حتى نزل ضرب
1: بعد كيفاش نعم. يشبك بين أصابعه هكذا
0: نعم.
1: وبعد يقول هكذا أنا وكافل اليتيم، ثم يجمع بين السبابة والوسطى
0: نعم.
1: حتى يبين المعنى. إلى جانب الكلام هناك الإشارة والحركة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه يقول وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
0: نعم.
1: ونقل الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج. فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. تصورش معناه يعني إنسان تلميذ تو تقول له أحفظ يا ودي الدرس راك مش تعدي فيه ما نجمش يحفظه، هذا 1000 مثل، 1000 مثل حفظ.
0: لكن الشيخ مش ما نضيقهاش، ضيقته هي واسعة. لكن عنا تو ما شاء الله عنا تلامذة وعنا ولادات صغيرات تلقاه عمره 10 و5 سنين أو 12 سنة و7 سنوات تلقاه حافظ
1: كتاب
0: الله، نعم. القرآن نعم. فتح من الله نعم. مش ما نضيقوهاش، خلينا نبشروا طيب الناس.
1: هذا استثناء نعم. ولكن حبها ظاهرة
0: نعم.
1: الاستثناء موجود في كل زمان لكن وفي كل مكان.
0: الظاهرة نخدم عليها نحن نحن ما نخدموش على الظاهرة، نقول نحبوا جينا ظاهرة، ما هو لازم نحن نكون نعم. لازم نحن نعملوا
1: أغلب الصحابة أكثرهم كانوا حافظين لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمامه، حافظين هم الذين نقلوا لنا الحديث، بينما قلة فيهم لم يحفظوا. فأيهما أكثر اللي مشاو في الجانب يعني في جانب الحفظ، في جانب الإفادة، في جانب نقل هذا المخزون العظيم للأمة الكل، هم الأغلبية الساحقة. بينما في مجتمعات أخرى تلقى العكس، وهذا اللي منحبوش عن حبو ديما الأغلبية التي تسير يعني في الطريق الصحيح
0: نعم.
1: بعد كي يبدأ الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه
0: نعم.
1: واهتم العلماء عبر أحقاب زمنية بهذا المنهج وألفوا فيه كتبا كثيرة. ثم طريقة أخرى استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة طرح المسائل، أي عنده مسألة كيفاش يطرح، وهذه تحتاج للزوجة وللزوج وللمربي وللمدرس ولصاحب المصنع وصاحب رئيس الإدارة، كلهم يحتاجوا المنهج هذا. أنت عندك مسألة كيفاش تطرح. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته في يوم الآن بعد أن طاف عليهم جميعا، شو عنا في نهار واحد.
0: هذه المسألة موجهة للنساء خصيصا، المرأة بيجي تقضي مصلحتها تتوق نعم. حاجة مع زوجها لازم تتعلم برشا حكمة.
1: مش أنت جاتك فاتورة الماء وفاتورة الضوء ومازالت وجاك الكريدي نتاع العطار والجزار، إذا تمدهم الكل الرجل ضربة واحدة طيحت له الماء وطيحت له الضوء وما عادش ينجم يتكلم جم. بينما المرأة ذكية اش تعمل؟ تسربيهم له مع كاسة تاي بعد ما كملوا كل شيء جباله بالضبط، يعني يولي كل شيء سهل. وشفنا هذه الصحابية التي مات ولدها كيف أنها معناها تزينت لزوجها ثم قدمت له أحسن ما عندها من الطعام، فلما أكل وشرب ونال منها وطره شعملت قالت جابت له مثل خذاته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم.
1: قال أرأيت يا زوجي أني إذا كان خذيت حاجة استعرتها من جار
0: حاجة نعم.
1: سلفتها وبعد طلب مني إرجاعها نرجعها ولا؟ قال الرجع. وبدأت تمهد له قالت حتى قالت له استرجع قل إن لله وإنا إليه راجعون. قال عليه سألها على ولد قالت قد سكن، لم تكذب ما كذبتش، قالت سكن. هو فهم من السكون النوم
0: النو.
1: وهي تريد بكلمة السكون هو الموت، لأن الموت سكون انقطاع نعم. الحركة. قالت له راه ولدك أخذ الله أمانته. نعم. الأمانة لا تهان، استردها.
0: نعم.
1: رجع فقابل منها. فاش عمل؟ يعني مشات اليوم غدوة، مشاش كابيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وقفت اش عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما ردش على الرجل. اش قال له؟ قال بارك الله لكما في ليلاتكما تلك.
0: نعم.
1: دعال في عوض أنه يعطيه معناها الحكم، لا دعاله. فماذا تقول كتب التاريخ؟ قالوا أنجبت تلك الليلة.
0: نعم.
1: كانت سببا في إنجاب طفل حافظ القرآن كله، وكان قرة أمه والديه الاثنين مع بعض حفظ القرآن، وكان رجلا فارسا، ثم كان مجاهدا في سبيل الله، فرفع من مقام والديه يعني رفع عظيمة جدا، لأن عرفت كيفاش تطرح المسألة هذه. كذلك أسباب المشاكل الكبيرة بين خاصة في مجتمعنا هو أن احنا ما نعرفوش نطرح المسائل. كيفاش نطرح المسألة؟ عندنا مسألة معينة.
0: نعم.
1: لابد أن تختار لها مقدمة مناسبة. دخل الإمام الحسن البصري على الحجاج بن يوسف وقد استدعاه. ليش استدعاه؟ لأنه بنى قصرا منيفا.
0: نعم.
1: فجاء يعني كثير من العلماء نتاع بغداد الكل وجايين اش يعملوا يهنوا فيه. بينما عندما دخل الإمام الحسن البصري اش قال؟ قال بيت شعر لعلي بن أبي طالب.
0: نعم.
1: سيدنا علي كرم الله وجهه، قال لا تبني في الدنيا بناء مخلد، فما حي عليها بخالد، هيهات لما ترتجي هيهات. فالكلمة هذه كانت.
0: نعم.
1: يعني سهما موجه في قلب الحجاج بن يوسف، فأضمر في نفسه ماذا؟ أضمر في نفسه شنو؟ أضمر في نفسه الشر، وقرر قطع عنقه، واستدعى السياف، قال له به عدها وذيك نهرتها، لأنه عرفها أنه زريقة كبيرة برشا. لا تبني في الدنيا، مانيش مش نبدحك، ما لا تبني في الدنيا بناء مخلد، فما حي عليها بخالد، هيهات لما ترتجي هيهات. يعني يستحيل أنك باش تنال مغنمك من بناء هذه، من بناء هذا الصرح وهذا القصر المني. أراك أنت في نهاية الأمر راحا، فعليش تأخذ الفلوس؟ ولذلك قالهم الحسن البصري، قال إيش يقول؟ يوجه للأمراء، يقول إذا كان هذا القصر، إذا شاف واحد من أبناه يقول إذا كان هذا القصر من مال المسلمين فقد خنت الأمانة، وإذا كان من مالك فقد أصرفته وأنفقته في غير وجهه. فاستدعاه النهار الثاني وكان السياف واقف بسيفي.
0: نعم.
1: فلما دخل تمتم بكلمات، فأصر إليه قال يا أبا الحسن إيش تعمل؟ قد أحسنت الدخلة فأحسن الخرجة. إيش معنى؟ يعني دخلت مقدمة باهية، أعرف تو كيفاش تخرج. ففهم الحسن البصري أن الحجاج يريد قطع
0: رأس،
1: قطع رأس. فماذا قال؟ قال يا مؤنسي عند وحدتي، وما ويا مفرج كربتي، ويا ملاذي عند شدتي، فرج عني ما أنا فيه. كلمات بسيطة، لكن الكلمات هذه نابعة من القلب ومن يقين أن الله سبحانه وتعالى سيتداركه عند.
0: نعم.
1: شدته فعلا. فتحول الحجاج بن يوسف يعني من شرر يتطاير من بين عينيه إلى مرحب.
0: نعم.
1: إلى مرحب ومكرم، وأمر يعني الخدم نتاعه أن يحسنوا إليه وأن يحسنوا وفادته، اثنين أن يعطوه الهدايا. فلما خرج جرى خلفه هذا السيف وقال يا أبا الحسن والله ما دعيت لهذا، فقل لي بربك ما الذي فعلته.
0: الله.
1: ها قال له والله راك ما استدعاكش لهذا، راه استدعاك باش يقص لك راسك، اش بيه تغير لحظة؟ يعني في لحظة تغير ولا من يعني من مهدد بالموت إلى مرحب شديد الترحاب وإلى مكرم بالهدايا وبالعطايا؟ شو العمل؟
0: ذلك الله.
1: قال فإني قد لجأت إلى القوي العزيز.
0: سبحان الله.
1: أن ومن لجأ إليه فلا يخيب. يزمك تدخل على ربي سبحانه وتعالى بيقين ثابت. بشوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يطرح المسائل. هذه الطريقة تسمى في علوم التربية الحديثة بالطرق النشيطة.
0: نعم.
1: هذه في علم التربية يوافقها الآن بالطرق النشيطة. الطرق النشيطة هذه تستعمل في بيداغوجيا التعليم، كيفاش تقدم المعلومة وترسخ في ذهن التلميذ. فهناك عدة معناها عدة وسائل يعني تعتمد عليها هذه الطريقة النشيط. لكن شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن يحدثنا عليه شي يقول، ويتمثل هذا المنهج في طرح الأسئلة وربط التواصل القوي بين السائل والمسؤول.
0: نعم.
1: إيش معناه؟ طرح أسئلة ثم ماذا؟ يخلي المسؤول شبيه اللي جاي يسأل، هذا يخليه قريب من السائل، يدخل عليه يعني شاب يريد إذن بالزنا فيقول له يا فتاة شو يعمل؟ الصحابة ثم يهز السيف بتاعه، كيف تتجرأ أن تقول هذا الكلام قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: الله
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم فارغ، قائد الأمة فارغ، عنده ما عندوش ما يعمل، فارغ شغله باش أنت تطرح عليه هذه الأسئلة. فماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقربه من مجلسه حتى يدنو منه، ثم يضع يده على صدره ويقول اللهم طهر قلبه، ويسأله بعض الأسئلة. يا غلام، يا فتى، أتريده لأمك؟ فيقول لا. أتريده لأختك؟ فيقول لا. أترضاه لعمتك؟ فيقول لا. أترضاه لابنتك؟ فيقول لا. قال فكيف ترضاه لنساء الآخرين؟ قال خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب شيء إلى قلبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبغض شيء إلى قلبي هو الزنا. يعني مسح تمام. ليش؟ لأنه عرف كيف يقربه، يدخل عليه، يقولوا له يا رسول الله، يجيه قرار، معناه يجيه تقرير استخبارات الإسلامية ويقولوا له راه جاء ثمامة بن الأثال جاء باش يقتل. فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصورش معناه واحد جاي باش يقتلك وجايب سيف وصرح بذلك وأقر بذلك، والإقرار سيد الأدلة.
0: نعم.
1: أنه هو إنسان معناها أقر أنه جاي باش يقتل، وجاي معناها مع سابقية الإذمار والترصد، وجاي متوشحا بسيفه، يعني كل القرائن تدل على سابقية الإذمار والترصد. يخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما فيقول، يطرح السؤال، شو شعم؟ هل قدمتم له طعام؟ هل قدمتم الله له طعام؟ معناها الصحابة ما نجم حتى واحد يتكلم، كأن على رؤوسهم الطير ولسان حالهم يقول كيف نقدم له طعاما وهو جاء ليقتلك؟
0: نعم.
1: هو جاي باش يقتلك واحنا نقدموا له طعام؟ حتى واحد ما نجم يتحرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قدمتم لهنا؟ ليس المراد منها معرفة الجواب، وإنما المراد، اسمع العربية شنو، التحضيض على تقديم الطعام، لأنه عارف ما قدموش له الطعام.
0: نعم.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف ما يقدموش له طعام، لكن يحثهم على ذلك ويحثهم. فيقول يا أبا هريرة، يا أنس، اذهب وأتي بطعام. تصورش معنا بعد خلاصة هذه القصة شنو الوقع؟ أن هذا الصحابي شعمل، الصحابي هذا يعني مشي خرج سيبوه ومشي للبقيع اغتسل ورجع شاهد، وبعد قدموا له الطعام نفس الكمية اللي كان يأكل فيها وهو ثلاثة أيام مربوط، فيأكلها جميعا ولا يبقي منها شيئا. قدموا له في النهار الرابع هذاك نفس الكمية، فأكل ماذا؟ فأكل ثلثها فقط. فتعجبوا الصحابة قالوا يا رسول الله، رأوا نفس الإناء ونفس الكمية نقدمها عندنا ثلاثة أيام ما يخلي فيها شيء، شبيه اليوم خلى ثلثين تاع. قال فإن، اسمع إيش معناها، في لحظة عندما صدق صدق الله.
0: نعم.
1: قال فإن المسلمة يأكل بمعي واحد، والكافر والمشرك يأكل بسبعة أمعاء. وهذاك علاش المسلم في ساعة ما يشبع، ولذلك المسلم في ساعة ما يتقنع وفي ساعة ما يكفيه، وما عندوش شهوات وراء جيب هذه ولب هذه وعمل هذه، وإنما همه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، التواصل معنا 71-136-000. من هو الصحابي الجليل الذي استخلفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليصلي الناس بالمدينة عند خروجه إلى غزوة بدر؟ فاصل ثم نواصل.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. مرحبا بكم للتواصل معنا 71 130 000. السؤال يقول: من هو أول صحابي، من هو الصحابي الجليل الذي استخلفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس في المدينة عند خروجه في غزوة بدر؟ خلينا أخو المكالمات. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
1: أم مريم من أريان.
0: أم مريم من أريان. تقولي شي أم مريم تكتب لنا على الصفحة تقول ادعولي.
1: لا لا. السلام عليكم.
0: مرحبا أم مريم.
1: يعيش.
0: تفضل لالا، اعطيني السؤال الجواب.
1: قبل الجواب نحب نقول لكم سي البشير، راني نحبكم في الله وتربيت على يديكم وراكم تخاطبوا في القلوب قبل العقول.
0: الله يبارك فيك يا لالا، الله يعطيك ما تتمنى وربي يفرح قلبك، وان شاء الله ربي يرزقك شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وربي يجمعنا في الجنة يا لالا.
2: ان شاء الله ربي يجعل قلبها مقر للإيمان ولليقين ان شاء الله.
0: امين يا رب. نعم
1: ربي فضلك. الهاتف اللي سمعتك فيه بالسيرة صدقني يا شيخ مشيت جريت للتليفون، ما نعرفش حركت فيا الكلمة بتاعت كتاب السيرة.
0: كتاب السيرة
1: محمد رسول الله.
0: أول مرة شارك معنا أم مريم.
1: أول مرة شارك معاكم. إيه الجواب نتاعي هو عبد الله بن المكتوم حسب ما نعرفش.
0: عبد الله أم
2: ابني.
0: نعم.
1: ليلى محمد رسول الله وسي البشير كنت تقدم في برنامج صباح أجمل نهار بالأحد.
0: بالأحد نعم.
1: بالأحد يا ريت يا ريت ما نعرفش ترجع عندك طريقة متاع إلقاء طريقة متاع بث نهار الأحد ما شاء الله. القصص متاع الأنبياء مرة عديت قصة سيدنا يا جبال أو بمع داود
0: مع سيدنا داود عليه السلام. ربي فضلك ربي فضلك يا
1: صدقني يا شيخ يا سي البشير التو الطريقه اللي قدمت بها التو ترد في وذني.
0: ربي يبارك لك. ما ذكر عندنا برنامج اخر اللي هو يتعدى يوم الاحد، خيركم من تعلم القران وعلمه.
1: قاعد نتابع فيه
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ربي يفضلك يا امي، يسترك يسترك. شكرا، بارك الله فيك. اقعد معنا على اخر البرنامج مريم تسمع الاجابه نتاعك. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
3: عبد الله سيدي بوزيد.
0: سي عبد الله سيدي بوزيد. اه
3: دايما.
0: مرحبا سي عبد الله.
3: وبيك.
0: نعم سيدي.
3: الجواب هو سيدنا عبد الله بن ام مكتوم.
0: نعم. شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم. حاضر المكالمة على ما أظن. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا.
4: شكرا
0: لكم. يبارك فيك يا لالا. شكرا، بارك الله فيك. الاسم الكريم سيدتي.
4: مني من الكيف اللي صبت المرة اللي فات وقت على كتاب السيرة وعطيتني نمري وعدتني به وما نعرفش بطي أخذيني رخ الشهر.
0: كيف
4: أنا المرة اللي فات شاركت في البرنامج.
0: أي
4: وش البرنامج هذا؟ شاركت معك مع الشيخ بالقاسم.
0: اي
4: طلبت منك كتيب الشيره وقلت لك لو بابا زيتوني قلت لي اعطيتني النومرو بتاعك وقلت لي اوصل بيني وطلبتك وقلت لي نحن رانا نعطوا الجوائز معناها تكتب اخر الشهر.
0: انت شاركت معنا قبل في
4: لا
0: ما راك شاركت معنا يا مولاي. اتفضل
4: هاني اليوم
0: شاركت اتفضل. ان شاء الله تكون من الفائزات توصلك الكتاب الجمعه الجايه ولا اللي بعدها. يعطيني الاجابه نتاعك لالا.
4: انا ما عنديش اجابه الحقيقه خاطر ما نعرفش الاجابه الحقيقه. ما حبيت نشارك برك على جيلك لان متشوقه ليه الكتاب ما تتصورش قديش متشوقه ليه. انت قلت لي انا باعث لك كتاب ومصحف 60 حزب.
0: واضح واضح يا مني.
4: فهمنا. ما نعرفش هاني ما عنديش الإجابة إن شاء الله.
0: واضح يا لله. واضح واضح.
4: عايش خوي عايش.
0: شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم.
5: عايشك سهام من بن عروس.
0: مرحبا يا سهام.
5: وبيك عايش. تحية لك وتحية لسي عبد الباقي المغراوي.
0: شكرا. شاركت معنا قبل سهام.
5: اي شاركت وربحت كتاب السيرة عندي برطة عندي حكايتها.
0: باي تفضل لله تحبي تربح كتابه.
5: هاي طب شو نجاوبكم من كتاب السيرة طو.
0: اي تفضل اي
2: ماذا بيك بعد تعطينا باش ما نعطوهاش نفس الكتاب نعطوه عنوان اخر اذا كان اذا كان ربحت باش تاخذ عنوان اخر ما تاخذش نفس العنوان هذاك باش تنوع عندها
0: المصاري. عبد الشيخ عبد الباقي يتفائل لك بكتاب اخر ان شاء الله ربي يجيبك في الصواب.
2: لازم مش نفس
0: الاجابه
5: ان شاء الله يكون عليه مكتوب عليه اهداء اذاعه الزيتونه.
0: واضح يا لالا اعطيني الاجابه.
5: استخلف رسول الله عليه الصلاه والسلام على المدينه وعلى الصلاه ابن امي مكتوم فلما كان بالروحاء رد ابو لبابه بن عبد المنذر واستعمله على المدينه.
0: واضح الكتاب اللي اخذته المره فاتت شنو عنوانه؟
5: الرحيق المختوم في سيره الرسول عليه الصلاه والسلام في بحث السيره النبويه.
0: كملت ولا ما زلت؟
5: قريب.
0: هاي كملوا كملوا لازم تكملوا. نمر شكرا اخذ معي الاخر البرنامج نمر المكالمه الواليه. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
6: الو.
0: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
0: عسلام
2: بكير.
0: عسلام مرحبا. الله يبارك
6: لك. ابو حاج من بمبلا. عسلام سيدي الشيخ.
2: اهلا بك. بس
0: خديجه
6: احوالكم؟
0: مرحبا استاذ.
2: هذه مستمعه وفيه وناقده شديده للبرنامج كل كلمه تنقدها وتعرف معناها بالضبط ومتابعه بتفاصيلها ما تضيع حتى برنامج كلها محتفظه به.
0: مرحبا يا خديجه. هاي اختي
6: الغالية
0: الله يبارك في عمرك. شكرا بارك الله فيك لالا.
6: بارك الله فيكم على اللي تقدموا فيه في الإذاعة.
0: بارك الله فيك يا أستاذ. هاي أعطي الإجابة لالا.
6: الإجابة هي الصحابي عبد الله بن أمي مكتوم.
0: ربحت معنا قبل.
6: ربحت معاكم والربح الكبير إني نسمعكم.
0: بارك الله فيك. شكرا ربي يباركك يا خديجة. عايش أختي الغالية.
6: عايشك. شكرا. بارك الله, الله فيك. فيك.
0: شكرا. تحية من القلب لله. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام خويا بشير ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية تصيركم من السيد منتصر السميدة والتحية الكبيرة لك أنت والشيخ عبد الباقي المغرب.
0: مرحبا سي منتصر. منين سي منتصر؟
7: ولاية المنستير. سيدي الشيخ مع الفكر حب نذكرك مالي كلمتك راه قبل الأربعة وقلت كلمني بعد البرنامج.
0: مرحبا أعطيني الإجابة سي منتصر. راي
7: الإجابة استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة السيد عبد الله ابن أمي مكتوم.
0: ربحت قبل معنا منتصر.
7: الحقيقة بتاع ربي ربحت ما عندي برشا عندي حكاية عام وثلاثة شهور من ربحت وقرأت الكتاب.
0: الله يبارك.
7: أما نحب نطلب منك طلب خويا راني والله راني والله نحب نعشق الرسول ياسر وصوت
2: الله يسلمك ربي يشفعنا.
0: هو الطلب يا حبيبي على ما نقدر نسكن حتى الطلبات. نعم
7: تبعث لي كتاب الشفاء ان شاء الله كان طلع اسمك في القران.
0: كان طلع اسمك يا حبيبي. شكرا.
2: طلع يوصلك ان شاء الله.
7: يبارك لك. عايش.
0: كان طلع يوصلك قال لك الشيخ. هاي نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
8: السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا الاسم الكريم سيدتي.
8: ليليا.
0: نيل ليليا.
8: ليليا من
0: أي ولاية؟
8: من ولاية بن عروس.
0: بن عروس. شاركت معنا قبل ليليا؟
8: شاركت ما طلعتش بسرعة.
0: قد أي مرة شاركت ليليا؟
8: شاركت مرتين ما طلعتش بسرعة.
0: الله يبارك. إن شاء الله تطلع اليوم. هي يعطيني الإجابة يا ليليا.
8: هو عبد الله بن أم مكتوم وضرير كان وكلف النبي صلى الله عليه وسلم.
0: واضح واضح يا ليلي. هاي اقعد معنا الاخ البرنامج شاء الله تكون من الفايزات. لله نمر المكالمه الموليه. السلام عليكم.
9: السلام عليكم سيدي الغالي. الله يبارك لكم ويحفظكم ويفتح عليكم ويفتح بكم.
0: امين يا رب العالمين اجمعين.
9: نقول لك الشويعات مش شويعات اللحظات الممتازه اللي نقضيها معاكم صدقني نتشرج وسمعني في الكلمه تعمرونا تعمير. الله
0: تشرج ميسير قلنا تشرج حاجة تشرج بالإيمان
9: ما شاء الله تام كامل للصغار وللكبار وللرؤساء ما شاء الله عليكم. الله ينوركم
0: ورب يبارك فيك يا أخي. يعطي الاسم الكريم
9: سيدونا. علاش ما كثوناش مع البرامج فهمتي ولا ما ثماش الشيوخ اللي يقوموا بهالمنهج هذا.
0: الاسم الكريم حبيبي
9: علي علي عبد القادر من سوسة. الله يبارك لك يا
0: بارك الله فيك سي علي.
9: غير مزية يا أخويا نابعة من القلب والله فهمتي الله يحبينكم في الله الله يبارك
0: الله يا ربي يحبك إن شاء الله يحبك سيدي رسول الله.
9: أنا شاركت معاكم منذ 5 سنوات وتحصلت على السيرة النبوية لابني وهشام الله يبارك
0: إن شاء الله تطلع اليوم زاد
9: وأنا قاعد فهمتي نمشي بها معاكم فهمتي
0: بارك الله فيك
9: ماني ما نقدش فهمتي نمشي
0: بارك الله فيك يا سي علي يعطي الإجابة تاع اليومين.
9: الإجابة هي سيدنا عمر بن أبي مكتوم ويقال له عبد الله بن أبي مكتوم وسيدنا صلى الله عليه وسلم رد من الحوراء أبو لبابة وفهمت كلف بش.
0: شكرا أقعد معنا السي علي أقعد معنا تسمع الإجابة الصحيحة على خطر الوقت يداهمنا. السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا بسم الكريم سيدي.
10: أهلا سيدي بشير شحالكم ربي
0: يعيك. يبارك في عمرك حبيبي بسم الكريم.
10: عمر سيدي.
0: نعم
10: عمر رسبيني.
0: منين سي عمر؟
10: من سيدي بوزيد سعيد بالضبط.
0: سيدي بوزيد مرحبا سي عمر.
10: فيكك.
0: شاركت معنا قبل سي عمر؟
10: لا أول مرة.
0: أول مرة الاسم تعدى علي أول مرة. تفضل سي عمر أعطي الإجابة حبيبي.
10: ابن أم مكتوم.
0: أمي مكتومة.
10: ابن أمي مكتوم.
0: واضح
10: عبد الله.
0: واضح سيدي. نمر للمكالمة الموالية. حاضر المكالمة يضري حاضرة نمر المكالمة الموالية والأخير على ما أظن. السلام عليكم.
11: وعليكم السلام. مرحبا.
0: مرحبا بسم الكريم سيدتي.
11: مرحبا بك سيدي. مرحبا بكم.
0: يبارك في عمرك
11: يا لله. إن شاء الله ويوفقكم يا رب.
0: شكرا بسم الكريم.
11: جليلة من ساقس.
0: مرحبا جليلة.
11: وبيك عايشة.
0: أول مرة جليلة تشارك معنا.
11: أول مرة إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله تكون مجفيزات يا جليلة. تفضل يا جليلة. نعم.
11: هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه.
2: رضي الله.
0: شكرا بارك الله فيك. أقعد معنا الأخ البرنامج تسمع الإجابة. شكرا بارك الله في الجميع. والله يا شيخ كان جت عنا الجوائز والله لرد واحد كل واحد يطلب نعطيه جائزة.
2: والله يعطيهم الصحة الحقيقة.
0: والله بالحق الرسائل نتاعهم اللي قاعدين يقولون فيها والكلام والله كلام يحش بالحق حش من أرواحنا.
2: كلام تحس وصادق
0: ونابع من القلوب. والله سامحوني سامحوني أنا نعتذر لو كانت عندي الجوائز كافية والله لرجع واحد كل واحد يكلمني بمجرد أن يكلمني غلط ولا صحيح لو نعطيه جائزة. لكن
2: يا سيدي ها مش ناخذ لكم خاطرك باش ما نخلوهاش شهوة عازب في قلبك اليوم. أعطي الشطر نتاعهم الموجودين هذوك.
0: الشطر في بالي باش يقول يعطي الكل قال يعطي الشطر نتاعهم يقول يعطي الكل
2: كمل أنت الشطر من عندك
0: ومع 10 من الناس يقول يعطيهم الكل وكاهو. أنا فرحت في بالي باش يقول يعطي الناس الكل.
2: هاك الشطر نتاعهم اليوم ما وجد ذاك الحال.
0: نعطيه 5 جوائز معناها
2: إن شاء الله بإذن الله.
0: نعطيه 5 جوائز.

0: إيجابي يقدمه للمجتمع. ما يرد بالك تقول والله أنا أكتفي بنفسي وكو، لا مش صحيح. رامي كلهم، أنت مطالب ما دمت على دين الحق مطالب أن تقدم شيئا لهذا المجتمع. إذا نعم. كان هذا الكفيف لم يعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبقى في بيته وأن يصلي، بل كلفه بأكبر مهمة اللي هي التقدم والصلاة بالناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي شرف ناله لأنه صلى بالناس والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال حيا.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. أحمد حضر لي ورقة وسيلو باش تكتب لي الأرقام، تكتب لي الأسماء نتاع اللي باش يفوزوا الأرقام نتاعهم. اكتب لي أول واحدة منيا من الكاف، منيا من الكاف هذه باش نعطيها جائزة من عندي، هذه منيا من الكاف خاطر اتصلت بينا وكانت صريحة قاتلة للأسف الشديد. أنا ما نعرفش الإجابة، لكن قالت لي والدي الله يرحمه ولا كان موجود على قيد الحياة، قالت لي كان عالم من علماء جامع الزيتونة. أنا باش نعطيها جائزة تكريما لأبوها، إن شاء الله ربي يطول في عمره، كان موجود وكان متوفي الله يرحمه. منيا من الكاف، حطي الرقم تاعها، الأرقام عندك أبو حميد. سي زهير عندي الأعداد من 1 حتى 9، اليوم شاركوا معنا 10 ولايات. أخذ لي 5 أرقام يا سي زهير، أعطيني الرقم الأول سي زهير. رقم 2 اللي هي أم مريم من ريانة، تقول لي أول مرة نشارك، مبروك عليك يا أم مريم من ريانة. وقالت لي كي سمعت كتاب السيرة قلبي دق وتعلق قلبي بالسيرة، بإذن الله يوصلك كتاب السيرة يا أم مريم، مبروك عليك يا أم مريم. الرقم 5، رقم 5 سي منتصر، مبروك عليك يا منتصر من المونستير، قال لي كتاب الشفاء سي منتصر، هو
0: الشفاء
1: الشفاء
0: الشفاء،
1: مبروك عليك كتاب الشفاء سي منتصر. الرقم الآخر رقم 6، رقم 6 ليليا بن عروس، مبروك عليك يا ليليا. مازالي الزرقام سي زهير، أعطيني رقم 6 5 7. رقم 7 علي من سوسة، مبروك عليك يا سي علي، هو أعطانا رسالة جميلة جدا.
0: نعم.
1: وقال بالحق عيشتون السيرة، حتى نحبش عيشوك السيرة يا سي علي، ونبعثوك كتاب السيرة. كتاب الأخير اللي هو رقم 9 مبروك عليك جليلة من صفاقس، كذلك جليلة من صفاقس. عنا أم مريم من أريانا، وعنا منيا من الكاف، وعنا منتصر من المنستير، وعنا ليليا من بن عروس، وعنا علي من سوسة، وعنا جليلة من صفاقس. والله هم بقوا 3 ولا 4 كان كملنا بكل وتحنين يا شيخ. قد الشيخ قد ما زحزحت ما حبش يتكلم، حبيت يكمل لي. للأسف تفضل شيخ نواصل بعض الدقائق شيخي. نعم. في يدك دقيقتين شيخ. نعم. نكملوا.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحب ديما اللي يسمعوا فينا يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلاة باهية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولوا اللهم أجزي عنا سيدنا محمد ما هو أهل له، 3 مرات صباح وثلاث مرات العشية، راه تتعب الملائكة في كتابة أجرها.
1: نعم.
0: يزينا من الدنيا ومن الحكايات الفارغة، والواحد كل شيء يعطينا الصحيح، لأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحاجة الوحيدة التي لا تعطي منها لمن ظلمته يوم القيامة، تبقى لك ليك أنت. فالحقيقة صاحب العقل يكثر ويجعل ورد للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبقى أحبس لصاحبه يوم.
0: نعم.
1: القيامة
0: ما يعطيش منها، ما تمشيش هذه، ما تدفعهاش.
1: كل إنسان يقول أخذت هذا وشتمت هذا وأكلت. نعم. هذا يخذور من الحسنات نتاعه ويحطهم للسيد. نعم. اللي يخذله. نعم. نتاعه إذا بقى وفات عليه السيئات، لكن الحسنات نتاع الصلاة على سيدنا رسول الله حتى ولو طب ما تبقى عندك حتى حسنة ولا حتى سيئة،
0: حتى واحد ما يأخذها لك،
1: ما يأخذك حتى حد.
0: هذه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: فلذلك الطريقة هذه، اللهم أجزي عنا سيدنا محمد ما هو أهل له، جملة واحدة تتعب الملائكة في كتابة أجر هذا الكلام فقط، وكلام بسيط، اللهم أجزي عنا سيدنا محمد ما هو أهل له، يعني حاجة بسيطة ولكن أجرها أجر عظيم لا يعلمه إلا رب السماوات.
1: شكرا نخدم بها البرنامج الشيخ. شكرا شيخ عبد الباقي، بارك الله فيك، كثرنا من الجوي شيخ عبد الباقي، باش المرة الجاية نعطي الناس كل
0: شاء الله.
1: التحية موصولة سي زهير المسعودي مخرج البرنامج، التحية موصولة لأحمد الطبابي الذي أمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة زايد القرآن الكريم، وكذلك هو في التنسيق. حبابنا الكرام، نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم. لذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: إشهار.
1: محليها كي تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا.
4: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: زكية، فكرة لطيفة شقرون، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحيوي.
1: روحة صفية نهارتها العشية، ووجهها مبدل وعينيها بالدموع مغشية. دخلت بيتها ما شافتش أمها واقفة في الوسطية. استغربت الأم وتمتمت.
2: شبيها هالطفلة؟ أول مرة تدخل وما تسلمش عليا.
1: دقت باب بيتها ودخلت، لقاتها على راسها مغمية، قعدت على جنب وكلمتها.
2: إيش بي بنتي؟ أشكون نرفز لي الصبية؟
3: خرجت في الركري يا أمي، نشي حاجة يا أخي. القيمة تردتني وقالت لي بالولي يا صفية، وإيه يا صاحبتي دخلت عادي، شنية الحيلة ذي؟
2: يا بنتي ما تقارنيش روحك بآية، انتي كثرتي من الغياب والتأخير، والجمعة اللي فاتت الأستاذ اكتب فيك تقرير وسامحوك كيف عملوا التزام البوك.
3: يا أمي أنا راني مانيش منرفزة على التطريدة، أما آية ذيك راني نكرهها، كل يحبوها ونسيتها كل يوم يشكروها وهي عاملة روحها نية. صحيح يا باية في القراية مانيش عارفة كيفاش تعمل بالجات الثانية ذي.
2: أسمعيني يا بنتي، في عود باش تكرهيها ولا تحسديها، عنديها في قرايتها وتربيتها تو توصلي لمرتبتها. ناس بكري كانوا يقولوا ماري ولا تكون حسود، والحسد يا بنتي عواقب وخيمة، ينجم يوصل صاحبه للجريمة. تتفكري حكاية هابيل كيف من الحسد قتل خوه؟
3: نسيتها يا أمي، هذه في أنا سورة هي؟
2: في سورة المائدة يا بنتي، بري أغسلي وجهك ويجي نقروها ونعملوا بلوصية.
3: باهي.
4: نفسك يا ولدي أعقلها، بضوابط ربي سلسلها، لو كان يوم تحللها تخرج لك أسوأ ما فيك، غيرة وحقد وحسد بكله، وتفكر حكاية هابيل. هذه المائدة يا سمعين بكلها عقود للمؤمنين، وأول عقد تسميلك شنو تاكل توريلك، للي ماتت وللي دغروها وللي خنقوها وللي طاحت ما شافوها. أول عقد امشي عليه باش في الأخر يوصلك ليه، وقول له يا ربي عاوني، خايف لنفسي تغلبني وروحي انت مالكها. في الصورة يقول لنا ربي عندي حقوق عليك يا عبدي، مش حقوق هي عقود تتخطى لو شروطها ما تلبي. أول حق لي عليك طاعتي لا تفرط فيها، مش معقول تاكل خيري والطاعة الغيري تعطيها، وكي تتخالفوا وتتخاصموا أحكامي ترجعوا ليها، أنا خلقتكم ونعرف نفوسكم نداويها. الصورة تزيد توصيك على الحق لا تخليه عندك، الغيرك عديه كيف تامروا بالمعروف، وعلى المنكر تنبهوا تنهيه. في الصورة ينادينا ربي 16 مرة يا عبدي، هذا دستورك من عندي، لا يغروك التايهين. في الصورة ربي ناديهم باب التوبة محلول ليهم، أهل الكتاب يا ولدي كان يتوبوا خير ليهم. طلبوا مائدة ربي أعطاهم، كلوها وفات حكايتها، أما مائدتك يا مسلم لقيام الساعة نكهتها، قرآنك كان تلزم صحبته آخرتك في الجنة يكتبها.
1: كملت زكية صورتها، لفتت تلقى بنيتها راسها متاتي حاشمة منبوزة بعملتها، قالت لها
3: يا أمي سامحني، ما كنتش نعرف إنه الحسد بلية.
2: إيه يا بنتي بلية، كي يدخل للقلب يعميه ويخليه ما يدل ثنية.
3: سامحني يا أمي، من اليوم باش نتلهي بروحي ونقرأ حتى نولي كيفها هي.
2: لا يا بنتي مش كيفها، كل واحد وطريقه في الدنيا هذية، نحن نحتاجه للكل، للصناعي والشادي واللي يخدم بسطل، المهم نخدمه بأمانة ونحترمه اللي معانا باش نعمروا الأرض ويرضى علينا يوم العرض مولانا.
0: كنتم مع زكية، شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، كمال الكاتب، علي بن سالم، هندسة الصوت محسن الماطري وأنيس باللونة، الجنريك الفنان محمد جبالي، إشراف مليكة قسام، ميكساج أنس الزمالي، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحيوي.

إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. نسيم يعطر روحا ويزكيها.

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين

ونفخ في الصور ذلك يوم

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد

ومن الليل فسبحه وأدبر السجود.

ذلك يا

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: لاء مباركة من الكتاب العزيز ينصرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الورغي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 511 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من أول سورة الأعراف إلى الآية 9 من نفس السورة. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: ابن المجد
3: ياسر المجد،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القادر.
1: ألف لام

0: مكذبين
1: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين
0: والوزن يومئذ الحق
1: والوزن يومئذ الحق
0: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون
1: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون
0: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون
1: ومن خفت

0: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من

تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما

0: ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
1: أحسنت، بارك الله فيك، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.

0: قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، نواصل شرح أبيات متن المقدمة الجزرية، وقد وصلنا إلى البيت 35 حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: وهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا. فهنا نبه الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله من تفخيم الهمزة، همزة الوصل في كلمة الحمد لله، فيقع الخطأ، يقال الحمد لله أو عدم تحقيقها الحمد لله، كذلك أعوذ أو عدم تحقيق الهمزة أو تفخيمها يقال أعوذ، فيجب ترقيقها لأنها مستفلة. أعوذ إهدنا، كذلك تحقيق الهمزة وبيان كسرتها إهدنا الله، كذلك هناك من يقول الله الله، وهذا خطأ، يجب أن ترقق الله. كذلك لام لله، فلا يقال الحمد لله أو تفخيمها أو عدم بيان كسرتها لله لله. كذلك لنا، هذه الكلمات حذرنا منها ونبهها منها، فيجب المحافظة على ترقيقها. أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم

0: صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الف لام

0: الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين
1: فلنسألن الذين أرسل إليهم.

0: الغائبين.
1: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين.
0: والوزن يومئذ الحق.
1: والوزن يومئذ الحق.
0: فمن ثقلت موازين.

0: المفلحون.
1: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
0: ومن خف

0: لا يظلمون.
1: مستمعين الكرام، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبة

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن، وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك.

وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح بس

0: إشهار.
1: محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

ثم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة

قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 59 من الآية الأولى من سورة النبأ إلى الآية 17 من سورة الطارق بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم

0: طيب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في مناسبات سابقة تحدثنا على الأشهر الحرم وفضلها وأهميتها، وقلنا إنه الأعمال الصالحة في الأشهر هذه أجرها مضاعف، والمعروف على المسلم إنه كيس فطن، اختياراته واضحة وأهدافه كذلك مضبوطة. ومن أكبر أهداف المسلم تحقيق السعادة في الدنيا وفي الآخرة وتحصيل الأجر كذلك. ومن أهم وسائل تحصيل الأجر تلاوة القرآن والتسبيح والذكر عموما. باش نتكلم في المناسبة هذه أكثر على فضل الذكر اللي يقول فيه ربي سبحانه وتعالى:

صدق الله العظيم. وخلينا نكون صريحين وواضحين مع بعضنا، أي مسلم قادر حتى وهو في قلب العمل اليومي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، خاصة إذا نعرف إنه الكلمتين هذم من أحب الكلام إلى الله تعالى. ويقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبلغة الأرقام والأعداد والدقائق والثواني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تستهلك من وقتنا إلا تقريبا 6 ثواني، 6 ثواني من جملة 24 ساعة. كلمتين يقولهم المسلم بنية صادقة وبقلب سليم يكون ثقال في ميزان حسناته، ميزان من صنع المولى، وثقل ما يعفو كالرب سبحانه وتعالى.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: يقول الله جل جلاله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: ولا غربية يكاد

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: القلب.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقمتي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: إشهار.
1: محليك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو، الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بيك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو،
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخي،
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت، والسلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
4: والحمد
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
6: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذا ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الأخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سنبدأ في حصة جديدة، نأخذ الآية رقم 26 من سورة البقرة إلى الآية 34 من نفس السورة، وكما قلنا الترقيم هو ترقيم الآيات من مصحف الجمهورية. وقد تأخذنا في الحصتين الماضيتين أحكام، أي تطرقنا إلى أحكام النون الساكنة والتنوين، وأخذنا الإظهار. وداوم معنا، أخذنا الحصة الأولى والحصة الثانية، اليوم إن شاء الله ننتقل إلى الإدغام، وكل حكم يأخذ منا أنها حصتان حتى لا نثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات. هذه إن شاء الله أمانة علمية، نواصل ونخلص النية لله سبحانه وتعالى. الإدغام معناه إدخال النون في الحرف الذي بعدها بحيث لا تنطق بها، بحيث لا تنطق بها النون يعني، بل تنطق بالحرف الذي بعدها مشددا، ويكون ذلك عند 6 أحرف مجموعة في كلمة يرملون، وهي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، لكنك تظهر الغنة عند 4 أحرف مجموعة في كلمة يؤمن، وهي الياء والواو والميم والنون. قال ابن جزري: وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنون، معناها وأدغما بغنة في يؤمن، إذا كانت النون الساكنة والتنوين بعدهما أحد الحروف الأربعة الياء أو الواو أو الميم أو النون، لابد نجعل الإدغام مع الغنة. ثم قال: إلا بكلمة كدنيا عنون، اللي هما الأربع كلمات اللي أخذناهم في الحصتين الماضيتين، اللي هما النون الساكنة وأحد الحروف مجتمعة في كلمة واحدة، وهي أخذناها أربع كلمات في القرآن الكريم: صنوان، قنوان، بنيان، دنيا. وهو قال: إلا بكلمة كدنيا. أعطاك مثال كدنيا عن ونو. النون الساكن يأتي بعدها واو، وهي صنوان. إذا أعطنا مثالين استغنى باللفظ إلى آخره. إذن وقلنا لئلا يشتبه بالمضاعف نحو صوان، بيان، هذه المستثنى. قلنا الأربع كلمات في كتاب الله مستثنات من القاعدة اللي نون الساكنة وأحد الحروف الأربعة في كلمة واحدة. وتدغم بغير غنة عند اللام والراء من قوله، قال ابن الجزري: والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. وسنطبق إن شاء الله في هذه الحصة نطبق حكم الإدغام اللي أخذناه هو الثاني، وكذلك لابد يتابع معنا حكم الإظهار. وكما قلنا نحن دائما إخواني وأخواتي دائما أبدا، كما قلنا بعد مدة وجيزة يعطيني يجي واحد يقول هاني من ثمرة الزيتونة أتقنت أحكام التلاوة. ونحن إن شاء الله يبقينا من أهل الحياة إن شاء الله وفي العمر بقية. إذا نأتي بالأحاديث الواردة في فضائل القرآن إن شاء الله سنبينها. والإنسان معنا قال: ومن شغل القرآن عنه لسانه إن الخير أجد الذاكرين مكملة. شوف لو الإنسان معناها شغله كتاب الله يعطيه الله سبحانه وتعالى أجر ما أعطي السائلين في العالم كل من الأجر والثواب. إن شاء الله كل مرة نأتي بحديث إن شاء الله، ونبدأ نستفتح إن شاء الله وننتبه جيدا. هذه عندكم أمانة في أعناقكم أنكم باش تكونوا حافظين، خذين الثمن الأول وخذين الثمن الثاني، تكونوا حافظينها إن شاء الله عن ظهر قلب ما أحكام التلاوة. ونحن ما ثقلناش عليك بالمعلومة، ما بديناش بالصفات وما بديناش بالمخارج لأن فيه نوعا ما من شوي جدل. أخذينا أحكام النون الساكنة والتنوين، ثم بعد ذلك إن شاء الله نأخذ أحكام الراء، ثم نأخذ أحكام اللام ونبين معناها تدريجيا باش حتى لا نثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات. نواصل مع بعضنا مع الانتباه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: إن الله لا يستحيي أن

مثلا مثلا نحن قلنا نعمل ثلاثة مرات، لكن وهذاك ممكن نوعا ما شعرته بالثقل. اليوم بس نعمله عندما نقف في الوقف، أنتم تعيدون الآية أو نصف الآية 5 مرات، والسادة المستمعين والمستمعات يواصلوا معنا إن شاء الله ويردوا إن شاء الله، حتى وهذه أمانة باش يحفظها. نعيدها مرة أخرى وأنتم تعيدونها 5 مرات إن شاء الله. نعيد هكذا من أولها، يعني هو كأن بدينا في البداية. الإنسان لابد من التعود والبسملة، وفي الأجزاء خير من تلا.

0: مثلا مثلا نحن قلنا
1: جميل
0: اليوم أخذنا أحكام الإدغام بغنة، وقلنا في أربعة أحرف، وقلنا الشاهد وأدغما بغنة في يومنو معناها الياء والواو والميم والنون، وجاتنا الميم اللي هي من الحروف الأربعة بعد التنوين، وقلنا أن التنوين متتابعا. أشوف متتابعا معناها واحدة سابقة واحدة، دلالة إما على الإدغام أو على الإخفاء. إذا لا نقول مثلا ما بعوضة، نحن الإدغام ما هو؟ أدغمت أدخلت
1: حرف في
0: أدغم أدغمت اللجام، معناها أدخلت اللجام في فم الفرس، يعني أدغمت معناه أدخلت اللجام في فم الفرس. شنو هو معنى الإدغام؟ مثلا هو ساكن يدغم بعد حرف متحرك، ندغم الساكن في المتحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني مشددا من جنسه. مثلا لم، التنوين تنوين حذف اللي هو ساكن، وقلنا الساكن يحذف. مثلا ما، أعيدوها،
1: مثلا ما
0: أعيد الآية.
1: إن الله لا يستحيي أن
0: أن
1: يضرب.
0: أي نحن قلنا أي يضرب دائما باش نطبق الحكم، أي يضرب نون ساكنة بعدها ياء، أي اللي من حروف يؤمن حكمها الإدغام
1: مع
0: مع
1: الغنة.
0: الغنة. نحن قلنا كلها مجردة من السكون ما عدا الياء والواو، يأتي عند البعض يجعلون النون غير معناها مجردة من السكون، معنى ثابت محقق السكون فوق منها، إما يكون للدلالة لأن كما قال وفي الواو والياء دونها خلف تلا، الذي سيبين بعد ذلك إن شاء الله لما نكمل القرآن، ندخل إن شاء الله في باب القراءات وفي باب يسمى الدلالة اللغوية، ويؤدي بنا وصولا إلى الإعجاز القرآني إن شاء الله. أنتم اجتهدوا معايا وإن شاء الله نكملوه ونرجع ونبينه. إذن قلنا النون معرات من السكون، معناها ما فقوش منها سكون عند الأحرف الأربعة ما عدا قلنا عند البعض الياء والواو، نجد أن النون تحمل فوقها سكون. أعيدوها، أي يضرب، أعيدها،
1: أن يضرب،
0: لا نقول يذ، يض، يضرب،
1: أن
0: أي
1: يضرب،
0: أي إن الله، أعيد الآية،
1: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها،
0: أعيد الآية،
1: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا.
0: قلنا أن أي، ما قلنا نحن هذين حكم الإدغام، قلنا أربع أحرف اللي هما يؤمنوا الياء والواو والميم والنون إدغام بلا غنة، حرفين اللام والراء إدغام بلا غنة. إذا ننتبه جيدا، وجاتنا حكم الإدغام اللي هو الثاني الأولاني، اللفظ الأول أن يضرب النون عند الياء، والثاني مثلا اللام في لفظ مثلا عند ميم ما. نعيد الآية،
1: إن الله لا يستحيي أن
0: يستحيي ما الطبيعي، أو توجين المد بعد اللام والراء باش نأخذ إن شاء الله أحكام المد والقصر.
1: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما
0: لا نقول أن يضرب، إن الله لا يستحيي أن

0: أن
1: يضرب.
0: يستحييه، ما الطبيعي يستحييه، هاني دلالة على المد، أكل يا صغيرة اللي هي دلالة على الصلة، نمده مقدار ما الطبيعي، سنبينه في بابه إن شاء الله.
1: إن الله لا يسأل
0: إن قلنا هذا خطأ، إن هو الصواب.

0: أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا.
1: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا.
0: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا.
1: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا.
0: أعيد الآية.
1: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم.

0: هذا مثلا.
1: عيد اسمعوا جيدا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون

0: كثيرا.
1: لا نقول يضل، يضل يضل
0: يظل بي
1: يذي يضي ضي
0: يوضي
1: الضي ضاء. الفرق بين الضاء والضاد المخرج والاستطالة، سنبين كما قلنا حتى لا نثقل المعلومة، سنبين ذلك في باب مخارج الحروف.
0: يظل به
1: يضي ضي يضي ضي،
0: ضي
1: قل ضاء ضي
0: ضي
1: ضاء ضاء ضي
0: ضا
1: ضاء
0: ضي
1: ضي ذي ضي ضي.
0: ذي ذي ذي
1: يضل
0: يظل
1: يضل يضل يضل. أعدها.
0: يظل يظل يظل
1: لا مرقق.
0: يظل
1: يظل أي وصل.
0: ضاد يظل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يظل به إلا
1: لا نقول
0: الفاسقين.
1: يظل به خطأ، اللام ليس فيه مد،
0: آه.
1: انتبهوا جيدا.

0: أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: هل

0: وصلوات.
1: أين لو انتبهنا كثيرا، نحن قلنا سبقتنا الآية مثلي يضل، إذا أردنا أن أبين ذلك، ما حكم لفظ مثلي؟ نجد أن التنوين متتابعا فوق اللام بتاع الألف، لام الألف هنا متتابع دلالة على الإدغام، مثلي يضل مع الغنة، من قول ابن الجزري وأدغما بغنة في يوم، وهذه نعاودها، نقول لك الإدغام بغنة في 4 أحرف، سنبين ذلك. قيل أن عنده ورش، عنده الغنة كذلك في اللام والراء، هذا ليس الباب اللي باش نتكلموا فيه، لكن اللي يهمنا نحن الإدغام بغنة، إدغام مع الغنة في 4 أحرف اللي هما يؤمنوا. مثلا يو، هذا حرف من الحروف اللي هو الياء، كثيرا و حرف من الحروف الأربعة اللي هو الواو، كثيرا و كذلك مع الإدغام، معناها كي نقول لك ائتي بالشاهد، ما هو الشاهد أو الدليل من متن الجزرية، تقول لي هذه يعينك لما تحفظ البيت. هنا هو جامع الزيتون المعمور كان معناها يتميز عن غيره بحفظ المتون والشواهد حتى ترسخ الإنسان. يا لا، معنى في الحقيقة بعض نقول مش الكل لا يستحق إلى مرجع، تلقاه كلها والحمد لله كتابه في رأسه والحمد لله، تلقاها ما شاء الله. ما لك نقول لك الشاهد، تقول لي وأدغم، تقول نقول لك ائتي بالشاهد للإدغام مع الغنة، ماذا تقول؟ وأدغما بغنة في يوم، أعدها، وأدغما بغنة
2: في يوم،
1: وأدغما بغنة
0: في يوم،
1: معنى أدغى، اجعل الإدغام والغنة في الحروف الأربعة اللي هما يوم. هاي واصل، أعيد الآية.

0: أن يوصل
1: أن
0: ويفتح.
1: يوصل، هذا الباب اللي خليناه أي أن يو أي أي، شوف أي أي معناه مع الغنة أن النون الساكنة حذفت، وأن إدغام ساكن في متحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني يعني المدغم فيه مشددا من جنسه. أي انتبه جيدا. أي أعيد الآية.
0: الذين ينقضون عهد الله
1: ينقضوا ضاء

0: ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم.
0: أمواتا، فهذا الإخفاء بالغون لم نتطرق إليه، أمواتا تم فأحياكم. أعيدها، أعيد الآية.
1: كيف تكفرون
0: تكفو،
1: بالله
0: فا تكفو، هذا الفاء من حروف الاستعلاء ولا من حروف
2: استفال؟
0: الاستفال؟ إذن فا ولا فاء؟
2: فاء.
0: مرقق ولا مفخ؟
2: مرقق.
0: مرقق. نحن قلنا الحروف المفخمة قداش؟
2: خص ضغط
0: سبعة. خص سبعة، خص ضغط، خص هو الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. هذوم الحروف عندهم مراتب في التفخيم، إن شاء الله سنبين ذلك. هذوما كلها مفخمة، من نجموش نقولوا قي، نقولوا مثلا خص، نقولوش خي، نقولوا خاء، صاد، نقولوش س، نقولوا صاء، الضاء نقولوا ذي، ضاء نقولوا ضاء، الغين نقولوش غي، نقولوا غاء. ريت كيفاش مفخمة. الطاء نقولوش تاء، لكن يولي تاء، تاء نقولوا طاء، نقولوش قي، نقولوا قاء، هذه مفخمة. الضاء نقولوا ذا، قولوا ضاء، هذه حروف كلها مفخمة. وباقي حروف الهجاء اللي هي مستفهلة قلنا مرققة، ما عداناهم اللام والراء بشروط في أحكام، إن شاء الله بعد ما نكملوا هذا باش نتطرقوا لهم، وبعد ذلك ننتقل إلى باب المد والقصر باش كي لا نثقل المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات. إذا نواصل الآية، واصل.
1: كيف تكفرون
0: كيف هذوما راه مازالوا كما انتم كما تقروا مجتهدين قاعدين يحفظوا، هما حفظوا رباعته في الحصتين الماضيتين. اي واصل
1: كيف

0: ترجعون.
1: ترجع. نحن قلنا الرمو فقط. نزلنا نحن قلنا ما ناخذ إلا اللي أخذنا. أما نردوا لباس لباش نصلحوا الحاجة اللي فيها خطأ. كنقولوا تر الديرة وهي حكمها التفخيم. ونحافظوا كذلك على التاء حكمها الترقيق. والرعريت بشروط ما قلوش طو طو تاء تو تو. نحن ما نعملوش معناها يسموها تعسف. نقولوا تاء تو تر. وننتبه من يسموه التكرار. ترجعون ترجعون
2: ترجعون.
1: ملاحظة عامة سنبين الجيم عند انتهاء الآيات الكريمات. يعني فكروني فيه إن شاء الله حتى نبين ما الفرق بين عند بعض المشارقة وعند الحجازيين وعند بعض المغاربة. سنبين ذلك إن شاء الله في آخر هذه الآيات الكريمات. واصل أعد الآية.
0: كيف

0: ترجعون
1: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
0: كيف

0: ترجعون
1: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم

0: إليه
1: ده أنا
0: ترجعون.
1: قلت ثم إليه، ثم إليه. لا أنت عجلت تمطيط، قلت ثم، ثم إليه ترجعون.
0: ثم إليه ترجعون.
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات.

0: سبع سماوات
1: وهو بكل شيء عليم أين حكم الإظهار في هذه الآية؟ استخرج النون الساكنة أو التنوين عند أحد حروف الحلق الست. قلنا التنوين دائما يأتي في آخر الاسم، يعني في آخر الكلمة، وأحد حروف الحلق الست يأتي في أول الكلمة التي تليها، شيء عليم. كان عليكم أن تستخرجوا ذلك بأنفسكم، هذا يسمى من الأسئلة اللي هي حقيقة سهلة. أتي بالشاهد، لو كان قل لك شيء عليم، أي التنوين هنا متتابع، بعده حرف الحلق اللي هو العين، حكمه الإظهار، معناها إظهار النون عند النطق بها من غير غنة فيها كما بينا سابقا، ائتي بالشاهد على ذلك. فعند حرف الحلق أظهر، معنى عند حرف الحلق عند حروف الحلق الست اللي هي مجموعة في قولك، يمكن يقولها أخي هاك علم حازه غير خاسري، هي أوائل كلمات أخي الهمزة، هاك الهاء، أي علم العين، أي أخي هاك علم حازه، أي الحاء، أي غيره الغين، خاسره والخاء. أعيد الآية.
0: هو الذي خلق لكم
1: قلنا الحركات قداش هما؟ ثلاث حركة. الفتح حركة فوقية تصاعدي إلى فوق. قولوا وقام ما، شوف الحيز مولدها إلى فوق. إيه؟ وحركة الضم حركة أمامية، مو قو بضم شفتيه، لو كان الإنسان يمسك شفتيه إلى الخلف هل يستطيع النطق بالحرف المضموم؟ أبدا، لأن حركة أمامية قدام. إيه؟ هذا في باب الصوتيات. الكسرة هي حركة تسافلية إلى أسفل. أي نقول وي قي، إيش تحس؟ مش مكلف بالحيز، هو بالمخرج المولد لذات الحرق أو الحيز المولد لذات الحرق ينسفل إلى أسفل قليلا. فرق بين و وي قا قي، تلاحظ حينما تقول أنت هو الذي هو، الصواب هو هذا خطأ، الصواب هو نقول هو. تعيدها، عيد الآية.
0: هو الذي خلق لكم،
1: نقول خلق خالق، هذا يحترز مرقق بين مفخمين، هاي الخاء من حروف الاستعلاء مفخ، اللام من حروف الاستفهام مرقق بشروط، القاف من حروف الاستعلاء
2: مفخ.
1: إذا مرقق وقع بين مفخمين، نحترز حتى لا يطغى المفخم على المرقق، لأن دائما المفخم هو قوي والمرقق ضعيف. إذا كان وجد ضعيف بين اثنين يعني ضخمين كما يقال قويين، يقع يطغو عليه الإنسان، ما يردش باله، يولي اللام يأما يجذبهم معاه، والأكثر يقول خلق. أعيد الآية.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات.
1: أقف هنا، وقف تام. سبع سماوات
0: وهو بكل شيء،
1: وهو بكل ما يقولش وهو بكل شيء عليم،
0: وهو بكل شيء عليم.
1: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة،
0: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
1: الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة،
0: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل عادل في الأرض خليفة.
1: أعيد الآية.
0: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
1: أعيد الآية.
0: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
1: احنا قلنا في الجيم، الجيم هو عنده صفة الشدة يسمى التعطيش. لابد لما نقول إني جاء اللسان طرف اللسان أو في الوسط، معناها كأنه يلتصق التصاقا نوعا ما إلى سقف الفم، شد فيه قليلا، شد فيه شوية نقوله نحن بالصلاح متاعنا، عند بعض المشارقة وعند بعض الحجازيين يبالغون في التعطيش حتى يصبح مزج يمزجوه بالدال، وهذا خطأ نقوله. وعند بعض المغاربة يحذفون منه صفة الشد اللي هو التعطيش. إذن نقوله لو كان نجيب مثال نقرأ إني جاعل عند بعضهم، لا نقول عند الكثير، بل نقول يقول إني جاء إني جاء جاء إني جاعل، هذا خطأ لأنه مزجه وليس يكون. وعند بعض المغاربة يقول إني جاعل، لا لا لا جاء ولا جاء، كلاهما خطأ. الصواب هو إجاء. أريد كيفاش لصقت شوية، إني جاعل إني جاعل، أعدها
0: إني جاعل
1: شجة، لا ما تعسفش. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
0: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
1: نتدرب عليه إن شاء الله. أعيد الآية.
0: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
1: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
1: ملاحظة، قلت دماء ونحن، لا الهمزة ليست فيها مد. ويسفك الدماء و قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
1: أين الآية؟
0: قالوا أتجعل فيها من يفسد.
1: أتجعل أتجعل، انتبه استمع إلي جيدا، لا على القلق. أتجعل أتجعل أج، مش إج مش إجاء، شديد اللي قلنا اللسان مكنته شوية من سقف الفم التصق به نوعا ما، أعطيته معناها يعني طبقت صفة الشدة نتج عنها التعطيش اللي يقول التعطيش. أتج أتج لا أتج قل أتج
2: أتج
1: أتج
2: أتج
1: أج أج أتج أتجعل أتجعل. أيوة.
2: قالوا أتجعل فيها من يفسد.
1: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
0: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
1: ونحن نسبح بحمدك، هذا خطأ، نسبح وقع ماذا؟
2: تمديد مد،
1: مط والمد طبيعي، لفظ نسبح وكأنه دخل هنا واو الواو، ولا المعنى دل على واو الجمع والجماعة، ولها ولكن في الحقيقة هي لما حذفت، سيأتي بيانها في دلالي اللغة إن شاء الله. إذن نقول ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك،
0: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
1: أعدها.
0: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
1: هذه توجينا كيف إياك نعبد وإياك نستعين، لمنع الإضافة حتى لا يكون عبادة مع الله. مش قال إياك نعبدك، لو كان جاءت نعبدك معناه يجوز، تجوز الإضافة بعد الكاف، هذا في دلالة اللغة مش تو وقتها، يولي يجوز إياك نعبدك ونعبد غيرك معاذ الله. وجاءت هنا بحذف الكاف نعبد، حتى لا يتسنى لأي كان أن يتخيل العبادة من دون الله. قالت كيفاش منعت الكاف حتى ليدخل الإضافة. نحن لقلنا هي دلالة لغوية، لو كان تحفظ القرآن إن شاء الله، إن كان في عمر بقية
3: إن شاء الله
1: نواصل ونحفظه، ندخل مدخل سموها القراءات، ونبدو الدلالات اللغوية توصلنا وصولا بنا إلى إعجاز القرآن. قولوا إن شاء الله، رب إن شاء الله يسبل علينا وعليكم الستر وعلى بلادنا وعلى بلاد الأمة الإسلامية جميعا. واصلوا إن شاء الله. أعيد الآية من غير ما تقول لي نسبح بحمدك، لا، ونحن نسبح بحمدك، لا مد في الحاء من الدهوش. أعيد
0: ونحن

0: صديقي.
1: هؤلاء هنا الهمزة الأولى
0: حذيفة.
1: ها متاع التنبيه، أولاي اسم فاعل موصول، الهمزة هنا مسهلة دلالة على أنها نقطة كبيرة مستديرة سوداء، بعدها جاءت إن تحقيق، نقول هؤلاء إن أعيد الآية.

0: ها تنبيه، ما الطبيعي؟ أولئك اسم الفاعل، الاسم موصول فاعل، أولئك من أسماء الموصولة الفاعلة، لا مد، مد مقداره ألفان، نقول نحن مد واجب، وسنبين المد في بابه. أعيد الآية.
1: واو.

0: أعيد
1: حكيم.
0: الآية.
1: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم
0: ده ما
1: الحكيم.
0: علمتنا ما الطبيعي. رد بالك نقولها عند حط البعض دائما معناها، لأن ما الطبيعي يغير المعنى. إلا ما علمتنا إن، لا الصواب هو إلا ما علمتنا إنك، نا إنك ما الطبيعي. أعيدها.
1: قال

0: أسمائهم.
1: في حكم الإقلاب أما زالنا بس زلنا ما تطرقناش ليه. أم نون تولي تقلب ميم. أنبئهم أنبئه، أي يعني لابد من بيان الضمة. أعد

0: تكتمون.
1: عدها.
0: فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني
1: ألم، قلنا ما الميم ليست من حروف القلق، حينما تقول ألم أقول لكم، لا الصواب

0: العظيم.
1: سنبين إن شاء الله. نحن قلنا قد أشرنا إلى سورة الفاتحة، نبدأ إن شاء الله في كل حصة نأخذ اللفظ خاصة لآبائنا وأمهاتنا اللي هما كبار في السن واللي هو على من كان على شاكلتهم. نقول لفظ الحمد اليوم، مش مبين الأخطاء التي تقع في سورة الفاتحة، ونبدأ بلفظ الحمد. وسنأتي في الحصة القادمة أو الحصص كما يسمى الصلة عامي دغدغة في اللغة ما هو الحمد. إذن اليوم نبين الأخطاء التي تقع في سورة الفاتحة، ويقع الخطأ في لفظ الحمد من أوجه: أولا، عدم تحقيق همزة الوصل عند الابتداء، لأن كما نعلم أن همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج في وسط الكلام، وأوتي بها للتوصل بالنطق بالساكن. عند البعض، حتى عند بعض الأئمة يقول الله أكبر الحمد لله، أنت وقفت مع التنفس ولم تحقق الهمزة، همزة الوصل. همزة الوصل قلنا في الدرج تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. لو قلنا مثلا نقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، هنا لم ننطق بها لأن وصلناها بما قبلها، أو نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هنا وصلنا. أما تقول لي الله أكبر الحمد لله، أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، هذا خطأ، أنت وقفت ولم تحقق. الصواب هو الله أكبر الحمد لأن همزة الوصل عند الابتداء مثل همزة القطع تماما، فمن زاد أو نقص حرف في كتاب الله أثم. إذن الصواب الحمد، قل الله أكبر الحمد الحمد، حققناها عند الابتداء. أو نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا هو الصواب. أي إذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، عيدوها
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله، لا وقف، بسم الله الرحمن الرحيم،
2: بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله،
2: الحمد لله رب العالمين.
1: ويقع الخطأ في اللام من أوجه قلقلته، وكما نعلم أن اللام ليست من حروف القلقلة. حروف القلقلة قلنا كم؟ قلقلة قطب جد، خمسة أحرف، القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا كانت هذه الحروف ساكنة سكونا أصليا أو عرضيا لأجل الوقت، سنبين ذلك كذلك. أما تقول لي ألا حمد لله، هذا خطأ، الصواب هو الحا ال من غير قلقلة، الحمد
2: الحمد.
1: ويقع الخطأ في الحاء من أوجه، إما المبالغة في الفتحة في الحاء في تفخيمها في تفخيم الحاء، أو المبالغة في ترقيقها حتى يصبح يجوه يسموه تقليل أو إمال، جنوح الفتحة نحو الكسر. يقول الحمد لله أو يقول الحمد لله، هذا خطأ. بينهما حاء، قل حاء
2: حاء
1: حاء حا. لا هي حاء ولا هي حي، هذا خطأ. ثم يقول الحمد لله، ما هيش حي يا سيدي، حاء الحاء الحمد
2: الحمد.
1: معنى حتى الأباء متاعنا وأمهاتنا يواصوا معنا، قولوا هجوا معنا الحاء
2: الحاء
1: الحمد
2: الحمد.
1: ويقع الخطأ في الميم من أوجه قلقلتها، وكما نعلم أن الميم ليست من حروف القلق. قل الحمد لله، هذا خطأ، الصواب هو الحم أم من غير قلقلة،
2: الحم
1: الحمد
2: الحمد.
1: ويقع الخطأ في الدال من أوجه تمطيطه مده، هذه حقيقة أنا سمعتها عند الكثير، وخاصة إذا كان إمام للمسلمين. يقول الحمد لله رب العالمين. الحمد هذا خطأ،
2: الحمد
0: مدو
1: أي تمطيطه هذا خطأ. الصواب الحمد من غير مد.
2: الحمد
1: الحمد
2: الحمد
1: الحمد
2: الحمد
1: الحمد، وكأني نهجاهل كما قلنا الكبار آباؤنا وأمهاتنا اللي هم يردوا معانا، وكأنه يحفظ في سورة الفاتحة باش ينجم يصلي بها الصلاة، لأنها الأساس والركن، بدونها لا تستقيم الصلاة إن صلحت. بمعنى صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. نسأل الله العفو والعافية، اللي هي الصلاة إذا كانت ما هيش الفاتحة صحيحة يكون هذيك أمور عند ربي، أما كظاهر الظاهر العيان أنها معناها غير صحيح. نقول الحمد
2: الحمد
1: الحمد
2: الحمد،
1: كما قلنا نقصد بها باش يتبعوا معانا. الحمد
2: الحمد
1: الحمد
2: الحمد.
1: وانا ننتقل الى القراءة الفردية. تفضل واصل معنا من اول من قوله تعالى ان الله لا يستحي. نحن بدينا من الآية 26 من سورة البقرة الى قوله تعالى وإذ قلنا الآية 34، أي اقرأ إن الله لا يستحيي. أعوذ بالله
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: من الشاء متفشي رقيق ومرق من حروف الاستفال، ومتفشي ينتشر الهواء في الفم.

0: الرجيم.
1: بسم الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن الله
0: إن الله لا يستحيي أن
1: قال
0: يضرب.
1: إن الله مراقب، ما قلش إن الله، إن
0: إن
1: الله لا يستحيي، ما الطبيعي،
0: إيه
1: أي ما قلنا هنا
0: أي يضرب
1: النون عند
0: إيه
1: الياء، النون الساكنة شنو حكمها؟ الإدغام مع الغنة.
0: أي يضرب
1: أعدها. أيوه،
0: أي يضرب مثل
1: يذ يض
0: أي
1: يض
0: يضرب
1: يض تبين الضاد في الحصة القادمة،
0: أي
1: فرق
0: يضرب
1: بينهما.
0: مثل
1: ما نقولوش يض، ما نقولوش يض، يض الرخاوة يسمع له صوت، الرخاوة هو جريان صوتي في المخرج، توم بينها إن شاء الله. أي عاود،
0: إن الله
1: إن توعد
0: إن
1: باش تقرأ المقطع أو نصف الآية، أمان يجب تقرأ بالصحيح،
0: إن الله لا
1: باقي
0: يستحي
1: فيها شوية تفخيم. إن
0: إن
1: قول إن مرققة،
0: إن إن
1: لا
0: الله
1: من غير ما تتعسر. إن الله
0: إن الله لا يستحيي أن
1: لا يستحيي،
0: لا يستحيي أن يضرب مثلا
1: باقي
0: ما
1: الضاد ليس في مكانه. أي يض يضرب
0: أن
1: يض
0: يضرب أن يضرب مثلا ما بعوضة
1: ما قلوش
0: فما
1: يضرب يضرب من غير مد.
0: أن يضرب مثلا
1: أي يضرب مثلا،
0: أن يضرب مثلا
1: أي
0: ما
1: يضرب مثلا، ما قلوش يضرب، البا لا
0: أن
1: مد فيها.
0: يضرب مثلا ما بعوضة
1: ما
0: فما
1: بعوض، ما بعوض،
0: بعوضة

0: تم.
1: ما
0: أخذنا مع الغنة.
1: بعوضة فما فوقها.
0: أحسنت.
2: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم.
0: لا ما نقولوش مر، لا خد بالك هنا ليس فيها تكرار، من ربهم، من ربهم، تو بيناها إن شاء الله. عيد.
2: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله به،
0: أراد الله
2: وأما
0: ماذا أرى أرى أرى، الهمزة مرققة والراء مفخمة.
2: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به ك يضل
0: يضل يضل
2: يضل به
0: خش
2: كثير
0: يذيب، قل ضي
2: ضي
0: يضل يضل.

0: كثيرا.
1: هنا في لفظ أين، هنا أين بقى حكم الإدغام مع الغنم؟
0: مع كثيرا
1: في الآية أنت فاهم الذي فيها
0: كثيرا ويهدي به كثيرا وما
1: لا، هنا أنه الحق من ربهم، هنا النون عند الراء إدغام بلا غنة، من قوله والدغم في اللام والراء إلى بغنة اللزم، ثم بعد ذلك بهذا مثلي حكمه ماذا؟
0: إدغام مع الغنة.
1: أحسن، من قول ابن جزري وأدغما بغنة في يوم نون،
2: في يوم
1: أي في يوم، وأدغما بغنة في
0: في
1: يوم،
0: يوم
1: وكذلك كثيرا ويهدي به واصل.
0: وما يضل به
1: مش يوضى، يوضى يوضي بين الكسرة.
0: وما يضل به إلا الفاسقين الذين
1: لا لا لا لا لا، علاش تقطع بينه وتفهمني بين الوحدة؟ هو وليس في الوقف ما وجب، لكن أقف رأس آية.

0: يوصل ويفسدون في الأرض.
1: الذين ينقضون عهد
0: ينقوهك
1: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض
0: ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: ويفسدون في الأرض
0: لا
1: أولئك
0: بروس فيلا فيل
1: ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
0: ما تقولي فيل ولا هنا
1: قلقلة
0: قلقلة ولا ماشي من حروف القلق. فيل آ قل فيل آ
1: في الآ
0: في الأرض
1: في الأرض
0: في الأرض
1: في الأرض
0: أيوة عادة.
1: ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.

0: وإليه ترجعون.
1: صدق
0: الله. صدق الله العظيم.
1: إخواني أخواتي، وإلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزفها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله بعد مدة، يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 60 من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل

لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 60 من الآية الأولى من سورة الأعلى إلى سورة الناس بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: كد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:
0: أعوذ

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المفضل المكرم المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. وبعد، مستمعين الأوفياء، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. أصحابكم في هذه الساعة من الزمن عبر هذا الأثير وعبر البث الرقمي على موقع الإذاعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، يرافقني في هذه الحصة الأستاذ محمد الفرجاني والأستاذ أحمد الطبابي، تحية لهما. ورقم البرنامج هو رقم الإذاعة 171,136,000. نسعد باستقبال اتصالاتكم على هذا الرقم لعرض تلاواتكم تصحيحا وتجويدا وتحسينا وتوجيها، ونسأل الله تعالى السداد والقبول وحسن الفهم. إذن مستمعينا الكرام، ككل أسبوع وككل حلقة نستأنس بتوجيهات تقييدات وقفات الإمام ابن أبي جمعة الهبطي شآبيب رحمة الله تنزل على قبره، وتقييدنا لهذا الأسبوع من الآية 35 من سورة النساء، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية وصل فيها الشيخ الهبطي رحمة الله عليه قوله تعالى: وحكما من أهلها بإن يريد إصلاحا. وهذا الوصل مرده إلى فهم ذهب إليه الشيخ رحمة الله عليه، وهو في على من يعود الضمير في قوله تعالى إن يريد. هل يعود على الزوجين أم يعود على الشاهدين؟ ونذكر أن هذه الآية وردت في سياق اختلاف أو خصام الزوجين، فكل واحد منهما استعان بشاهد، فبعثوا حكما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا. من هذان اللذان يريدا؟ أهما الزوجان أم هما الحكمان؟ بحسب فهمك للآية يكون وقفك أو وصلك. إن أردت عود ضمير التثنية، ألف التثنية، على الزوجين، فإنك تقف وتقطع إن يريدا عن وحكما من أهلها، فتقرأه وتقرأ الآية هكذا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، أي إن يريد الزوجان المتخاصمان إصلاحا يوفق الله بينهما. لماذا؟ لأن القاعدة معروفة قلناها مرارا وتكرارا، أن الضمير أو الألف التثنية إذا أردتها ألا تعود على أقرب مذكور فإنك تقطعها عنه. ولكن الشيخ الهبطي رحمة الله عليه في هذه الآية وصل قوله تعالى وحكما من أهلها حتى لا يعود ضمير التثنية في قوله تعالى يريدا على الزوجين، بل يعود على الحكمين، فيكون قوله تعالى قراءة هكذا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا، أي الحكمان المذكوران أخيرا، إن يريدا أي الحكمان إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فوصل الشيخ رحمة الله عليه فيه دلالة على أن ضمير التثنية، على أن ألف التثنية في يريدا يعود على الحكمين ولا يعود على الزوجين. والواقع يثبت أن الزوجين هما قد اختلفا وتخاصما، ولذلك احتاجا واستعانا بحكمين، أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج. الواقع يقول إذا أراد الحكمان، أي إذا وجد في الحكمين دفع نحو الإصلاح بين الزوجين، فإن الإصلاح يكون بإذن السميع العليم. لذلك يصلح أن يكون ضمير التثنية في يريدا على الحكمين، أي عائدا على الحكمين. والعكس بالعكس، إذا أراد الحكمان أن ينتصر كل واحد منهما للطرف المقابل، يعني للزوج أو للزوجة، فلا يتم الإصلاح. فهذا الوصل وصل تربوي أراده الشيخ الهبطي ليبين دور الحكمين في فض النزاع والاختلاف بين الزوجين. لذلك يحسن بالزوجين أن يحسن اختيار الحكمين، وألا يختار كل واحد منهما حكما يزيد من الخلاف ويؤججه. لذلك والله تعالى أعلم بالصواب، يحسن أن تفهم الآية بعود ضمير الاثنين في يريدا على الحكمين لقيمة دورهما في الإصلاح. وإلا لو كان للزوجين بيدهما الإصلاح لما احتاج كل واحد منهما إلى حكم. فالذي يتسق مع الآية معنا وفهما وواقعا أن يعود ضمير يريدا على الحكمين مع جواز عوده على الزوجين، لأن المفسرين يعني ذهب كل واحد منهما في عود الضمير على أحد المعنيين المستفادين من السياق ومن الآية. إذن نخلص أن الشيخ الهبطي رحمة الله عليه بعدم وقفه على قوله تعالى وحكما من أهلها ووصله له بما بعده وهو إن يريد إصلاحا، أراد أن ينبئ السامع أن ضمير يريد يعود على أقرب مذكور وهو الحكم الذي من أهله والحكم الذي من أهلها، ليبرز دور الحكمين وليرسل رسالة مفادها أيها الحكمان كونا على تقوى من الله سبحانه وتعالى وادفعا نحو الإصلاح، ولا ينتصر كل واحد منكما للطرف الذي أتى لينصر يعني موقفه. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالصواب. وسنواصل إن شاء الله تعالى حديثنا عن توجيهات وقفات الشيخ رحمة الله عليه. إذن مستمعينا الكرام، نشرع ابتداء من الآن في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، من معنا؟
4: أم مريم من أريان.
3: أم مريم من أريان، مرحبا يا أم مريم، تفضلي على بركة الله.
4: باش نقرا متى يسر مسؤول العمار العمران، وعندي بنتي تحب تقرا سوهم.
3: طيب تفضلي يلا
4: ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم.
3: يا ام مريم تابعيني جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. ينبغي ضبط المد بالطويل في اللام وفي الميم ودون إحداث هذا الضغط أو الارتكاز بين اللام والميم. تفضلي مرة أخرى.
4: ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
3: يا أم مريم، الله لا إله إلا هو، أتم المد جيدا.
4: الله لا إله إلا هو الحي.
3: الله لا إله إلا هو، المد في لا إله فقط. نعم.
4: الله لا إله.
3: لا يوجد مد في إله، لا يوجد مد فيها. الله لا إله إلا هو. يلا مرة أخرى.
4: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل.
3: وأنزل التوراة والإنجيل.
4: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام.
3: يصوركم في الأرحام، إظهار انتبه.
4: هو الذي يصوركم في الأرحام حيث كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
3: بارك الله فيك وجزاك خيرا يا أم مريم. لا إله إلا هو، هذا المد ينبغي أن نحافظ عليه، لأن سببه معنوي، وهذا الذي نحن نقوله الأولى بالسادة الذين يدرسون أن يحافظوا أولا على القواعد الأساسية للطالب، يركزوا على القواعد الأساسية أولا قبل أن يغيروا ملامح ومعالم القراءة التي جرى بها العمل عندنا. أنت الآن حذفت مد التعظيم هذا، ويعني تركت الكثير من القواعد الأساسية من إظهار وإخفاء وإدغام. فالأولى أن نعتني أولا بالقواعد الأساسية، ثم ننظر بعد ذلك في قضية الاختيارات. فهمتني يا أم مريم؟ يلا بنتك، يلا الله يبارك فيك.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
5: بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف

0: هم المفلحون.
1: بارك الله فيك. ما اسمك؟
0: مريم.
1: مريم، أحسنت يا مريم، ما شاء الله عليك، ربي يفتح عليك إن شاء الله. حاولي أن يعني تحرصي على تعلم القواعد الأساسية من السور القصيرة أولا، ثم بعد ذلك اقرأي يعني باقي السور التي قد تكون طويلة بعض الشيء ويحصل فيها طول نفس. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية لك يا مريم ولأمك الفاضلة، اعتني بمد بباب المدود. المدود ينبغي أن تكون مضبوطة ضبطا سويا في مقاديرها. بارك الله فيكما وجزاكم الله كل خير. لا نغير، والله بارك فيكم، قلناها هذه مرارا وتكرارا، لكل مصر ولكل بلد ولكل مدرسة ولكل قوم معالم مدرسة يقرؤون بها ويختارون ما الذي جرى به العمل عندهم. ومن هذا ما نسميه اليوم بالسبب المعنوي، وهو مد التعظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. هذا المد دأب عليه أهل تونس وغيرهم من أئمة الأمصار والبلدان، ينبغي أن نحافظ عليه، لأن السبب الذي نمد له ليس الهمزة، وإنما سبب معنوي، وهو نفي الألوهية عن سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا مؤصل في كتب الفن، وهو منقول كابرا عن كابر وبتكابرا عن كابر، وبالتالي ينبغي ألا نغيره أو نحذفه أو نشوش على الطلاب بأول ما يتعلمونه ويحذفون هذا المد. نعم، موجود في بعض الأمصار والبلدان لا يختارونه، ولكننا نختاره نحن، لأننا نقرأ من طريق أئمته وأصحابه ومشايخه وشيوخه ضمنوه في كتبهم وقرأوا به ونقلوه. والإمام ابن الجزري عقد له بابا كاملا في كتابه النشر وفي طيبة النشر، والشيخ علي نور الصفاقسي عقد له فصلا في كتابه تنبيه الغافلين، والشيخ محمد بن يالوش تكلم عليه في باب المدود في شرحه على الجزرية المقدمة، والشيخ إبراهيم المرغني تكلم عليه كذلك في فصل في شرحه على الدرر اللوامع في باب المدود، وكل من صنف من أئمتنا إلا وعقد فصلا وبابا لهذا السبب المعنوي. وهذا ما تلقاه مشايخنا، والحمد لله رب العالمين. فينبغي أن نحافظ على هذا وألا نغير في كل مرة شيئا مما أخذناه وتعلمناه، مع الشكر الجزيل لجميع المتابعين والمتابعات. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. مرحبا الاسم الكريم، من معنا؟
2: تكلم معنا مريم.
0: مريم
1: من أي ولاية يا مريم؟
0: من ولاية قرب.
1: ولاية نابل من قرب، ما شاء الله. يا مريم تفضلي.
0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والتراب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر.
1: قوة ولا ناصر. نعم.
0: السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، فما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين مهلهم رويدا.
1: أحسنت يا مريم،
0: صدق الله العظيم.
1: أحسنت. كم عمرك يا مريم؟
0: 8 سنوات.
1: 8 سنوات، ما شاء الله، فتح الله عليك وزادك توفيقا وسدادا.
0: سيدي نحب نعدي بابا.
1: هي عدي بابا.
3: الو.
1: السلام عليكم.
3: السلام عليكم اخي سيدي.
1: مرحبا مرحبا. الاسم؟
3: بيك عايش لاباس. وحيد من قرب.
1: وحيد من قرب، تفضل سي وحيد.
3: نقرا بحول الله ما تيسر من سوره الجمعه.
1: اي تفضل.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين.
1: بعث في الأميين، لا تزد في صوت الثاء، بعث في الأميين.
3: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم
1: لا تقل وآخرين
3: منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: جزاك الله خيرا يا سي وحيد. باهي مقبول، قراءة مقبولة في الغالب، جيدة، واصل في تعلم القواعد، وإن شاء الله ربي يفتح عليك وعلى بنتنا مريم إن شاء الله يا سي وحيد من قرب.
3: الله يخليك. الله يخليك.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا. ننتظر منك اتصالات أخرى يا سي وحيد.
3: الله يخليك.
1: إن شاء الله. مرحبا. إذن اتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
4: معكم إياد مصيبة.
1: أم إياد.
4: أي
1: من سبيبة ولاية القصري. أي يا أم إياد، شاركتي معنا الأسبوع قبل الفارض هكا.
4: أي
1: تفضلي.
4: إن شاء الله سنقرأ من سورة المنافقون.
1: أي تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: جزاك الله خيرا يا أم إياد. يا أم إياد، هل تذكرين عرف بعضه؟
4: نعم.
1: طيب، وتحلة أيمانكم تذكرينها؟
4: نعم.
1: طيب، ستزداد إليها كلمات أخرى. أي أنا أخرت لك جميع الكلمات حتى أسوقها لك يعني مع بعض. طيب دويني عندك. لا نقول قالوا نشهد نشهد نشهد وليس نشهد به، والله يعلم وليس والله يعلم.
4: نعم
1: في مد يعني. أي هذا نسميه شبه حرف مد يزاد في التلاوة، يعبر عنه يا أم إياد بالتوليد، توليد شبه حرف مد. اسمعيني جيدا يا أم إياد حتى تفهمي القاعدة وتقيسي عليها الكلمات الأخرى. يعني الأولى أن نقول والله يعلم يعلم، ولا نقول والله يعلم يعلم. نقول قالوا نشهد، قولي مثلي قالوا نشهد.
4: قالوا نشهد،
1: لا لا تقولي نشهد نشهد.
4: قالوا نشهد
1: نشهد
4: نشهد.
1: أيوة. إذن عندك كلمات تحتاج، أنت هذه قاعدة، هذه يعني خطأ، هذا متكرر معك، مضطرد معك. عرف تحلة نشهد يعلم يشهد، كل هذا يا أم إياد حاولي أن تتخلصي منه. فقط تلاوتك جيدة، أحكامك في الغالب جيدة الحمد لله، واصلي في حفظ القرآن وفي تعلم التجويد والرواية، ولكن انتبهي من هذا الخطأ. عندك الخطأ هذا ظاهر، يعني كل تلاوة أنا أدون لك هذه الأخطاء، أنا سأدون عندي الآن نشهد ويعلم بهي
4: إن شاء الله. طيب. إن شاء الله نتدرب عليها بحول الله.
1: أحسنت يا أم إياد، شاكرا لك حسن يعني ظنك وطيب خاطرك، بارك الله فيك وجزاك خيرا يا أم إياد، شكرا جزيلا لك.
4: وجزاكم الله كل
1: الله
4: خير،
1: بارك فيك. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله. هذا خطأ التوليد، هذا منتشر كثيرا حتى عند المتقنين، اللي هو لا يشعر القارئ بزيادة شبه حرف مد، ليس مدا أما شبه حرف مد. يعلم يشهد نشهد، ربك رباك، يومئذ، لا لا مش يومئذ، يومئذ، لأن المد هي اللين، هي في الواو، زيادة ليس زيادة، هي هو حرف لين في الواو فقط. فهذا ينتبه إليه السادة المستمعين ومستمعات، ربي يبارك فيهم جميعا. اتصال موال. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، أنت خديجة؟ أي يا مرحبا يا مرحبا. من خديجة؟ من أي ولاية يا خديجة؟
5: من ولاية صفاقس.
1: من ولاية صفاقس، ما شاء الله. أي خديجة شاركت معنا. أي خديجة تفضلي، من أي موضع ستقرئين؟
5: سورة المدثر.
1: سورة المدثر، تفضلي على بركة الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر.
1: ترى نضغط على ولا تمنن تستكثر. مرة أخرى يا خديجة.
5: ولا تمنن تستكثر.
1: أحسنت. واصلي.
5: ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا.
1: أي القلقلة يا خديجة. ذرني ومن خلق.
5: ذرني ومن خلقت وحيدا.
1: أيه.
5: وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد.
1: القلقلة يا خديجة، القلقلة. يط
5: ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا.
1: أحسنت يا خديجة، بارك الله فيك. خديجة
5: ماما تحب تقرأ. أقرأ.
1: قبل ماما الساعة خديجة عندي لك سؤال. كي جي نطلب منك تعلمني القرآن تقبل؟
5: أه.
1: تعلمني القرآن؟
5: أه.
1: وتعلمني القلقلة؟
5: أه.
1: أي عايش بنتي، ربي يفتح عليك إن شاء الله، ما شاء الله عليك. هيا يا أم خديجة.
6: السلام عليكم.
1: عليكم ورحمة السلام ورحمة الله، ربي يحفظها إن شاء الله، ما شاء الله.
6: الله يبارك لك.
1: ما شاء الله. شو هي القلقلة فقط؟ هذه في السن هذه لا نطالبها بغير يعني ما قرأت به، ولكن ما شاء الله عليها قراءتها جيدة، فقط القلقلة وتبني عليها إن شاء الله عند مستقبل إن شاء الله خديجة، ما شاء الله عليها.
6: ومقبلة الله مقبلة
1: مقبلة ما شاء الله عليها. آية أم خديجة تفضل. الله يبارك فيكم جميعا إن شاء الله، تفضل.
6: اللهم أمين يا رب. إن شاء الله نقرأ من سورة المزمل إن شاء الله.
1: أي. طيب المدثر والمزمل ذهب الكثير إلى أنهما اسمان للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذلك يقولون في بعض الكتب القراءات والمخطوطات والكتب القديمة، يعني يقولون سورة المدثر صلى الله عليه وسلم، سورة المزمل صلى الله عليه وسلم، يعني الخطاب هو متوجه له عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول لا. وهذا كذلك سورة ياسين، تجد فيها سورة ياسين صلى الله عليه وسلم، سورة طه صلى الله عليه وسلم، على خلاف بينهم، ولذلك أهل تونس يتسمون باسم طه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، واسم ياسين كذلك، ولذلك هذا مما دأب عليه أهل تونس بناء على هذا الذي قلته، أن هذه الأسماء من أسماء عليه الصلاة والسلام، ومن ذهب قال لا، يعني هي صفة فقط، يعني ليست اسماء. آية يا أم خديجة تفضلي.
6: عايش يا سيدي، بارك لك إن شاء الله، ربي يفتح عليك.
1: آمين أجمعين.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
1: مرة أخرى يا أم خديجة، مرة أخرى. لا إله إلا هو، قفي عليها أفضل.
6: لا إن شاء الله. لا.
7: رب المشرق والمغرب لا.
1: لا لا، رب المشرق والمغرب كذلك قفي عليها، أنت وقفت عليها جيد. نعم.
7: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو.
1: أحسنت.
7: فاتخذه وكيلا.
1: جميل.
7: واصبر على ما
1: ترقيق راء أكثر. واصبر.
6: إن شاء الله.
1: نعم.
7: واصبر على
1: لا لا لا تقولي واصبر ب ب ب ب كسرة الباء. واصبر خطر. أنت ملاحظاتك ستكون دقيقة لأن قرأتك بسم الله ما شاء الله. واصبر واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا.
6: باهي إن شاء الله.
7: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
1: ديما المعاني أم خديجة، ما شاء الله أنت توقريتك بسم الله ما شاء الله، وأنت ستمررين هذا مستقبلا إلى خديجة. الحمد لله ضامنين الأداء ما شاء الله. توا المعاني الفهم. واصبر على ما يقولون، انتهى المعنى هنا، كلام جديد الآن. وهجرهم هجرا جميلا. أحسن، أبلغ في المعاني. نعم، مرة أخرى.
6: الله يبارك لك إن شاء الله.
1: مرة أخرى.
7: واصبر واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين.
1: الراء أم خديجة الراء مفخمة. وذرني
7: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
1: جزاك الله خيرا. خليه الأنكار والجحيم والطعام ذا غصا خليه. إن شاء الله ربي يبعد علينا إن شاء الله.
6: أمين يا رب العالمين. ما شاء الله الله يبارك لك وجزاك عنا كل خير.
1: اسمعني
6: الله
1: يا أم خديجة ما شاء الله عليك، أدائك ممتاز، قرايتك جيدة جدا خديجة ما شاء الله. احنا مطمنين عليها إن شاء الله بإذن الله. أدعوك إلى النظر في الوقوفات جيدا حتى تكون المعاني أبلغ.
6: أنا سيدي ديما وانا قرأ لك سبحان الله ديما تصلح لي في الأقوال الوقت سيدي سبحان الله.
1: هو مش إصلاح، هو يعني مزيد التدقيق، هو ليس إصلاح، اللي قريته مش غلط، الوصل عمره ما كان غلط، فقط يعني الوقف
6: للمعاني سبحان الله.
1: المعنى السامع يقولها، الواقف عالم، والواصل قد يكون عالما قد لا يكون عالما، لأن الذي يقف يعرف أين يقف. لذلك أنا دائما السادة المستمعين المستمعات اللي تلاوته ممتازة وأداء جيد أزيده إتقانا بفهم المعاني من خلال الوقوفات، واللي مازال في البداية هذا أسلوبي أنا في الإصلاح، اللي مازال في القواعد الأساسية لا أثقل عليه بملاحظات دقيقة. فهمتيني يا أم خديجة؟
6: الله يبارك فيك. الله يفتح عليك. احنا يكون لنا شرف اللي احنا نقرأ عنك.
1: ربي بارك الله فيك.
6: ربي
1: يحفظها إن شاء الله وإياكم وأهل صفاقس جميعا. ولا تنسوا أن صفاقس راه عالمها في القراءات هو الشيخ علي النوري الصفاقسي.
6: الحمد لله.
1: الشيخ علي النوري الصفاقسي من سيتبعه يتبعه قولا وعملا وانتسابا، وكتابه غيث النفع وتنبيه الغافلين بين أيدينا
6: إن شاء الله للمملكة الكل.
1: بارك الله فيهم جميعا. اللهم آمين يا رب العالمين. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
8: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا.
8: والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
1: صلى الله عليه وسلم. من معنا؟
8: عائشة من جلمة ولاية سيدي
1: بوزيد. عائشة من جلمة، تفضل يا عائشة على بركة الله.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل
1: ذات
8: الأكمام، والحب ذو العسل والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: أعيدي. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرة أخرى.
8: بآلاء ربكما تكذبان.
1: خلق الإنسان من صلصال كالفخار.
8: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من نار فلا تنسى.
1: لا وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء يلا.
8: خلق الجان من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: يعطيك الصحة يا عائشة. ربي جزيك الخير. أنت تدرسين في جمعية محلية أو محلقة مسجدية؟
8: أمك عائشة عمري 22 عام
1: إن شاء الله.
9: اي بنتي تقري في القران في تونس، انا في الوسانوف انا يعني نقرا القران من الكتاب
1: أي.
9: والحد الان اما عندي سؤال يا سيدي،
1: خنكملوا الساعه انت ساعه قبل السؤال.
9: الواقع وحافظه ياسين وحافظه
1: ابنتك المدرسه
9: وبعض الصور، لكن انا تو مده 3 سنين
1: اي
9: 3 سنوات نحفظ البقره وليت ننسى، عندي نسيان
1: لطف عليك. يا امي عائشه ابنتك ما اسمها؟ ما اسمها ابنتك المدرسه؟ ما اسمها ابنتك؟ باه تحيه لها ونعطي تحيه من اذاعه زيتون القران الكريم ونقولوا لها ان شاء الله هاوكا ناخذ بدين امنا عائشه ونصلحوا لها بعض القواعد إن شاء الله، وناخذوا سورة واحدة ولا اثنين نتقنوها مليح خير من اللي ناخذوا سور طويلة وربما نخطئ فيها. علاش؟ لأنك يعني ستقرأين هذه الآيات إن شاء الله في الصلاة، فنحب القراءة متاعك تكون سليمة إن شاء الله.
9: مثالش
1: شوف الله يتجاوز عن الخطأ والنسيان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بالعكس أنت مكرمة معززة مأجورة على كل ما تقرأينه وكل ما تجتهدين فيه إن شاء الله. ربي يطول عمرك في الخير إن شاء الله، وربي يفتح علينا وعليك إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا أمنا عائشة، ربي جزيها كل خير من جلمة. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
10: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت هذا مش غريب علي، ما اسمك؟
10: نعم
1: ما اسمك؟
10: قدس بن عثمان.
1: قدس بن عثمان
10: ايه
1: هاي مرحبا، من اي ولاية قدس؟
10: نعم
1: من اي ولاية؟
10: من توزر.
1: توزر
10: ايه
1: هاي تفضلي، اول مره تشارك معنا؟
10: ايه
1: هاي مرحبا بك. هاي قدس تفضلي.
10: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: صلى الله عليه وسلم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويني الاستعاذه يا قدس؟
10: نعم
1: الاستعاذه ويني؟
10: حيث بحفظك.
1: هي الاستعاذة، الاستعاذة شعار القراءة، شعار القراءة هي الاستعاذة، هو التعوذ بها ينتبه السامع ويتيقن أن هناك قرآنا سيقرأ. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تفضلي.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية.
1: تصلى نارا حامية. حا حا
10: تصلى نارا.
1: تصلى وليس تصلى. تصلى
10: تصلى تصلى نارا.
1: تصلى تصلى تصلى
10: نارا حامية، تصفى من عين آلية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، سعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم.
1: أحسنت يا قدس، ما شاء الله ما شاء الله، قراءتك جيدة لسورة الغاشية. تحفظين ما تيسر من القرآن يا قدس؟
10: نعم.
1: كم تحفظين؟ كم مقدار الحفظ؟ حزب، حزبين، جزء عامة، كم؟
10: حزب.
1: حزبة أي ما لواصلي في حفظ القرآن الكريم. أي واصلي في حفظ القرآن الكريم وانتبه إلى صوت اللام في قوله تعالى تصلى، لا تقولي تصلى، تصلى نارا حامية. والباقي جيد، ربي يفتح عليك إن شاء الله ويزيدك توفيقا.
10: شكرا، جزاءك ربك
1: وجزاك خير الجزاء، وجزاك ربك خير الجزاء. شكرا لك يا قدس. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
11: وعليكم السلام.
1: مرحبا، من معنا؟
11: محمد.
1: الصوت انقطع.
11: محمد من سكرة.
1: محمد من سكرة.
11: أي
1: سي محمد، تفضل على بركة الله.
11: بارك الله فيك.
1: وفيكم بارك الله.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني.
1: لا صلها صلها سي محمد صلها.
11: قال يا قوم إن كنت أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
1: ولو وقفت لكان أحسن. عليه توكلت وإليه أنيب.
11: عليه توكلت وإليه أنيب.
1: جميل.
11: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح.
1: نعم.
11: وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربكم رحيم ودود.
1: فتح الله عليك يا سي محمد، شنفت أسماعنا بهذه التلاوة، ما شاء الله عليك، ربي يفتح عليك. عندك هكا ميل إلى الطبع التونسي شوية؟
11: اي عندي، ماني تشاركت المرة اللي فاتت، قلت لي صوت مشوار.
1: صحيح، لكن عندك فترة، عندك مدة.
11: اي عندي مدة. انا راني نتسنى باش نخلي معليها عليها
1: غيرك.
11: واحد يعرف
1: اما
11: نخلي اللي
1: يقولوا لا يا سيدي. لا يا سيدي، شنف اسماعنا يا سي محمد. اخر تلاوه تقريبا 23 ماي 26 اظن تقريبا.
11: والله
1: ينسيك. اي قدامي الان سي محمد من اريانا. اي نعم.
11: اي محمد من سكر.
1: اي بالضبط نعم. اذا سي محمد احسن الله اليك، قراءه جميله جدا والصوت هذا راه يجعل انشراحا في الصدر وقبولا في القلب. الحمد لله. تواصل في هذه التلاوه الجيده وقراءه جيده الحمد لله. انت خاتم للقران الكريم؟
11: اي
1: ما شاء الله ما شاء الله، ربي يفتح عليك ان شاء الله، ربي يزيدك توفيق. ما شاء الله، سررت كثيرا بهذه المكالمة، وانتظر منك مكالمة أخرى يا سي محمد.
12: إن شاء الله. والله تعالي قلت لك أنا أتجنب باش تخلي المساحة لل...
1: ما شاء الله لك، ما شاء الله لك، ربي إن شاء الله ياخو بيديك وإن شاء الله ياخو بخاطرك إن شاء الله. بارك الله فيك وجزاك خيرا. ما شاء الله.

0: في تونس ستجد اجتهادا على اليمين واجتهاد على اليسار واحيانا واحد في الوسط ولا مش عارف وين.
1: مجتمع دوائر المجتمع
0: والدوائر المجتمع ملي توجدت الى اليوم لم تنجح في توحيد فقه القضاء وهذه حاجه سهله على الاخر شوفها كل يوم. فلذلك يجب تغيير نظام تنظيم القضاء. يجب وهذا كلام تناقشنا فيه في
2: أكثر لأنه من لأنه انعكاس الاقتصادي راه مهم
3: الظلم
0: طبعا يلزم
2: حتى انعكاس
0: القوانين
2: نتاعنا. نعم.
0: أنا الفكرة اللي كتبتها من زمان وقيت نعاود فيها كل ما تجي مناسبة هو أنه يجب أن نعمل نص مش يقول عنا دوائر مجتمعة وتجتهد لتوحيد الاجتهاد بين الدوائر. لا لا لا يلزم احنا عنا نموذج موجود في القانون التونسي هو مجلس تنازع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري. هذه الجهة القضائية الوحيدة في البلاد التونسية اللي أحكامها تعادل القانون عندها نفس مفعول القانون بمعنى ملزمة للمحاكم كما يلزمها القانون. ما تقوله هذه المحكمة أو هذه الجهة القضائية هو قانون مش اجتهاد قضائي يخرج من جبة الاجتهاد القضائي
1: ولي طيب. مش فقه قضاء
0: إذن يلزم يولي على الأقل على الأقل اجتهادات دوائر المجتمع يلزم يولي عندها نفس المفعول. تعرف في مجلس التنازل على الاختصاص
3: عندي سؤال خليلي الفضاء
0: لحظة رأي نقطة مهمة مصيرية يعني للمنظومة القانونية متاعنا نعم. كل مجلس تنازع على الاختصاص وقت اللي تطرح مسألة
1: سميته
0: ويصدر مجلس تنازع على الاختصاص ويتخذ فيها موقفا ثم تطرح عليه مرة ثانية المرة الثانية ما يعودش يحكم فيها يقول لك أرجع أقرأ الرأي القديم تاعي أكهو ما عنديش فيها رأي جديد. هذاك راو كيما القانون مش كل يوم نهبطوا لك قانون يقول ما تحرقش الضوء الأحمر. ما عندك قانون من عام ندرا وقتاش عملناه يقول ما تحرقش الضوء الأحمر كل يوم عاود أقرأ مش كل ما تطرح مشكلة نعاودوا نعملوا لك قانون جديد يقول لا يجوز احتراق الضوء الأحمر. فهذه هي الطريقة الوحيدة اعتقادي لي الحد من تباين الاجتهادات في المحاكم التونسية. راهي حاجة خطيرة ياسر مزعجة للجميع ومزعجة للقضاة وتمس من صورة القضاء عند الناس لأنه القضاء سي هيثم
2: نعم.
0: وقت لي أنا دايما نعطي المثال هذا زوز من الناس عندهم زوز قضايا متشابهة واحدة نشرت لدى الدائرة واحد والآخر في الدائرة اثنين الدائرة واحد حكمة يمين والدائرة الأخرى حكمة يسار زوز قضايا كيف كيف المواطن كيفاش يفهمها
2: يقول كذاك فما تدخل
0: فما بيع وشراء فما هكاهو في حين هو هذا اجتهد وهذا اجتهد إذن راهو يضر بصورة القضاء
2: نعم
0: راهو التباين ونسميها الفوضى فقه القضائية راهي حاجة خطيرة على صورة القضاء وأيضا على سيكوريتي جوريديك نعم. بتاع الناس لأنه نعم. اليوم اللي ما تروح اللي هو يحكي عليه سيرشيد أنه أغلب الناس نهارت اللي تصير مشكلة يبيت يرعش خطر لا يعرف على روحه وهو اللي بش يتحاسب ولا الموظف اللي قام بالفعل واللي هم في علموش بها تماما والأجير ما غادي يبيت يرعش خطر لا يعرف عليها عارفه هو اللي بش يدخل الحبس لا هو فأمر مزعج جدا وسيء جدا ويجب معالجته بصفة جذرية
2: واضح وهذا زاد يعاون اقتصادينا أنا بش نزيد دقيقة في حصة لطيفة مثال باش نخلي سيرشيد يعني يسأل في 20 ثانية وسيد أحمد في 30 ثانية يعني جاوب
3: مش في 20 ثانية في 30 ثانية
2: حاول ما استطعت
3: أما سنحكم عليه حضوريا باش يجي مرة أخرى إذا كان ما يكملش الجواب
2: طيب السؤال سيرشيد
3: المراقبين الحسابات متقلقين جدا من مسألة الإشعار بالجرائم
0: من زمان
3: من زمان السؤال متاعي واضح احنا نسميوها اللي في ديليكتور بالعربيه كنا نسميوها
0: الافعال الخاضعه
3: للتجريم احنا كمراقبين حسابات مثلا ماناش وكيل جمهوريه باش نوصفوا الجريمه لكن وقت نلقاو حاجه فيها نواحي جريمه نحكي عليها هيك وقتاش نلقاوها فيها ولا ما فيهاش هل ان الشك يجبرني باش نوصل لوكيل الجمهورية ونشعب الجرائم وإلا ما نتأكد باش ما يحكمش عليا بالادعاء بالبطل أو سؤال
0: باه لهنا ثم فرق بين الاسبي فاكتويل الاسبي جوريديك بمعنى يعني. في الوقائع في وقوع الفعل من عدمها يلزم يكون أعلى درجات اليقين بمعنى ما يجيش واحد عنده شك ربما صار حدث كذا
2: اختلاس في الجمهورية حاجة
3: لا شك في هل أني هي جزائية ولا مش جزائية
0: بالضبط إذن في حصول الواقعة هذاك يجب أن يكون عنده
3: سرق الخزان واضح الأمور
0: إذا عنده حجة واضحة معناها درجة عالية جدا من اليقين أنه ثم سرق أوكي توا في وصف الفعل هل هو جريمة أم لا فهنا معناها يجب أن يقع التعامل بالمعقولية لو كريتير دو ريزونابل ريزونابلمون. انا مانيش اكسبير، مانيش اكسبير كونطابل، مانيش وكيل جمهوري،
2: نعم.
0: ومانيش قاضي، ومانيش قاضي جزائي، ولكن عندي

0: درجة من المعرفة بالقانون الجزائي عندي، معناها الفعلة شكلها يوحي بأنها خاضعة للتجريم.
1: يوحي فقط،
0: مش متأكد،
1: أما يوحي.
0: لكن هو يعني يفترض أنه يعمل نظر على القانون، شوف ثم نص يجرم أم لا، لكن في لتأويل النص والنص فيه تأويلات.
1: نعطيك مثال، بس تقول لي نعطيك مثال. أنا يا سيدي لاحظت كمراقب حسابات أن الأغلبية مجلس إدارة اللي هم أغلبية في الجمعية العامة عندهم عندهم معناتها عضو مجلس إدارة بيرسون مورال. السيد هذا مثلا عنده شركة قاعد يخدم في هذيك الشركة دونك لصالحه الخاص، بما ان عنده الماجوريتي الاتفاقيات هذه يقع التصويت عليها في مجلس الاداره، يقع التصويت عليها في كذا، وين ك ك ك معناتها مينوريتير لا يا معناتها زاد المتصرفين مينوريتير يجيو يشكيوا للمراقب حسابات يقولوا السيد هذا باش يهز الشركه الكل. هل اني هذا انا كمراقب حسابات مطالب باش نشعر ولا ما نشعرش؟ لان على المستوى القانوني شيء مشى بالماجوريتي ومرمريق لا
0: على المستوى القانوني شيء مشى بالماجوريتي، بمعنى وقع تصويت على الأمر.
1: على الاتفاقية اللي هي في نهاية الأمر اتفاقية، في نهاية الأمر فلوس باش تمشي.
0: لا ليس لأنه أصلا احنا القانون التونسي الفصل 200 راهو لا يمنع ولا يجرم تضارب المصالح في حد ذاته، بل ينظمه.
2: لا يجرم،
1: لا يجرم. إذا
2: مدني تعمل إشعار
0: حتى مدنيا شوف يوصلوا نتيجة ولا، لأن الفصل 200 راهو لا يمنع تضارب المصالح وما هو الجريمة تضارب المصالح، هو باب من ابواب
1: على الاقل فهمنا شويه النقطه
3: اللي واضح احنا زدنا
1: اما نحكم عليه حضريا
3: ان شاء الله اي حضوريا لازم
0: يحضر خلي الاجل مفتوح
3: اي اما الاجل مفتوح
0: خلي الاجل مفتوح
3: ان شاء الله
1: لقد قضت
3: يعطيك الصحه
1: لقد قضى برنامج في المال والاعمال
3: حضوريا
1: حضوري
3: على الاستاذ حضاريا وحضوريا لا الزوز حضاريا وحضوريا
1: وانت قابل
3: ان شاء الله سيد احمد يوفق يعطيك الصحه
0: كما بعض أنواع العقوبات البديلة اللي هي برضا
1: المحكوم
3: عليه. سيد أحمد الورفلي ربي يحفظك بارك الله فيك يعطيك الصحة، شرفتنا وأنستنا واستفدنا من مداخلاتك. الشكر موصول سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، الأختنا لطيفة الفرشيشي التي رافقتنا من وراء الأجهزة التقنية. تعاد هذه الحصة اليوم 11 تاع الليل، تلقاوها على صفحة اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: في المال والأعمال، في المال والأعمال، في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام، على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، من القلب إلى القلب.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
6: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الأول من بداية سورة الفاتحة إلى الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.

0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا اليوم مع عالمين جليلين، أحدهما شيخي والثاني شيخ شيوخي. الأول سيدي محمد السويسي العباسي التوزري، الدكتور العالم العلامة، الذي قضى دهرا من حياته في طلب العلم وتدريسه وتعليمه، وكان من خير شيوخنا الذين تعلمنا عليهم، وسنفرد له إن شاء الله حصة خاصة به. واليوم مع كتابه عن شيخ شيوخنا سيدي العلامة محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر، فيما نشر له من الفتاوى خلال القرن الرابع عشر الهجري، هكذا عنوان الكتاب، والصادر عن جامعة الزيتونة مركز الدراسات الإسلامي بالقيروان المعهد العالي للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان. هذا الكتاب لن أتحدث فيه عن سيدي طاهر بن عاشور الأستاذ العلامة، عن تعلمه وأخذه عن شيوخي وغير ذلك، فهذا أمر معلوم عند كل تونسي، بل هو معلوم في العالم الإسلامي بأسره. ولكن سنتحدث عن هذا الكتاب الذي جمع فيه سيدي الدكتور محمد السويسي العباسي التوزري الفتاوى المنشورة للأستاذ ابن عاشور. وأنا أقصد كلمة الأستاذ لأن الأستاذ عند علماء الشريعة هي رتبة لا يصلها إلا النادر من العلماء، وقد كان الإمام الشافعي إذا تكلم عن الإمام مالك يقول الأستاذ هكذا، لأن هذه الرتبة العلمية هي أعظم من حجة الإسلام وأعظم من شيخ الإسلام وأعظم من العلامة وأعظم من كثير من الرتب العلمية التي أطلقت في كتب التراجم على أهل العلم. الأستاذ ابن عاشور قدم له سيدي محمد السويسي العباسي التوزري في هذا الكتاب بهذه المقدمة التي قال فيها: الحمد لله لا إله إلا هو عليه الاتكال والاعتماد، شرع لنا من الدين ما فيه صلاح المعاش والمعاد، وكرمنا بنبي فضله على سائر العباد، جاءنا بشريعة تهدي إلى الحق ومحاربة الباطل والشر والفساد، نشكره ونثني عليه الخير كله على إنعامه الذي ليس له من نقصان أو نفاد، ونشهد أن لا إله إلا هو الواحد الأحد المنزه عن الأنداد والأشباه والأضداد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث برسالة قوامها العدل والاستقامة والسداد، أوضح للناس أحكام الحلال والحرام، وأفتاهم فيما نزل من المسائل بالوحي والاجتهاد، فكان أول المفتين الموقعين عن رب العباد، موصيا علماء الأمة من بعده بهذه الوظيفة وعدم التفرق والاتحاد، وإجابة المستفتين في كل ما يعترض حياتهم من صعوبات وأنكاد في نطاق شريعته المطهرة البالغة أقصى درجات الصدق والحق والرشاد. وصل اللهم وسلم على آله الطيبين الطاهرين الأخيار الأمجاد، وأصحابه الفضلاء الذين نصروا الدين وحاربوا الظلم والاستبداد، والتابعين لهم بإحسان في الأقوال والأفعال والاعتقاد ما تعاقبت الأجيال والأزمان والآماد. وبعد، فإن عنوان هذا الكتاب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر فيما نشره من فتاوى خلال القرن الرابع عشر الهجري أصله عنوان محاضرة ألقيت في ملتقى الشيخ محمد طاهر بن عاشور في اليوم الثاني والثالث والرابع من شهر ربيع الثاني سنة 1416 ديسمبر 383 و900 و1000. وقد تضمنت هذه المحاضرة فصلين. الأول فتاوى الشيخ محمد طاهر بن عاشور المنشورة التي تتألف من ثلاثة مباحث: انتصاب الشيخ للفتوى، نشر فتاويه ومواضيعها وخصائصها، والفصل الثاني امتحان الشيخ بفتوى التجنس. وقد اشتمل على ثلاثة مباحث أيضا: لمحة تاريخية عجلة حول ظهور التجنس بتونس، فتوى التجنس وامتحان الشيخ بها وبراءته منها. ولكن موضوع هذه المحاضرة ظل مبتورا، لم يكتمل بعد، لأنه لم يقع التعريف فيه بحياة الشيخ الإمام العالم العلامة ودراسته والوظائف التي تقلدها وآثاره العلمية وجمع فتاويه التي لم يتم جمعها بعد، ولا يزال البحث عنها متواصلا. وسبب ذلك أنني كنت أيامها منهمكا في تأليف أطروحة دكتوراه الدولة الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري التي أنهيتها ونوقشت في سنة 86 900 و1000. والتفت بعد ذلك إلى موضوع المحاضرة: الشيخ محمد طاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر خلال القرن الرابع عشر الهجري. وواصلت استكمال إعداده متتبعا حياة شيخنا الأجل وأجوبته وفتاويه المنشورة في كتابنا السالف الذكري، وجمعها لتكون تأليفا مستقلا يضاف إلى تآليفه بعد أن كانت مشتتة في أوراق الصحف والمجلات، ثم متفرقة مختلطة في كتابنا الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري. وافتتحت هذا الموضوع بمدخل وقسمته إلى ثلاثة أقسام. فالمدخل جعلته لتحقيق معنى الفتوى والمفتين ودرجاتهم، وهو منقول حرفيا من كتاب المتقدم. والقسم الأول عنوانه التعريف بالشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور وفتاويه، وتضمن خمسة فصول. الفصل الأول التعريف بحياة الشيخ وآثاره العلمية. الفصل الثاني انتصاب الشيخ للفتوى. الفصل الثالث مضان نشر فتاويه ومواضيعها. الفصل الرابع خصائص فتاويه. الفصل الخامس امتحانه بفتوى التجنس وبراءته منها. القسم الثاني لهذا الموضوع جمع فتاويه مرتبة حسب الأبواب التي أوردت فيها، بدءا من أحكام القرآن الكريم تفسيرا وتلاوة. وإنني أتوجه بالشكر والثناء إلى الله تعالى الذي أمدني بالقوة والتوفيق ومكنني من إتمام هذا العمل، وأدعوه أن يجعله خالصا لوجهه العلي الكريم، وأن يتفضل علي بالجزاء فيه يوم الدين. ولن أنسى كذلك فضل كل من مد لي يد العون والمساعدة في عملي هذا، وله جزيل المدح والثناء والتقدير وطلب الثواب من الله تعالى، الذي أسأله جلت حكمته أن يلهمنا التقوى والرشد والصلاح، ويجنبنا سبل شقاء الشقاوة والعصيان والشرور والفساد، إنه السميع العليم مجيب الدعاء. هكذا كان تقديم شيخنا سيدي محمد السويسي العباسي التوزري لكتابه فتاوى بل الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر فيما نشر له من الفتاوى خلال القرن الرابع عشر الهجري. وأدخل إلى معنى الفتوى، وأتجاوز المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي للفتوى. قال سيدي محمد السويسي: عرف الحطاب الفتوى بأنها الإخبار بحكم شرعي لا على وجه الإلزام، وإنما هو إعلام برأي الدين لمن استفسر عنه. وهذا الإعلام بالحكم الشرعي قد يكون شفويا وقد يكون كتابيا. ولهذا قال عبد الباقي الزرقاني في تعريف الفتوى: الإخبار لفظا أو كتابة بالحكم على غير وجه الإلزام. وقد وقعت الإشارة في كل من التعريفين، يعني التعريف الذي تجاوزه التعريف اللغوي والتعريف الشرعي هذا، إلى أن الحكم الذي يخبر به المفتي يكون المستفتي غير ملزم باتباعه، فهو مختار إن شاء عمل بالفتوى وإن شاء لم يعمل بها، لبيان الفرق بين المفتي والحاكم. فالمفتي ليس له حق إلزام المستفتي بالحكم الشرعي الذي أخبره به، فهو كترجمان الحاكم الذي يخبر الناس بما يجده في كلام الحاكم أو خطه. أما القاضي فإن وظيفته تخوله الإلزام، لأن ما حكم به هو حكم الله تعالى الذي يجب على جميع الأمة اتباعه، ويحرم على كل واحد نقضه. وبهذا يتبين أن كلا من الفتوى والقضاء هو إخبار عن حكم الله تعالى، ولكنهما يختلفان من حيث الإلزام والتنفيذ للحكم في القضاء. وعدم الإلزام في الفتوى، وأيضا شمول الفتوى للعبادات والمعاملات، في حين إن القضاء خاص بالمعاملات. يقول سيدي محمد السويسي: إن إخبار المفتي بالحكم يكون ناشئا عن توجه المستفتي إليه بالسؤال، ولهذا قال البرزولي: إن الإفتاء يكون لسائل راغب في معرفة الحكم الشرعي لما نزل في واقعه وحدث له، وهذا السائل يسمى بالمستفتي ويكون غالبا من المقلدين. فجواب المفتي لا يكون إلا عن سؤال، وهذا هو الوارد في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. فمن القرآن قول الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. فقد نزلت هذه الآية بسبب سؤال جماعة من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن، فأمر الله نبيه عليه السلام أن يقول لهم: الله يفتيكم فيهن، أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه. وقال الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وسبب نزول هذه الآية كما أخرجه مسلم ما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت. قلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية المواريث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ومن الحديث الشريف ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصيام في السفر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفي رواية أخرى أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وبناء على ما ذكر، فإن الفتوى لابد لها من ثلاثة أركان: المستفتي والمفتي والحكم الشرعي. ولهذا فإن من حرر بحثا في تقرير حكم شرعي من تلقاء نفسه لا يمكن أن نسميه فتيا، لأنه لم يسأل عنه. وانطلاقا من هذه القاعدة، فإني عثرت خلال تفتيشي عن الأجوبة بين ثنايا الصحف والمجلات على عدد من الأحكام الشرعية ذات قيمة علمية كتبت دون أن يستفتى فيها، فتركتها ولم أجعلها ضمن الفتاوى. ومن أمثلة ذلك حكم الشهادة في الوقف بالتسامع لشيخ الإسلام أحمد كريم، وبحث الوقف في الإسلام لمحمد بن يوسف، وتحديد زكاة الفطر لمحمد العزيز الجعيد، وغير ذلك من المواضيع والدراسات المتعددة المنشورة بالصحف والمجلات، فهي بمثابة الكتب المؤلفة في الفقه، فهي لا تعتبر فتاوى. ثم تكلم سيد محمد السويسي عن المفتي وشروطه، فقال: المفتي هو الفقيه المبين لأحكام الله تعالى في الحوادث التي يسأل أو يسأل عنها نيابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا البيان لا يتم له إلا إذا كان مدركا وعارفا بما يفتي به. قال ابن القيم: ولما كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتية إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه. هذا كلام ابن القيم ينادي بالنكير على من يدعي اتباعه وهو يتولى الإفتاء عن جهل حتى بأبسط قواعد اللغة العربية التي بها يمكن أن ينظر في الكتاب والسنة. يقول سيدي محمد السويسي: فالتأهب العلمي والاستعداد الأخلاقي لهذا المنصب الشريف شرط أساسي. ولهذا رأينا كثيرا من السلف رغم فضلهم الكثير وغزارة معارفهم الشرعية يرون أنهم غير مؤهلين له، خوفا من التقصير فيتهربون من الفتوى. هذا في سلفنا الصالح. فقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. إن الوصول إلى الدرجة العلمية والأخلاقية والأخلاقية المؤهلة للإفتاء لا يكون إلا بشهادة أهل الذكر. ولذلك فإن مالكا لم يجلس للفتوى إلا بعد أن شهد له 70 عالما أنه أهل لذلك، وفي رواية أنه ما أفتى حتى أجازه 40 محنكا. المحنك هو اللثام في العمامة تحت الحنك، هذا كان شعارا للعلماء في ذلك العصر، مثلما صارت لباس العلماء المعروف عندنا في تونس، والمعروف أيضا عند غيرنا في كل بلاد حسب عاداتهم. بيد أن الشهادة بالكفاءة لمن يروم الانتصاب للفتوى لا تكون كافية إلا إذا أدرك المشهود له أهليته لذلك. قال مالك: لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلا لذلك، وهو يرى نفسه أهلا لذلك. وهذه الأهلية لا تكتمل إلا بأمرين: شروط عامة ضرورية الوجود في كل مفتن، وشروط علمية خاصة تختلف باختلاف درجات المفتين. فما هي هذه الشروط؟ أترك ذلك للقارئ الكريم أن يقتني هذا الكتاب الرائع. الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور مفتي تونس الأشهر فيما نشر له من الفتاوى خلال 14 الهجري لشيخنا الدكتور سيدي محمد السويسي العباسي التوزري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبسائر شيوخنا وشيوخ شيوخنا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من الجمهورية التونسية

يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا بمحمد

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.